إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني

إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني

سبحانك إني كنت من الظالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. لا إله إلا أنت سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكم. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد بهذه الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وصحبه وعلى سائر الأنبياء والصالحين إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلماتك التامات ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا ولأحبابنا أبدا وللمسلمين كل ذنب وتستر لنا كل عيب وتكشف عنا كل كرب وتصرف وترفع عنا كل بلاء وتعافينا من كل محنة وفتنة وشدة في الدارين وتقضي لنا كل حاجة.

صلي وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله، وارحمنا والمسلمين، واحفظنا والمسلمين، وانصرنا والمسلمين، وفرج عنا والمسلمين، وعجل بهلاك أعداء الدين، وهب لنا ولأحبابنا في هذه الساعة وفي كل حين أبدا ما أبدا لعبادك الصالحين، في كل حين أبدا ما العافية التامة في الدارين، وافتح علينا فتوح العارفين، وغنى بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك، واهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئا لا يصرف عنا سيئا إلا أنت. اللهم إنا نسألك كمال العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا دنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واكفنا كل هون دون الجنة، وارزقنا وأحبابنا عبدا سعادة الدارين. اللهم يا سابق الفوض ويا سامع الصوت ويا كاس النظام نحمل مشرها بعد الموت، صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وجعلنا نور المسلمين كل هم فرجا من كل ضيق مخرجا، ارزقنا من حيث لا نحتسب، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، ويا ذو القوة المتين، ويا راحم المساكين، ويا أرحم الراحمين، أنجز لنا رحمة من عندك نسعد بها في الدنيا والآخرة، وتقضي لنا كل حاجة فيهما وللمسلمين، وتهب لنا بها ما وهبت للمحبوبين، وترزقنا بها كمال المعرفة والمحبة والهدى والتوفيق والتقى والعفا والعافية والغنى والرضا واليقين، وتجمع لنا بها بين خيرات الدنيا والدين مع كمال السلامة من الفتن والمحن ومن كل شر وغفلة وكرب وضر وذنب وعيب وسحر وعين. اللهم إنا نسألك لنا ولأحبابنا أبدا وللمسلمين لا يوم الدين في كل لحظة أبدا من خير ما سلك من عبدك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبادك الصالحون، ونعوذ بك من سعادك منه عبدك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبادك الصالحون، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم هب لنا ولهم كل خير عاجل وآجل ظاهر وباطن، حاط بعلمك في الدين والدنيا والآخرة، واصرف وارفع عنا وعنهم كل سوء عاجل وآجل ظاهر وباطن، حاط بعلمك في الدين والدنيا والآخرة، يا مالك الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انقلنا والمسلمين من الشقاء إلى السعادة، ومن النار إلى الجنة، ومن العذاب إلى الرحمة، ومن الذنوب إلى المغفرة، ومن الإسعاد إلى الإحسان، ومن الخوف إلى الأمان، إلى الغنى، ومن الذل إلى العز، ومن الإهات إلى الكرامة، ومن الضيق إلى السعة، ومن الشر إلى الخير، ومن العسر إلى اليسر، ومن الإدبار إلى الإقبال، ومن السقم إلى الصحة، ومن السخط إلى الرضا، ومن الغفلة إلى الإنابة، ومن الفترة إلى الاجتهاد، ومن الخذلان إلى التوفيق، ومن البدعة إلى السنة، ومن الجول إلى العدل. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا، وعلى الدنيا بالتقوى، وعلى التقوى بالعمل، وعلى العمل بالتوفيق، وعلى جميع ذلك بلطفك المفضي إلى رضاك المنهي إلى جنتك المصحوب بالنظر إلى وجهك الكريم. يا الله يا الله يا الله يا رباه يا رباه يا رباه يا غوثاه يا غوثاه يا غوثاه يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب. اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال، وصدق التوكل عليك، وحسن الظن بك، والغنية عمن سواك. يا إلهي يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين، أسألك تألها بك واستغراقا فيك، لطفا شاملا من لدنك، ورزقا واسعا هنيئا مريا وسنا طويلا، وعملا صالحا في الإيمان واليقين، وملازمة بالحق والدين، وعزا وشرفا يبقى ويتأبد، لا يشوبه تكبر ولا عتن ولا فساد، إنك سميع قريب.
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. إلهي نسألك بالاسم الأعظم والجاه المصطفى فرج علينا يا الله. إلهي نسألك بالاسم الأعظم إلهي نسألك بالاسم الأعظم والجاه المصطفى فرج علينا يا الله. ببسم الله مولانا ابتدينا ونحمده على نعمه فينا يا الله. توسلنا به في كل أمر لرب العالمين يا الله. بالأسماء ما وردت من الصين وما في الغيب مخزون مصونا يا الله. بكل كتاب أنزله تعالى قرآن شفاء للمؤمنين. بالهادي توسلنا ولدنا كل الأنبياء والمرسلين يا الله. وآلهم مع الأصحاب جمعا توسلنا وكل التابعين يا الله. بكل طواف الأملاك ندعو ربي أجمعين يا الله. بالعلماء بأمر الله طرا وكل الأولياء والصالحين يا الله. خص بهم من قطب حق وجيه الدين تاج العارفين. وقد جمع الشريعة واليقين يا الله. وذكر عيدروس القطب أجلى عن قلب الصدى للصادقين يا الله. عفيف الدين محي الدين حقا له تحكيمنا وبه اغتدينا يا الله. ولا ننسى كمال الدين سعدا تاج العابدين يا الله. وناظمها أبا بكر إماما حباه له جهم مكينا يا الله. بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يعم الحاضرين يا الله. ولطف شامل ذوام سترين لكل المذنبين يا الله. ونختمها بتحصين عظيم بحول الله لا يقدر علينا يا الله. وستر الله مسبول علينا الله. ونختم بالصلاة على محمد إمام الكل خير الشافعين يا الله. يا عالم السر منا لا تتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وقل لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وقل لنا حيث كنا يا الله. يا عالم السر منا لا تتك الستر عنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا الله. يا ربي يا عالم الحال إليك وجهت الأمال فامنن علينا بالإقبال وكلنا أصلح البال يا الله. يا ربي يا رب الأرباب على الباب أتى وقد بت الأسباب صدرك بعدما مال يا الله. يا واسع الجود جودك الخير خيرك وعندك فوق الذي رام عبدك فادرك برحمتك في الحال. يا موجد الخلق ضرا موسع الكل برا أسألك أسبال سترا على القبائح والأقصان يا الله. يا من يرى سر قلبي حسب اطلاعك حسبي كذنبي واصلح قصودي والأعمال يا الله. ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي صدقا وأقصى مرادي رضاك الدام الحال يا الله. يا ربي يا ربي إني أسألك الأعمال لم يخفيك ظني يا مالك الملك يا وان يا الله. أشكو إليك وأبكي من شوم ظلمي وإفكي وسوء فعلي وتركي وشهوة القيل والقال يا الله. وحب الدنيا ذميمة فيها البلايا مقيمة وحشو أفاد وأشغال يا الله. يا ويح نفسي الغوية عن السبيل السوية أضحش تروج علي وقصها الجاه والمال يا ربي. قد غالبتني وبالأمان سبتني وفي الحظوظ كبتني وقيدتني بالأكمال يا الله. قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحل عقدى ذكربي فانظر إلى الغم ينجال. قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحل عقدى ذكربي فانظر إلى الغم ينجال يا الله. قد استعنتك ربي على مداواة قلبي كربي فانظر إلى الغم ينجال يا الله. يا ربي يا خير كافي يحلل علينا العوافي فليس جيدا مخافي عليك تفصيل واجمال يا الله. يا ربي عبدك ببابك عذابك ويرتجي لثوابك وقيد رحمتك هطال يا الله. وقد أتاك بعذره وبانكساره وفقره فاهزم بأسرك عسره بمحض جودك والإفضال يا الله. وامنن عليه بتوبة تغسله من كل حوبة لكل ما عنه قد حال يا الله. فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي على أطعن ضرب الأمثال. جودك وفضلك وبرك ورجا وبطشك وقهرك يخشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك والإجلال يا الله. يا ربي أنت نصيري فلقني كل خيري
مصيري واقتم بالإيمان الأجال يا الله، وصل بكل حال على مزيل الضلال من كلمته الغزال محمد الهادي الدال يا الله، والحمد لله شكرا نحمد سرا وجهرا وبالغدايا والأصال يا الله، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين يا الله يا أرحم الراحمين.

ولا نطيع اللعين. يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب، ضاق الواسع الرحيم، فانظر إلى المؤمنين. يا الله نظرة تزيل العناء عنا وتدني المنى منا وكل الهنا في كل حين. يا الله سالك بجاه الجدود وليقيم الحدود عنا ويكفي الحسود ويدفع الظالمين. يزيل للمنكرات يقيم للصلوات يأمر بالصالحات محب للصالحين. يا الله يزيح كل الحرام يكرم.

مبارك دوام على ممر السنين يا الله رب اسقنا غيث عام نافع مبارك دوام يدوم في كل عام على ممر السنين يا الله رب حين شاكرين وتوفنا مسلمين في زمرة السابقين يا الله بجاه طه الرسول جود ربنا بالقبول وهب لنا كل سور ربي استجب لي آمين يا الله عطاك ربي جزيل وكل فعلك جميل منا طويل فجد على الطامعين يا الله يا ربي ضاق الخناق من فعل ما لا يطاق فامنن بفك الغلاق لمن بذنب رهين واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واشف لكل الكروب واكفي اذى المؤذيين يا الله واختم باحسن ختام اذا دنا الانصرام وزاد رجح الجبين يا الله ثم الصلاه والسلام على شفيع الانام والال نعم الكرام والصحب والتابعين رب إني هذا الصفات العليا قائم بالفنا أريد عطيا يا الله تحت باب الرجا وقفت بذلي فأغذني بالقص قبل المنيا يا الله والرسول الكريم باب رجائي فهو غوثي وغوث كل البرية فأغذني به وبلغ فؤادي كل ما يرتجي من أمنيا يا الله واجمع الشمل في سرور ونور وابتهاج بطلعة هاشمية يا الله مع صدق الإقبال في كل أمرين والصدق في كل نية يا الله ربي فاسلك بنا سبيل رجال سلكوا في التقى طريقا سويا يا الله واهدنا ربنا لما قد هديت السادة العارفين أهل المزية تدانا بحكم الذوق في فهم سر معنى المعية يا الله واحفظ القلب أن يلم به الشيطان والنفس والهوى والدنيا.

قد حل قلبي من هموم واشتغال يا الله، منك يا مولى الموالي يا الله، يا كريم الوجه غثني قبل أن يفنى الصبار يا الله، قد قفاني علم ربي من سؤالي واختياري يا الله، يا سريع الغوث غوثا منك يدركني سريعا، يهزم العسر

يا الله حاجة في النفس يا رب اقضيها يا خير قاضي يا الله وارح سري وقلبي من لظاها والشواضي في سرور وحبور وإذا ما كنت راضي يا الله فالهنا والبسط حالي وشعاري ودداري يا الله قد قفاني علم ربي واختياري يا الله فقل معي نستغفر الله من جميع السيئات تبنا إلى الله من الذنوب من العيوب التابعات تبنا إلى الله من الكلام الحركات والساكنات عدد جميع الخطرات في كل خطرة عدد

مكروه وواجبات وماضيات ومقبلات. نستغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمات. يا حافظ احفظنا وثبتنا ما للثبات. واغفر لنا ما تعلم وهب لنا كل الهبات. ذنوبنا حسنات حتى التابعات. يا الله سمعنا وأطعنا فاهدنا للصالحات. وآتنا يا ربنا في الدنيا والأخرى حسنات. وأعطنا أحسن اليقين مع كمال العافيات. دائم وأصلح ما فسد وارفع لكل المذيات. والعناية والنعائم سابقات. وما تشاء كان فانظر بالعيون الراحمات. ومن الإله بالقبول لأعمالنا والدعوات. ندخل مع طه وآله في الصفوف الأولات.

واغفر لناظمها وللقارن هم والقاريات ومن سمعها ونشرها وكاتبين وكاتبات، وفق أمة أحمد وأدي واصلح للنيات عليه صلى الله وسلم عدد ذر الكائنات وآله كل الأنبياء والصالحين والصالحات في كل لحظة أبدا على عداد اللحظات، والحمد لله كما يحب أدنى ما تداخل ورضا نفسه. كلمات بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا غبي اللطف، يا جميل الصنع، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم أرضان الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا، يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف، يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج للبيان والتفسير، حاجاتنا كثير وخبير. اللهم

اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام وقلوبنا بكنفك الذي لا يرام وحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وانت ثقتنا ورجاؤنا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات يا اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت مغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه لكلمات يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بقوتي يا عظيم يا الله وسخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب يا الله ورد كيد الكائد وكل طاغ المارد وحاسد المعاند بحق سر طاسم يا الله استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات والمؤمنات استغفر الله

الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي، وتجمع بها شملي، وتلم بها شعثي، وترد بها ألفتي، وتصلح بها ديني، وتحفظ بها غائبي، وترفع بها شاهدي.

من كل سوء. اللهم إني أسألك إيمانا دائما يباشر قلبي، وأسألك يقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته علي، ورضني بما قسمته لي. اللهم أعطني إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء، والفوز عند اللقاء، ومنازل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء، ومرافقة الأنبياء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، وإن ضعف رأيي وقصر عملي وافتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرني من عذاب السعير، ومن دعوة الثبور، وفتنة القبور. اللهم وما ضعف عنه رأيي وقصر عنه عملي، ولم تبلغه نيتي وأمنيتي من خير وعدته أحدا من عبادك، أو خير أنت معطيه أحدا من خلقك، فإن

حربا لأعدائك وسلما لأوليائك، نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود، الركع السجود الموفين لك بالعهود، إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد. سبحان من تعطف بالعز وقال به، سبحان من لبس المجد وتكرم به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي القدرة والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم اجعل لي نورا في قلبي ونورا في قبري ونورا في سمعي.

وتحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا

سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.

أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظنين بالأيض النسوي عليهم دائرة سوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ليؤمنوا بالله ورسوله وعزروه ويوقروه ويسبحوه بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. من نكث فإنما ينكث عن نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخالفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن سوء وكنتم قوما بورا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا الكافرين سعيرا. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. يريدون أن يبدلوا كلام الله. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. قل للمخلفين من الأعراب استدعون إلى قوم لباس شديد تقاتلونهم ويسلمون وإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وتتولوكم ما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخل الجنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة تأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية المؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم أيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما يعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا حقا بها وأهلها وكان الله بما يعملون بصيرا

الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلا في التوراة ومثلا في الإنجيل كزرع خرج شطه فأزره فاستغاث فاستوى على سوء يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما الله أكبر سمع الله لمن حمده

عديدة تبارك دربنا وتعاليدة ولك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم عافنا وطوبنا وحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا اياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم اصلحنا واصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اما لا تهلكنا اهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمه مع اللطف والعافيه والبركه ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الاذى والغلاء والبلاء والقحط والحمى والجدب والجور والظلمه وجميع انواع الفتن والمحن والامراض والاسقام شدائد الزيغ والضلال وزلازل الريح والجهل البلاء ما ظهر منها وما بطن. وأنج المستضعفين والمكروبين والمظلومين من المسلمين وكلاهم وصلهم وتولهم مرهم وألهم ومرجدهم وفقنا أمرتب وترضى والطب من أبهم مجري به القضاء وصير ادفع بيت وزل عنا عنهم جر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين والمفسدين والعين والسارين عاجلا في عافية سلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد بن أمي وآله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلى الله صلى الله صلى الله اللهم عند سلامك سلامك سلام. حين أبرم سامت النبر عمدي قد دارك دار سلام دبرك دم دعيدة جلال الكرام. اللهم لا مانع الماضي دار المدين مامنا دار الردام قد يتار ينفق قد يجد. أما ربي عنا على ذكر كتور وشن بذك لا إله إلا الله وده ولا شريك لا إله الملك ولا الحمد يا مميد وعلى كل شيء قدير.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك لا إله الملك ولا الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا إله الملك ولا الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا إله الملك ولا الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وإليه النشور ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

0: الحمد لله رب العالمين.
1: استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه

إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم

وأسكننا مع السابقين أعلى فراديس الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وفعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أصحابه الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أفضل الذكر فاعلم أن

0: وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك بين يدي ذلك كله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديه وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا.

هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونحن نشهد بما شهد الله به ونشهد الله على ذلك ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة نسأله حفظها حتى يتوفانا عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقضي عنا الدين واغنينا من الفقر وتوفنا على طاعتك والجهاد في سبيلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليما لا يعجل. صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك
نجينا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه زينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، صحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأهمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن من شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم، وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم.
هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم من نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم من نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك.

وأشهدوا حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دهابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث من عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة.

عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا، بك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وعليك نتوكل، وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه زنة عرشه مداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه زينة عرش مداد كلمات. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء، لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض، لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك، لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.

عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف: نفعنا الله بعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين، إلى أن قال فرع: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أتي بجنازة ليصلي عليها يقول: هل عليه دين؟ فإن قالوا نعم ولم يخلف شيئا يقول: صلوا على صاحبكم. فأتي بجنازة يوم فقال: هل عليه دين؟ قالوا: نعم دينار. فقال: صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة: صلي عليه يا رسول الله، علي دينه. فصلى عليه. وفي رواية: وأنا أتكفل به. وهو صريح في إنشاء الضمان والكفالة، لأنه لا يحتمل الإخبار بما مضى. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إنما كان امتناع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة على المديون قبل أن يفتح الله بما فتح، فلما وسع الله تعالى صار يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينا فعلي، ومن ترك مالا فلورثته. وفيه دليل على صحة ضمان المفلس الحي والميت. وكان صلى الله عليه وسلم لا يرى براءة المضمون عنه إلا بأداء الضامن عنه لا بمجرد ضمانه. فإن أبا قتادة لما قال: صلي يا رسول الله علي دينه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقد أوفى الله حق الغريم وبرئ منه الميت. قال أبو قتادة: نعم. فصلى عليه. ثم بعد ذلك بيوم ما فعل الديناران قال: إنما مات أمس. قال: فعاد إليه من الغد. فقال: قد قضيتهما. فقال صلى الله عليه وسلم: الآن بردت عليه جلدته. وإنما قال برئ منه الميت لأنه دخل في ضمان متبرع غير ناوي للرجوع بحال. وقال أنس رضي الله عنه: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فلما قام يكبر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل على صاحبكم دين؟ قالوا: نعم ديناران. فعدل النبي صلى الله عليه وسلم عنه وقال: صلوا على صاحبكم. فقال علي رضي الله عنه: علي يا رسول الله، برئ منهما. فتقدم الرسول صلى الله عليه وسلم فصلى عليه، ثم قال لعلي رضي الله عنه: جزاك الله خيرا، فك الله رهانك كما فككت رهان أخيك، إنه ليس من ميت يموت وعليه دين إلا وهو مرتهن بدينه، ومن فك رهان ميت فك الله رهانه يوم القيامة. فقال بعض القوم: يا رسول الله، هذا لعلي خاصة أم للمسلمين عامة؟ قال: بل للمسلمين عامة. وكان صلى الله عليه وسلم لا يسأل عن شيء من عمل الرجل غير الدين الذي لم يجد له وفاء، ويقول: ما ينفعكم أن أصلي على رجل وروحه مرتهنة في قبره لا يصعد روحه إلى السماء.
1: اللهم صل
2: على فضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
1: الحمد لله مكرمنا بشريعته وبيانها على لسان عبده وصفة خير برية سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحابته وأهل ولائه ومتابعته وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين خيرة الله في خليقته، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين، وعلى جميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويذكر الشيخ المؤلف عليه رحمة الله تبارك وتعالى الحديث المتعلقة بالضمان والكفالة، ومنها ما يكون على الميت من دين. قال فرعون: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أتي بجنازة ليصلي عليه يقول: هل عليه دين؟ فإذا قالوا نعم ولم يخلف شيئا يقول: صلوا على صاحبكم. فأتي يوما بجنازة فقال: هل عليه دين؟ قالوا: نعم دينار. قال: صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة: صلي عليه يزور علي دينه. فصلى عليه فرجل: وأنا أتكفل به. قال الشيخ: وهو صريح في إنشاء الضمان والكفالة، يعني لا يحتمل الإخبار بما مضى، فهو أنشأ الآن الضمان وقبلها منه صلى الله عليه وصحبه وسلم. وتبين بذلك صحة الضمان والكفالة، وإن لم يكون برضا المضمون عنه الكفيل عنه، كما لأنه هذا ميت، كما عليه الجمهور من أهل العلم أنه لا يشترطون في المضمون عنه لا أن يكون مليئا ولا أن يخذنه ولا أن يرضى بذلك، بل يصح الضمان وإن لم يكن المضمون عنه مليئا، وإن لم يكن أيضا راضيا أو لم يعلم، بل قالوا أنه يجوز للمؤمن يقضي دين المؤمن أخي المؤمن، ولا يشترط في ذلك رضاه ولا علمه. وهنا أيضا قبل صلى الله عليه وسلم الكفالة من هذا عن هذا الميت، وجعلها اسمها انتقال من ذمة الميت إلى ذمة هذا الحي، وإن كان الميت لا يزال محبوسا في البرزخ حتى يقضى عنه دينه، كما جاءت الروايات عن أبي قتادة نفسه، ويأتي أيضا الحديث معنا في قوله: أنا بردت عليه جلدته، أي في الوقت الذي قضى عنه الدين. قال: وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إنما كان امتناع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة على المجون قبل أن يفتح الله بما فتح عليه، فلما وسع الله تعالى صار يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينا فعلي، ومن ترك مالا فلورثته، صلى الله عليه وسلم، كما جاء في صحيح البخاري ومسلم. وفي دليل على صحة ضمان المفلس الحي والميت. وهذا الضمان يطلق على كفالة النفس وكفالة المال عند جمهور الفقهاء، فيطلق على معاني في أبواب الفقه، وهو كما قال القليوبي وغيره من الشافعية أنه التزام دين، يعني أداء دين أو إحضار عين أو بدن، فهذا كل شامل لمعنى الكفالة. معنى الكفالة عند من يلتزم بدين أو بإحضار عين أو بإحضار شخص إلى مكان الحكم والمحكمة. وهكذا يقولون: يلتزم الرشيد بإحضار بدن من يلزم حضوره في مجلس الحكم. وهكذا يقول المالكية والشافعية والحنابلة في تعريف الكفالة. ويقول الحنفية: أن الضم ذمة الكفيل إذا ذمة الأصيل في المطالبة بنفس أو دين أو عين. يقول: وكان صلى الله عليه وسلم لا يرى براءة المضمون عنه إلا بأداء الضامن عنه لا بمجرد ضمانه. فإن أبا قتادة رضي الله عنه لما ضمن على الميت وصلى وقال صلي علي رسول الله عليه دينه قد أوفى الله حق الغريم وبرئ منه الميت، قال أبو قتادة نعم فصلي عليه، يعني تكفلت عنه أنت، أوفى الله حق الغريم وبرئ منه الميت، قال نعم فصلي. ثم قال بعد ذلك بيوم ما فعل الديناران، يعني لو تركت عليه دين ديناران، قال إنما مات أمس يا رسول الله، عاد الأمس قبرناه، يعني عاد ما حصلت فرصة أقدر دين، فعاد إلي من الغد، قال قد قضيتهما، قال الآن بردت عليه جلدته، لم تتم راحته في برزخه إلا بعد ما قضيت الدين عنه. لهذا يحذر له المؤمن يترك ورثة أو أوصية لا وفاء لهم ولا يبالون بقضاء دين عنه، ويتقاسمون تركته ويتركونه محبوس بدينه في البرزخ والعياذ بالله تبارك وتعالى. وكانوا يحبون أن لا يضع الميت في لحد لو قضوا عنه دينه أو تكفل به المتكفل منهم. وقال أنس رضي الله عنه أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة، فلما قام يكبر يريد يكبر يصلي عليها قال هل على صاحبكم دين؟ سأل هل على صاحبكم؟ قالوا نعم دينارا، فعاد النبي صلى الله عليه وسلم عنه قالوا صلوا، فقال صلوا على صاحبكم، فقال علي رضي الله عنه كرم وجهه علي يا رسول الله برئ منهما، خلاص وبرئ منهما. فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، قال لي علي جزاك الله خيرا، فك الله رهانك كما فككت رهان أخيك، إنه ليس من ميت يموت عليه دين إلا ومرتهن بدينه، مرتهن ومن فك رهان ميت فك الله رهانه يوم القيامة. قال بعضكم يا رسول الله هذا رعي خاصة من المسلمين عام؟ قال بل للمسلمين عامة كما جاء في رواية الدارقطني. قال وكان صلى الله عليه وسلم لا يسأل عن شيء من عمل الرجل غير الدين الذي لم يجد له وفاء، ويقول ما ينفعكم صلي على الرجل روحه مرتهن في قبره لا يصعد روحه إلى السماء، يعني حتى يقضى عنه دينه. فواجب الورثة والأوصياء المبادرة إلى قضاء ديون الموتى إذا ماتوا عليهم دين. وكان حرص عامة الأخيار وصلحة أن لا تبقى في ذمتهم دين عند الموت قط، ويؤدون ما عليهم من الديون قبل أن يقضى عليهم وقبل أن تقبض أرواحهم. ويروى في الحديث الدين شين الدين، نقص في دين الإنسان إذا لم يبالي بقضايا أو أخذ الدين لغير مصلحة صحيحة. وفيما يتعلق بالكفالة جاء قول سيدنا يوسف عليه السلام وأنا به زعيم، قالوا في سواع الملك ولمن جاء بحمل بعير وأنا به زعيم، يعني كفيل ضامن. وأيضا يقول الله سألهم أيهم بذلك زعيم أي كفيل. يقول صلى الله عليه وسلم العارية مؤداه والزعيم غارم والدين مقضي، كما جاء في رواية الترمذي. فالزعامة إذن بمعنى الكفالة، وفي رواية الترمذي في حديث أبي قتادة هذا لما قال هو علي قال بالوفاء، قال بالوفاء فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في رواية قال فجعل إيراني لقال قضيت الدينارين، وراح يبحث يدور لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ملح وحريص حتى تمكن من تحصيل دينه وقضاهم، وجاء يتعرض له صلى الله عليه وسلم قال أبا قتادة قضيت الدينارين، قال الآن قضيتهما، قال الآن برد جلده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقولون أن الضمان الشامل للكفالة مندوب لقادر واثق بنفسه أمين غائلته، وكما أشرنا لا يشترطون ملاءة المضمون عنه، ويصح ضمان كل من وجب عليه الحق سواء كان المضمون عنه حي أو ميت، مليئا أو مفلسا. نعم. و فيصح ضمان المدين الذي لم يخلف وفاء، وعليه أبو يوسف ومحمد بن حنفية، لكن أصل المذهب عندهم اشترط أن يكون المضمون عنه مليئا حتى يتمكن من ال من من من من من وفاء الضامن والغريم. وقال الشافعي ما دام يجوز قضاء الدين عن المسلم حتى ولو لم يعرفه فهذا كذلك من باب أولى أن يضمن عنه وإن لم يعرفه وإن لم يكون مليئا. وهكذا لم يشترط إذن قبول المضمون له، هذا ميت متى يقبل؟ لكن عند أبي حنيفة ومحمد يرون أن الكفالة لا تتم إلا بإجابة وقبول، وأن قبول المكفول له ركن فيها. لكن قال الأئمة الثلاثة وأبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة قالوا أن الكفالة إنما تتم وتتحقق بإجابة الكفيل وحده، فلا تتوقف على قبول المكفول له، لأن مجرد التزام صادر من الكفيل بأن يوفي ما وجب به للمكفول في ذمة المكفول عنه مع بقاء المكفول له على حقه بالنسبة إلى المدين، يطالب هذا ويطالب هذا. رزقنا الله الاستقامة وأتحفنا باتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في جميع شؤون الخاصة والعامة، وتولانا بما تولى به الصالحين من عباده ومحبوبيه بالفضل والكرامة في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
2: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. اللهم صل وسلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين.
3: كلمنا المرسلين على صراط مستقيم تنزيل عزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا من خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب بشر بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعجزنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا نرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجر وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يهدي الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون. ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهما فلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم مما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذرية بفلك مشحون. خلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم ما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لم يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن صدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيء ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هم أزواج في ظلال على أرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتاز اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. إصلاوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمر ننكس بخلقها فلا يعقلون. وما علمنا الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سبحان المفرج عن كل محزون. سبحان المنفس عن كل مديون. سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون. سبحان من أمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج فرج عنا همومنا وغمنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أديانا وأبدانا أنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك من كل شيطان مريد وجبان عن ذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلام وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من وجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا أولادنا مشايخنا إخواننا في الدين أصحابنا ولمن أحبنا بك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: أجمع بنا الله مضابنا يقولون الأبطال سيدنا محمد يقولون الرئيس الثابت الثابت الأكرمي يقول محمد مجمع من صلاح سيدنا نسكن محمد محمد المودة والصدق والأخلاص الدين الجميع على سوء الأدواء السعشين وتبنى ابن فيما تجد مقادير بارك رحته ضعف الخيرات والبجاد والبجاد والناس والله والأبيات والأحياء والموات من بخير باختمنا بمحسن وظلنا بخيرة عافرة حضرة النبي محمد.
3: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم من يحتطب درب الله طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله. باب محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سور سور سور آية الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سينة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور من جميع الشرور. تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيره من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي. بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله يفتتح وبه يختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو، الله الله الله أعز وجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء، بسم الله يفتتح وبه يختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا، الله الله الله لا إله إلا هو، الله الله الله أعز وجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء، بسم الله يفتتح وبه يختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا، الله الله الله لا إله إلا هو، الله الله الله أعز وجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم أني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي، بك اللهم أحترز منهم، وبك اللهم أدرأ في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم، وأستكفيك إياهم، وأقدم بين يدي وأيديهم وأيدي من حاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم أني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم، حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن، بسم الله الرحمن الرحيم، أقفال واثقتي بالله فاتحها، لا حول ولا قوة إلا بالله، أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق، حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله، دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أنت لنا كف وغوث ومعين يا الله عجل برفع ما نزل أنت رحيم لم تزل من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين يا الله رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله يا ربي شتت شملهم يا ربي فرق جمعهم يا ربي قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله وشر كل ماكر وخائن وغادر وعاين وساحر وشر كل المؤذين يا الله من معتد وغاصب ومفتر وكاذب وفاجر وعائب وحاسد والشامتين يا الله يا ربنا يا ربنا يا ذا البهاء وذا السناء وذا العطاء وذا الغنى أنت مجيب السائلين يا الله يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا واستر لنا عيوبنا فأنت بستري جميل يا الله واغفر لنا ذنوبنا وكل ذنب عندنا ومنن بتوبة لنا أنت حبيب التائبين يا الله بجاه سيدنا الرسول والحسنين والبتول والمرتضى بالفحول وجاه جبريل الأمين يا الله ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الغر الكرام وصحبه والتابعين يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم يا الله وسخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله
6: ورد كيد الكائد وكل طاغ مارد وحاسد معاند بحق سر طاسيم يا الله. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوث يا عظيم يا الله. وسخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله. ورد كيد الكائد وكل طاغ مارد وحاسد معاند بحق سر طاسيم يا الله. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوث يا عظيم يا الله. وسخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله. ورد كيد الكائد وكل طاغ مارد وحاسد معاند بحق سر طاسيم يا الله. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه طف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه طف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه طف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا لم يزل لطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل طف بنا والمسلمين يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. يا لطيفا لم يزل لطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل لطف بنا والمسلمين يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. يا لطيفا لم يزل لطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل لطف بنا والمسلمين يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا الله. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا الله. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا الله. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
5: اللهم صل وسلم وبارك على أصحابه الفاتحة.
7: هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.

الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك

مغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق

إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

الحساب. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما

كان الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. وذكر الله هو مقصود العبادات وروحها وأساسها، لأنه حقيقة الحضور مع الله، وكل مسلم يحتاج أن يكون له ورد من ذكر الله صباحا ومساء. والإمام الحداد جمع أورادا وأذكارا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مباركة، نتمنى أن نقرأها سويا ونواظب عليها حتى تتنور قلوبنا وتطمئن وتصلح حياتنا الدنيوية والأخروية، ويبارك الله فينا ويحفظنا من كل سوء. آمين. اللهم آمين.

وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وستر.

توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما بين ذلك سبحان الله عدد ما هو خالق الحمد

مع الله. الوكيل. الوكيل هو الكفيل بأرزاق العباد، القائم عليهم بمصالحهم، المتولي لتدبير شؤون خلقه بعلمه وكمال قدرته وشمول حكمته. والله سبحانه هو الوكيل، يتولى أولياءه فييسرهم لليسرى ويجنبهم العسرى ويكفيهم الأمور ويجنبهم الشرور. ومن علم أن ربه هو الوكيل تملكته الثقة بالله وازداد اطمئنانا بربه ومولاه. فينبغي على العبد أن يفوض أموره كلها إلى الله عز وجل، ويأخذ بالأسباب ويترك الكسل، ويقوم بالعمل على الوجه الأمثل. فمن توكل على الله تولاه وكفاه، ومن استغنى به أغنى.

0: الله. معاني كلمات القرآن الكريم.
1: سورة الكافرون سورة مكية.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تعبدون.
1: لا أعبد في الحال، ما تعبدون أي ما تعبدون من الأصنام.
0: ولا أنتم عابدون ما أعبد،
1: المعنى ولا أنتم عابدون في الحال ما أعبد وهو الله تعالى وحده.
0: ولا أنا عابد ما عبدتم
1: أي في المستقبل.
0: ولا أنتم عابدون ما أعبد،
1: وذلك أن الله تعالى علم منهم أنهم لا يؤمنون.
0: لكم دينكم ولي دين،
1: المعنى لكم دينكم أي الشرك، ولي دين أي الإسلام، وهذا قبل أن يؤمر صلى الله عليه وسلم بالحرب، وحذف ياء الإضافة القراء السبعة وقفا ووصلا، وأثبتها يعقوب في الحالين.

عزيزتي الأسرة، هل نحكم على مستقبل أبنائنا بمفاهيم قديمة؟ الآن لم يعد التعليم الفني خيارا ثانويا، بل أصبح مسارا أساسيا في بناء المجتمعات وتنميتها. النجاح اليوم يقاس بالإنتاج والمهارة، لا فقط بالمسمى الوظيفي. لنغير نظرتنا ولنمنح أبناءنا الحرية لاختيار الطريق الذي يبدعون فيه، فمستقبلهم بين أيديهم. وعي بالتعليم الفني.

0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.
1: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، كفضلي على أدناكم. قال: خير أفضل، قال: فضل العلم خير من فضل العبادة، وخير دينكم الورع، خير دين الورع. قال الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه: قد أتى إلينا شابا يسمى يحيى بن يحيى الليثي، قلت له: ما اسمك؟ قال: اسمي يحيى أكرمك الله. وجيت، قال: جئت لطلب العلم. قال: أحدثك حديثا عليك بالجد والصبر في طلب العلم، فأنه جاء معنا، كان في الزمان السابق جاء غلام من الشام لطلب العلم، فطلب العلم عند معنا، وكان يجتهد ويصبر ويسهر حتى نزل به الموت وتوفاه الله سبحانه وتعالى. قال: فما رأيت شخصا اجتمع عليه العلماء وطلبة العلم وتجهيزه وتغسيله وتشييعه والصلاة عليه، لم أجد مثل ذلك الولد. قال: اجتمعوا العلماء كلهم وطلبة العلم كلهم، والجمع جموع غفيرة من الناس لتشييع ذلك الطالب. قال: حتى لما رآهم أمير المدينة المنورة، قال: صلوا عليه، توكم تصلوا عليه. قال: فصلى عليه الإمام ربيعة أحد أئمة أهل العلم، قال: فصلى عليه، ثم ذهب به إلى المقبرة فلحده، ونزل إلى القبر هو ربيعة، ونزل معه وساعده في ذلك مجموعة: ابن شهاب الزهري، محمد بن أسلم، محمد بن المنذر، وصفوان بن سليم، وفلان وفلان من العلماء الكبار أئمة الدين، حفاظ كلهم شاركوا في ذلك. قال: حتى لما كان يوم الثالث من وفاته، رأى أحد الأخيار من أهل المدينة كأن ذلك الشاب نزل من السماء على خيل أدهم وفيه ثياب البيض وعليه عمامة خضراء، وقال لي، قال: هذا بلغني إليه العلم. قال: وما بلغك العلم إليه؟ قال: أعطاني الله بكل باب تعلمته في العلم درجة في الجنة. قال: فأنا في درجات الجنة، كل باب تعلمته من العلم أعطاني درجة في الجنة ودرجة في الجنة، فلم يبلغ ما تعلمته درجة العلماء. فقال الله سبحانه وتعالى: أعطوا ورثة أنبيائي، ورثة أنبيائي هذين المتعلمين. قال: أنا ضمين لمن تعلم سنة، من كان عالما بسنتي وسنة أنبيائي أو كان طالبا، أضمن له رفيع الدرجات. قال: فأعطيت من الدرجات العالية حتى وصلت إلى درجة العلماء. قال: وبيني وبين درجة الأنبياء درجة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوله الأنبياء، ودرجة فيها الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب الأنبياء، ودرجة ثالثة هي درجة العلماء. قال: حتى جئت وتوسطت بينهم، فقالوا: مرحبا مرحبا. قال: هذا مع ما معي من المزيد. قال: وما معك من المزيد؟ قال: إن الله سبحانه وتعالى يحشر زمرة العلماء يوم القيامة، فيقول لهم: قد أبحت لكم جنتي وحللت عليكم رضواني، فلا تدخلوا الجنة حتى تتمنوا وتشفعوا، يباتوا بدخلوا الجنة معكم. قال: فهذا إنما فعلت هذا كرامة لكم، وهذا لورثة الأنبياء. قال الإمام مالك بن أنس: فلما اشتاع ذلك الخبر أقبلوا الناس على العلم، وصاروا ناس كانوا يتعلمون وتركوا العلم، فلما سمعوا هذا أقبلوا على العلم. قال: فإذا هم اليوم علماء الناس، وإذا هم اليوم علماء المدينة. شوف كيف أنت فضيلة العلم ودرجة العلم. العلماء ورثة الأنبياء، ورثة الأنبياء. قال: موت قبيلة أيسر من موت عالم، ولكن حب نرجع. قال: الجهل نار لدين المرء يحرقه، والعلم ماء لتلك النار يطفيها.
0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.

0: المقتطفات من كلام الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف رحمه الله تعالى.
1: فتسمعون عن الحبيب عبد الله بن حسين أنه كان له من الذكر ما يقوم إلا ب25,000 من لا إله إلا الله. كل واحد يحاسب نفسه ويشوف أهله من الذكر. في له مسجد يجلس ما في مكان يذكر الله فيه، في له عادي يذكره، ومن سبحان الله وبحمده مثلها، ومن الاستغفار مثلها، ومن الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم ما يضرب مثلها. هذا عمل من أعماله. ثم هو عالم من العلماء، يجلس للدرس ويحضرون عنده أهل الدرس ويدرسهم. ثم وطالب للرزق كما ما تطلبون الرزق، جاعل له حرافة وجاعل له شيء من التجارة مع ولده علوي، هذه الحرافة يقوم إذا انتهى الدرس حقه يقوم يدرس عليها كلها، يشوف أهل العمل هذيلا عندهم تقدير أو ما عندهم تقدير، العمل ريض أو ما هو ريض، السبي ريض أو ما هو ريض، يقوم ويعمل بهذا. قال هو من خبره لأجل تعرفون الصدق مع الله، إنه كانت عنده شهادة في وصية أو في شيء من المعاملة استدعي بها ليؤديها عند الحاكم. فجاء إلى عند الحاكم وقال له طلبنا انك عندك شهاده تشهد بما في هذه الوثيقه. قال له فشوف الوثيقه، شاف الوثيقه وذكر ووجد ان شهادته فيها. قال له عندي شهاده ولكن اريد ان اخبرك بحالي. مريت على المراه فرأيت وجهها قلنا لا فرشة، قال من اللي في الطرق لاني مشيت، وربما مريت على غيرها وربما فربما تسقط شهادتي. قال له لا لا لا يا حبيبي، شهادتك على حالها. هذا يعطي صورة رمز كما يقولون المتأخرين عن الصدق وعن المعاملة، ولا في خاطره شيء. إن قبل القاضي شهادته فقد أدى ما عليه، وإن لم يقبل القاضي شهادته فالقاضي موصول إلى الشهادة أمرها نفيا وردا كما ذكرنا. وبعد هذا كله مكتبة في هذا، كان قائم بالنفع العام فوق النفع الخاص. كانوا يذكرون أن الحبيب علي بن عبد الرحمن بن صداد كان عالم في بلدة شباب، جاء إلى عند الحبيب وهو أحد شيوخه وقصده وفرح به الحبيب عبد الله. وبعد ما تغدى وجلس وصابه المجلس قال يجيب أستأذنكم في السفر. قالوا لا يا ولدي، ما تسافر وانت عين بلدة شباب. قالوا على يدين بلغ 600 ريال. قالوا هيا اطلع اولا الى كريم، زر كريم ورجع. وقال كما ذكرنا معه ولده علوي، جاء التجارة قائم بها علوي للحبيب شرك فيها، استدعى ولده علوي. قالوا علوي، قالوا لبيك. قالوا هذا عين شباب، اذا ماتت عاد فيها مفتي ولا فيها داعي ولا فيها عالم اذا سافر، وعليه 600 ريال والراي أن نقضيها هذه ونرتبها. 100 من حقي أنا الخاص بدك تعطيني إياها، و150 من ما بيني وبينك الشرك الشراكة التي أو من حقك أنت، وبعطيه كتاب على حسين بن سهل يقضي عليه 300 أو 400، وبين الرجال يرجع إلى بلده يعلم ويدعو إلى الله. قال له الحبيب علوي، أنا السيد هذا ما أعرفه ولا لي نية، لكن لي نية فيك، وغاية الفلوس أنت أنا بعطيك إياها، أما السيد أنا ما بعطيش، ما صحت لي نية. قالوا أنا غير. قالوا الحب هذا الطلب. كل واحد يفكر في نفسه، أي من كفر من هذه الفنادق أو حدثته نفسه بشيء من هذا أو أراد أن يعمل. هؤلاء الرجال الذين خلفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أمره أنه موزع وقته ما يضيع عليه وقت من الأوقات، وتوزيع الأوقات فيها بركة كبيرة جدا. وهذا واحد من ألوف من

مقتطفات من كلام الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف رحمه الله تعالى.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: محطات الموسم 11، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان. محطات

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء متابعين الكرام عبر أثير إذاعة وشاشة قناة نور الإيمان، من هنا من مدينة تريم الغنة مدينة العلم والعلماء، نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في محطة جديدة ومتجددة من برنامجكم محطات في موسمه 11. في هذا اليوم المبارك يوم الاثنين نلتقي بكم لنقف معكم في محطة وجدانية تلمس القلوب تحاكي النفوس، ونقرأ فيها رسالة غالية كتبت خصيصا لقلبك عزيز المستمع الكريم. لماذا لا تجد السعادة مباشرة بعد ترك الذنب؟ يقول بعض الناس: تركت الذنب وتركت العلاقة المحرمة وتركت النظر إلى الحرام وتركت العادة التي كنت أدمنها، ولكن لماذا ما زلت أشعر بالضيق؟ ولماذا لم تأتي السعادة التي كنت أسمع عنها؟ وهنا يقع كثير من الناس في الخطأ، فيظنون أن التوبة لم تنفعهم فيرجعون إلى الذنب مرة أخرى، والحقيقة ليست كذلك. أيها الشاب، أيتها الفتاة، أيها الزوج، أيتها الزوجة، اعلم أن القلب يشبه الأرض التي زرعت فيها الأشواك سنوات طويلة، فإذا أزلت الأشواك اليوم فلن تتحول الأرض إلى بستان في اللحظة نفسها، بل تحتاج إلى وقت وعناية وسقي وصبر حتى تعود الحياة إليها. وكذلك القلب، فالمعاصي لا تترك أثرها في يوم واحد، فلا يزول أثرها في يوم واحد، ولهذا لا تستعجل الثمرة قبل أن يكتمل غرسها. ومن رحمة الله أن كثير من الناس إذا ثبتوا على التوبة أياما وأسابيع وجدوا من انشراح الصدر ولذة الطاعة ما لم يكونوا يتخيلوه وهم في المعصية، لكنهم صبروا ففتح الله لهم. تأمل عزيزي المستمع الكريم، المريض إذا ترك الدواء الضار هل يعود جسده صحيحا في ساعة أم يحتاج إلى وقت حتى يتعافى؟ بل قد يشعر في بداية العلاج بتعب أكثر، لأن جسده يتخلص مما أفسده المرض. وكذلك القلب، قد تشعر في بداية التوبة بفراغ، وقد تشتاق إلى الذنب، وقد تهاجمك الذكريات، وقد يزين لك الشيطان الماضي، وهذا لا يعني أن التوبة خاطئة، بل يعني أن النفس ما زالت تتعلم طريقا جديدا. ولهذا كان الثبات أهم من الشعور. لا تجعل ميزانك هو شعرت بالسعادة اليوم، بل اجعل ميزانك هل أنا اليوم أقرب إلى الله من الأمس؟ فقد لا تشعر بالسعادة في أول الطريق، لكنك تبنيها حجرا حجرا. ومن الأخطأ أيضا أن يترك الإنسان الذنب ولا يملأ مكانه بالطاعة، فيترك العلاقة المحرمة ولا يصاحب الصالحين، ويترك المقاطع المحرمة ولا يقرأ القرآن، ويترك السهر على المعصية ولا يعمر ليله بالذكر أو النوم النافع، فيبقى القلب فارغا، والقلب لا يبقى فارغا طويلا، فإما أن تملأه بالطاعة وإما أن تعود إليه المعصية. ولهذا قال أهل العلم: ترك الشر وحده لا يكفي، بل لابد من شغل النفس بالخير. إذا تركت شيئا لله فاصبر ولا تقل لماذا لم أشعر بعد، فكم من نعمة ينضج أثرها مع الأيام، وكم من راحة جاءت بعد صبر طويل، وكم من عبد كاد أن يرجع إلى الذنب فلما صبر أياما أخرى فتح الله عليه من الطمأنينة ما أنساه كل ما مضى. والخلاصة أحبتي، إذا تبت فلا تستعجل السعادة، واستعجل الثبات، فإن الثبات هو الباب الذي تدخل منه السعادة. واصبر على قلبك كما يصبر المزارع على زرعه، فهو لا يحصد في اليوم الذي بذر فيه البذرة، ولكنه يواصل السقي والرعاية حتى يأتي يوم يرى فيه الثمرة. وكذلك التوبة، ازرعها اليوم واسقها بالصلاة والقرآن والذكر والدعاء ومجاهدة النفس، ثم انتظر وعد الله، فإن الله لا يضيع من صدق معه، ومن ترك شيئا لله فإن الله يعوضه خيرا منه، ولكن في الوقت الذي يعلمه سبحانه وتعالى، لا الوقت الذي نختاره نحن. مستمعينا الأعزاء الكرام، سويا نبحر مع فقرات حلقتنا لنستفيد مما فيها، فكون

0: في أولى محطاتنا نفتح كتابا ونرتشف من صفحاته حكمة تنير الفكر وكلمة تبقى أثرا.
1: رشفتنا هذا اليوم وفي حلقتنا هذه رشفة من كتاب النصائح الدينية. مؤلف هذا الكتاب هو الإمام شيخ الإسلام قطب الدعوة والإرشاد العلامة عبد الله بن علوي الحداد العلوي الحسيني الحضرمي. ولد في مدينة تريم بوادي حضرموت في القرن الحادي عشر للهجرة. كان رحمه الله منارة للعلم وقدوة في الزهد والعبادة، وامتاز بأسلوبه التربوي الرفيع الذي يجمع بين الشريعة والحقيقة ويخاطب القلوب ببساطة وعمق حتى لقب بمجدد القرن. أما الكتاب فهو كتاب النصائح الدينية والوصايا الإيمانية، هو أحد أعظم كتب التزكية والأخلاق في الفكر الإسلامي. تتلخص منهجية الكتاب في الانطلاق من القرآن والسنة. يعتمد الإمام الحداد في كل نصيحة على الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة. كذلك أيضا يتسم هذا الكتاب الشمولية والوضوح، فيقسم المؤلف عليه رحمة الله الكتاب إلى أبواب تشمل جميع جوانب حياة المسلم. كذلك أيضا في الكتاب تصحيح العقيدة ثم العبادات الظاهرة ثم تصفية الباطن من الرياء والحسد والكبر. ويكتب الإمام الحداد هذا الكتاب بأسلوب أبوي حنون يحث على الخوف من الله مع فتح باب الرجاء والأمل في رحمة الله تعالى. ومما ورد في هذا الكتاب يقول الإمام الحداد عليه رحمة الله تعالى في ثنايا كتابه: واعلم أن الطاعة لا تصح ولا تقبل إلا بالنية الصالحة، والنية الصالحة هي إخلاص العمل لله تعالى وطلب مرضاته وثوابه في الآخرة، وما لم يكن كذلك فهو رياء. فعليك يا أخي بتصحيح النيات وتفقد الضمائر في جميع الحركات والسكنات، فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ويقول أيضا في باب حفظ الجوارح: فاحفظ لسانك عن الكذب والغيبة والنميمة والفحش في القول، فإن اللسان هو الترجمان عن القلب، فإذا استقام اللسان استقام القلب، وإذا فسد اللسان فسد القلب، وكل كلام يخرج منك فهو مكتوب عليك، فاتق الله فيما تقول. ونوصي أنفسنا أحبة المستمعين الكرام بهذا الكتاب، فالكتاب ليس مجرد كتاب يقرأ للثقافة، بل هو دليل عملي لسلوك طريق الآخرة. علينا أن نقرأ هذا الكتاب بتدبر، بقصد التزكية والتأثر، لا بقصد الاطلاع فقط. كذلك أن نجعل لأنفسنا حظا من تطبيق كل باب نقرأه، خصوصا في جوانب إصلاح القلب وحفظ الجوارح، وأن نجعله رفيقا لنا نراجع فيه أنفسنا بين الحين والآخر لتجديد الإيمان في قلوبنا.

0: والآن نصل إلى محطة أنتم نجومها، نبحر فيها مع رسائلكم ومشاركاتكم التي تثري اللقاء وتزيده جمالا.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، بين يدي مشاركة اختارها لنا الأخ أبو أحمد بابهير بعنوان مظاهر سلبية وسيئة ظهرت عند بعض الأطفال، ناقوس خطر لا يجوز تجاهله. في السنوات الأخيرة بدأت تظهر على سلوك بعض الأطفال مظاهر مقلقة لا تمس الطفل وحده، بل تمتد آثارها إلى الأسرة والمجتمع بأكمله، وهي ليست فطرة ولا براءة، بل نتيجة إهمال وسوء تربية. ومن أخطر هذه المظاهر قلة الاحترام، ومنها رفع الصوت على الكبار، مقاطعة الحديث، السخرية من الوالدين أو المعلم، عدم احترام كبار السن. الأمر الثاني الإزعاج المتعمد، إصدار أصوات مزعجة، اللعب في أوقات وأماكن غير مناسبة، إزعاج الجيران والمصلين والمرضى دون مبالاة أو شعور بالذنب. الأمر الثالث العدوانية والعنف، الضرب، الشتم، التخويف، إتلاف ممتلكات الآخرين، حب السيطرة بالقوة بدل الحوار، وأيضا الألفاظ السيئة والبذيئة، ترديد كلمات مشينة يسمعونها من الشارع أو الشباب المراهقين دون وعي بخطورتها وأثرها الأخلاقي. الأمر الرابع العناد ورفض التوجيه، الاستهانة بالنصح وعدم تقبل التوجيه والإصرار على الخطأ واعتبار الخطأ شجاعة. الأمر الخامس إهمال الصلاة والشعائر، التهاون بالصلاة واللعب أثناء دخول وقتها وعدم احترام المساجد أو أوقات العبادة. الأمر السادس التعلق المفرط بالجوال، العزلة، ضعف التركيز، العصبية الزائدة والانفصال عن الواقع والأسرة. الأمر السابع الكذب والخداع، الكذب لتبرير الخطأ والتهرب من المسؤولية وتحميل الآخرين الذنب. الأمر الثامن غياب المسؤولية، عدم المحافظة على الممتلكات، رمي القمامة في غير مكانها الصحيح، الاستهتار بالبيئة والكتب والمدرسة وغيرها. وهناك ثمة تنبيه مهم أحبتي المستمعين الكرام، هذه المظاهر لا تولد مع الطفل بل تزرع فيه، في البيت، في الشارع، في المدرسة، وفيما يراه ويسمعه كل يوم. الحل يبدأ مننا نحن، من القدوة الصالحة، من التربية الصحيحة بالحزم والرحمة، من المتابعة للإهمال، من تعليم الطفل أن الحرية مسؤولية وليست فوضى. فلنصلح اليوم قبل أن نندم غدا، فالطفل أمانة وما نغرسه اليوم نحصده غدا.

0: وفي محطة تجمع بين العافية والفائدة نصحبكم إلى غذاء يقوي الأبدان ومعلومة تعين على حفظ الصحة، فأهلا بكم في فقرة غذاء وشفاء.
1: مستمعينا الأعزاء الكرام، في فقرة غذاء وشفاء حديثنا عن فوائد أوراق الليمون. لأوراق الليمون فوائد كثيرة جدا، حيث تستخدم في مجال الطب التقليدي الشعبي والعلاجات المنزلية، وإليك بعض أهم هذه الفوائد. أولا، تحسين الهضم. أوراق الليمون مفيدة لمشاكل الجهاز الهضمي مثل الغازات، الانتفاخ، الإمساك، كما أن شاي أوراق الليمون يخفف من آلام المعدة وتقلصاتها. ثانيا، تأثير مهدئ. يعتبر شاي أوراق الليمون أو ماءها المغلي مفيد لتخفيف التوتر، علاج الأرق وتهدئة الأعصاب. ثالثا، علاج النزلات والسعال. تستخدم أوراق الليمون في الطب التقليدي لعلاج الزكام، السعال، آلام الحلق، حيث يشرب مغلي هذه الأوراق بعد خلطه مع العسل. رابعا، صحة البشرة. يستخدم ماء أوراق الليمون أو شايها لتنظيف البشرة، إزالة البقع، تقليل رائحة العرق. خامسا، تخفيف آلام الجسد. تسخين أوراق الليمون ووضعها على أماكن الألم يساهم في تخفيف آلام العضلات والمفاصل. سادسا، خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات. استخدم أوراق الليمون أيضا لعلاج بعض الأمراض الجلدية المعدية مثل الأمراض الفطرية. طريقة الاستخدام: أغلي بضع أوراق نظيفة من الليمون في الماء لتحضير الشاي، ثم أضف إليه العسل. برد ماء الأوراق المغلية واستخدمه كغسول لتنظيف الوجه. اسحق أو اهرس أوراق الليمون وضعها دافئة على موضع الألم.

0: ومع محطة تربوية هادفة نغرس القيم ونبني النفوس ونرسم معا ملامح جيل واع صالح. فأهلا بكم في غرس الأجيال.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة غرس الأجيال إليكم 10 خطوات عملية لتعليم الطفل حسن الإنصات وعدم مقاطعة المتحدث. من أعظم ما تربي عليه أبنائك حسن الاستماع، فهو دليل الأدب ومفتاح الفهم وأساس الحوار الناجح وسبب في محبة الناس واحترامهم. يقول سيدنا عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى: إن الرجل لا يحدثني بالحديث فأنصت له كأني لم أسمعه وقد سمعته قبل أن يولد. وإليكم 10 خطوات عملية لغرس هذه الفضيلة في نفوس أطفالكم. أولا، كن قدوة قبل أن تكون معلما. فالطفل يتعلم بعينيه أكثر مما يتعلم بأذنيه، فإذا رأك تنصت للناس ولا تقاطعهم قلدك تقليد تلقائيا. علمه النظر إلى المتحدث، فالنظر باهتمام من علامات الاحترام ويزيد من التركيز والفهم. دربه على انتظار دوره في الكلام، اشرح له أن لكل شخص حقه في الحديث وأن الاستماع أولا من حسن الأدب. ضع قاعدة أسرية واضحة: إذا تكلم واحد سمع الجميع. كررها حتى تصبح عادة داخل المنزل. عزز السلوك الحسن بالمدح: إذا أحسن الإنصات فقل له: أعجبني أنك انتظرت حتى انتهى أخوك من الكلام. فالمدح يرسخ السلوك الإيجابي. صحح الخطأ بلطف: إذا قاطع أحد فلا تعنفه، بل قل بهدوء: انتظر قليل سيأتي دورك. استخدم الألعاب والأنشطة: خصص ألعاب تعتمد على تبادل الأدوار في الحديث، فهي تعلم الطفل الاستماع بطريقة ممتعة. تأكد من أنه استمع. بعد انتهاء الحديث اسأله: ماذا فهمت؟ فتنمو لديه مهارة التركيز وحسن الفهم. أبعد المشتتات: أغلق التلفاز، أبعد الجوال، اجعل وقت الحوار وقت للأسرة فقط. أربط الإنصات بالإيمان والأخلاق: أخبره أن المسلم المؤدب لا يقاطع الناس، وأن حسن الاستماع خلق يحبه الله تعالى، وكان من صفات العلماء والعقلاء الإنصات والاستماع. أحبتي المستمعين الكرام، الطفل الذي يتعلم الإنصات اليوم يحسن الفهم، يحترم الآخرين، يجيد الحوار، يكسب محبة الناس، يكون أكثر نجاحا في دراسته وحياته. فلا تركز على تعليم طفلك كيف يتحدث فقط، بل علمه أيضا كيف يستمع، فالأذن المؤدبة تسبق اللسان المؤدب.
0: وقبل أن نودعكم، نستظل وإياكم بواحة محطات، محطة تجمع بين الفائدة والخبر والسيرة والذكرى، وتختم لقاءنا بما يترك في القلب أثرا طيبا.
1: مستمعين الكرام، في واحة محطات أعددنا لكم باقة منوعة من الفوائد المفيدة إن شاء الله تعالى. تواصل المرأة مع الرجل من غير حاجة. ورد لدائرة الفتاوى الشرعية والبحوث بدار المصطفى بتريم سؤال يقول فيه السائل: كيف ننصح البنات اللاتي يتواصلن مع الشباب في الجوال أو الإنترنت من غير حاجة شرعية؟ فكان الجواب: الحمد لله، الجواب بالله التوفيق، يكون ذلك ببيان أضرار التواصل غير المشروع وما يؤدي إليه من تهم، حيث وجهنا إلى الحذر من هذه المواضع. ففي قول سيدنا عمر رضي الله عنه: من سلك مسالك التهم اتهم. مع ذكر بعض وقائع الأحوال التي حصلت لعدد من البنات أو النساء ليرتدعن، ومع التفكير في إيجاد البديل الصالح بالتواصل مع النساء الداعيات أو الخيرات عند الحاجة لذلك، ولكون النساء أليق بالنساء كما جاء عند البزار عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أي شيء خير للمرأة؟ فسكتوا. فلما رجعت قلت لفاطمة: أي شيء خير للنساء؟ قالت: ألا يراهن الرجال. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال: إنما فاطمة بضعة مني، والله تعالى أعلم. إياك من السخرية والشماتة. قال سيدنا علي كرم الله وجهه: لو عيرت امرأة بالحبل لخشيت أن أحبل. وقال سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه: لو سخرت من كلب لخشيت أن أحول كلبا. وقال الإمام العدني العيدروس رضي الله عنه: ما عير أحد أخاه ببلية إلا ابتلاه الله بها أو بأعظم منها. تصويبات قول شكرا. قال الحبيب محمد الشاطر رحمه الله تعالى في شرح الياقوت: من الأقوال الشائعة بين الناس ويلاحظ لها على البعض أنه حين يشكر زميله على معروف يقول له شكرا أو أشكرك أو ما أشبه ذلك. فمثل هذه الكلمات لا تؤدي معنى الدعاء له، وإن كان بقوله ذلك أظهر شيئا من الشكر قد يدخل في العموم، لكن لا أعتقد أن فيها شيئا من كمال الفضل من حيث ذات اللفظ. أما إذا كان قصده من عموم تفريح المؤمن فهذا شيء آخر، لكن ينبغي للمسلم أن يبدلها بقوله جزاك الله خيرا أو أحسنت أحسن الله إليك وأمثال ذلك من الكلمات التي تحتوي على الدعاء. ونختم أحبتي المستمعين الكرام بهذه الطرفة، ما هو الكموج؟ سأل رجل أحد النحويين ما معنى الكموج، فأجابه النحوي أين وجدتها؟ قال الرجل في قول امرئ القيس وليل كموج البحر أرخى سدوله. فقال له النحوي مبتسما الكموج داب تقرأ ولا تفهم. أحبتي المستمعين الكرام بهذا نكون قد وصلنا لختام هذه الحلقة، على أمل أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: محطات الموسم 11، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: هناك عدة قواعد يجب أن يضعها المسلم نصب عينيه وهو يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، حتى إذا ما جاءته بعض الآيات لا يذهب عقله إلى الشك أو الطعن أو اتهام الأنبياء بالضلال أو المعصية أو تسلط الشيطان أو طاعة النفس أو مخالفة الحق عز وجل. القاعدة الأولى أو الآية الأولى التي هي من القواعد والأصول التي نبني عليها عقيدتنا قول الله سبحانه وتعالى مخاطبا الشيطان، قال له: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، هذه قاعدة عامة نضعها، وبعد ذلك أي آية أو أي نص يختلف معناه عند القارئ، لا عند الحق عز وجل، عند القارئ ويلتبس عليه أنه فيه ذنب أو معصية، يجب أن ينظر إلى هذه الآية: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إذن ونحن نعلم أن الذنب والمعصية وخلاف الأولى تأتي إما من وسوسة الشيطان وتسلط الشيطان أو من وسوسة النفس الأمارة بالسوء. ونحن سنقرر إن شاء الله في الأدلة أن الأنبياء هم أصحاب النفس الكاملة الراضية المرضية، لأنهم لو لم يكونوا كذلك لما جاز الاقتداء بهم.
1: برنامج إشارات العارفين يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء عند الساعة 11 صباحا، ويعاد مساء يوم الخميس.

يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الأحد في المساء، ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويوم الخميس عند الساعة 9:30 صباحا.

0: هذه المجالس أتذاكر وإياكم حديث نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من خلال قراءة كتاب الأربعين النووية للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، وهو كتاب جمع فيه الإمام النووي 40 حديثا من كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، واعتنى بأن يكون كل حديث يورده في هذا الكتاب بمثابة قاعدة من قواعد هذا الدين، كما سيأتي معنا عندما نقرأ مقدمة المصنف الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي. وهو إمام جليل وعلم عظيم من أعلام الإسلام الذين استخدمهم الله سبحانه وتعالى لخدمة دينه، واصطفاهم الحق سبحانه وتعالى لرفع راية ملة حبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
1: برنامج الأربعون النووية يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم السبت، ويعاد يوم الاثنين عند الساعة 11 صباحا، ويوم الخميس عند الساعة 1 ظهرا.

0: دلوني على السوق، برنامج توجيهي شبابي يهيئ الشباب لسوق العمل ويعلمهم الإبداع والتميز ويزرع فيهم روح الإبداع والتفرد، مع الأستاذ حسن شاهين. حوار معمر سلام.
1: أهلا وسهلا بكم إخواني وأخواتي في كل مكان، ومع الحلقة رقم 14 في برنامج دلوني على السوق. الله يسعدكم ويوفقكم يا شباب يا وأنا أخوكم حسن شاهين ومعي أخي معمر سلامة، جالسين مع بعض نتحاور هدفنا الأول والآخر والأوسط بعد رضا الله عز وجل، إننا نقول لكم معلومة مفيدة تكون حلوة يعني وتنفعكم في حياتكم. طيب أمين. في اللقاء الماضي تكلمنا إنه الهدف من ضمن صفاته كده الحلوة إنه يكون لسعادة الآخرين، لمنفعة الآخرين، وأنا استغربت في بداية لما سمعت الهدف، لكن لما أنت شرحت لي جزء منه أنبسط. نجاحك يا حبيب الشاب حيسعد أبوك وأمك،
2: هذا ببساطة، هذا شيء بسيط صح؟
1: هذا أبسط حاجة،
2: هذا أبسط شيء إنك أنت بتسعده. يعني أدي لك، نرجع تاني المثال حق الولد حق رامكو، لأنه صراحة جدا جميل جدا. الولد لما بدأ يشتغل وبدأ يطور البزنس وبعدين رجع شغل أبوه ولقى نفسه لا أنا حدودي السماء، سوى اللي قلت لك، هي بدأ يشتغل في الجملة وما هذا، واشترى الأرض كاملة مو بس مشروع أبوه. إيش سوى؟ جلس أبوه وقال له خلاص وفر مسكن طيب لأبوه، دخل أخواته وأخوانه،
1: مدارس عظيمة،
2: ساعد أخوه الكبير. خلاص هذا مو ليك، للناس التانيين. يا أخي الكريم أنت لما تحقق نجاح كفاية ببساطة شديدة، أبوك لما يشوف واحد يقول لهم هذا ولدي أنا أفتخر فيه، أنت إيش تبغى حاجة من كده؟ رضا الله من رضا الوالدين، صح كلامي ولا لا يا شيخ؟
1: أسعدت أبوك لما أنت كنت ناجح وعرفت أهدافك وطورت ذاتك وطورت قدراتك واهتميت في دوامك وصحيت بدري وتوكلت على الله. يا الله،
2: كلها تحته، كلها تحته، كلها تغطية.
1: ومرتك حتنبسط
2: طبعا،
1: وأولادك حينبسطوا.
2: هذا أكيد، هذا أكيد. لما ولدك يقول لك والله، حتى الولد نفسه

0: يقول انه والله شوف هذا ابوي انا افتخر هو انه هو شغال ذا الشيء وهذا هذا. فانت حققت يعني انت ما سعت نفسك. فنرجع الامثله الخارجيه زي مثلا ستيف جوب. ستيف جوب انت ما في مكان في البيت اللي تلاقي فيه عنده اتليست ابل ايباد ولا ايفون
1: والصغير يلعبوا يلعبوا الاولاد الصغار.
0: وصل وصل انه وصل هو اسعد الناس.
1: سهل حياة الناس.
0: سهل.
1: ترى انتبهوا حتى في البرامج الدينية في برنامج الصلاة برنامج القبلة. احنا دحين يعني بنسجل نزلنا صلينا فكنت اتناقش انا واخويا معمر عن القبلة فكينا الجهاز طلعنا القبلة في ابسط من ثواني. معناته انه حتى الجماعة اللي ما هم مسلمين خدموا البشرية في البرامج اللي حتى احنا استخدمناها كإسلام. القرآن موجود على الجهاز.
0: ما هذا
1: الله الله
0: يعني الله. في اللي أنا بحاول أقول لك هو خلاص هدفك مو لنفسك لإسعاد الآخرين. أنت بتسعد نفسك أنت لما يعني أدي لك مثال بسيط يا شيخ حسن. أنت لما بتساعد أحد مع عدم ذكر أو حاجة أو موقف شيء لما أنت تشوف السعادة في الناس أنت وصلت السعادة لي.
1: طبعا طبعا
0: حققت الشيء اللي أنت تبعه.
1: الله أكبر.
0: إذن
1: إحنا نقول للناس نقول للشباب أخي معمر نقول لهم وإنتوا بتشتغلوا وإنتوا بتكافحوا حطوا في بالكم إسعاد الآخرين.
0: إسعاد الآخرين أكيد أكيد. طيب عشان نقفل بس على الموضوع على الأهداف لأنه كده كنا إحنا هذا حنقفله بقصة جدا جميلة أنت قلت لي وعجبتني جدا جدا جدا لأنه هي تدل على الهدف المثالي على الولد المدرسة اللي جاك وقال لك إيش
1: في المدرسة.
0: أيوه إيش قال.
1: أنا جاني طالب قال أنا كل يوم أحلم وحلمي الكبير إني أكون شركة سياحية
0: يا سلام
1: تدل على الناس على الفنادق على الطيران على الأماكن السياحية. وأنا استغربت منه قلت يا ولدي أنت لازم تصير شاطر. ترى شاطر الولد شاطر.
0: ما هو شرط. ارجع للنقطة الأساسية اللي هي محور دلوني عن السوق. حبك للشيء يخلق الإبداع.
1: يموت في
0: حبك للشيء يخلق الإبداع.
1: الولد الآن تانية ثانوي. تصور هو في تانية ثانوي خرج عدة رحلات لناس أزواج اللي هم في شهر العسل يعني زوج وزوجته. خطط لهم رحلة حجز لهم فنادق عن طريق الإنترنت في الكمبيوتر. وحجز لهم تذاكر وقطارات في المدن اللي هم رايحين لها في أوروبا وأماكن.
0: إنجاز. هذا الإنجاز.
1: وإيه وبأسعار رخيصة أرخص من بقية الشركات. معناته إيش دخل السعادة على الإنجاز ودخل السعادة ومراحل مراحل
0: مراحل هو دحين
1: بمرحل
0: نفسه فيها. هو قال لك ايش لا اشرح لي اكثر واكثر لما قال لك هو ايش بيسوي بالضبط. انا عجبتني الكل لا يعني اخواني واخواتي بس انا ابغاكم تسمعوا هذا كلام الولد
1: طالب في ثانية ثانوي. قال انا هدفي اني اكون شركة سياحية
0: ممتاز
1: تسهل للناس تمشيتهم من غير اي غلبة ومن غير اي مشاكل. اجهز لهم فنادقهم اجهز لهم حجوزاتهم اجهز لهم مواصلاتهم.
0: بعدين الأمان. بعدين ايش قال لك قال لك انا باخذ ايش وبتعلم ايش
1: ابغى يدرس سياحة ولا وايش سوى راح لشركة من الشركات العالمية لها مكتب هنا في السعودية او في دبي اقنعهم انه يدونه رقم سري يدخل على الموقع حقهم الكبير اللي الناس ما يخشوا فيه يدخل
0: بمراحل
1: بمراحل ويحجز للناس وياخذ على كل حجز ما ادري كم في المية نسبة تصور
0: شوف
1: يعني ايش تبغى في مراحل
0: بياخذ الخبرة بيتعلم اخذ الفترة دي بعدها بياخذ دورات بعدها حيخش هذا
1: لا وايش سوى راح اشتغل في مكتب في الإجازة هذه انت قلتها في كلامك اشتغل في العطلة في واحدة من العطلات مش كل العطلات انه هو سافر معظم العطلات اشتغل في مكتب سياحي
0: اخذ الخبرة
1: اشتغل في مكتب سياحي وقال لهم ما ابغى منكم رواتب بس ابغى اداوم ويقعد يواجه الجمهور ويعمل
0: هذا الكلام انه بتاخذ العلم بياخذ العلم بيستوعبه وبيسال
1: وسأل.
0: ما في شيء
1: يسال ويروح ويتعب الان هو على سلم بناء المجد اتمنى من الله انه يوفقه
0: الله يدينا الصحه والعافيه انا اقول لك يا وبصم لك يا بالعشره شيخ حسن ناحد بالعقليه دي ومن حكم خبرتي اللي انا على قد المتواضع حتشوفه بعد 6 سنين يتكلم انه انت في مركز عالي في السياحه وما اخذ شيء عالي
1: الله
0: لانه ببساطه شديده انت قلت لي ما هو يمكن واحد بيتكلم الحاجه لا التفكير تطوير الذات
1: ايوه
0: الهدف واضح
1: أيوة.
0: عارف ايش بيوصل عارف الانجاز اللي بيحققه ومرحل وحط مراحل بنفسه وهدفه انه ابغى اسعد الناس انا ما بفكر اي شيء ثاني لانه مع اسعاد الناس انا بنسعد انا بوصل بحقق
1: اذا احنا نقول البدايه الصحيحه توصل الى النهايه الصحيحه
0: ما في أي اختلاف.
1: هو بدأ الشاب هذا بداية صحيحة حيوصل إلى نهاية صحيحة.
0: وبرضو اللي بدأ بداية غلط وفرمل ورجع يبيتعلم وبيظبط ما حيخسر شيء. نحن نعيدها تاني. اللي ماسك كنتاكي اللي سوى الإمبراطورية كنتاكي بدأ يا ناس ترى فوق 50 سنة فوق 50 سنة وهو كبير اترفض من شركات كثيرة خسر فلوس كثيرة
1: فلس.
0: شوفوا قصته حتلاقوها يعني هذه نحن هذا مثال حي قدامكم تمام والله. لكن الرجال إيش سوى خلاص حط في باله ما في يأس أنا عندي هدف أبحقق
1: وحقق
0: أنا بحقق هذا الهدف لأنه بتحقيق الهدف ده أنا أوصل اللي أنا أبغاه وأخذ السعادة الداخلية تتحقق.
1: أنا أطلب من الله عز وجل أنه يوفق كل الشباب والشابات لتحقيق أهدافهم.
0: آمين يا رب.
1: وشكرا أخي معمر شكرا للجميع. نلتقي في اللقاء القادم والحلقة القادمة بإذن الله عز وجل
0: إن شاء الله.
1: إحنا نحاول يعني نحط يدينكم على الحاجات الحلوة
0: بإذن الله.
1: دمتم بخير ودمتم بسعادة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: دلوني على السوق برنامج توجيهي شبابي يهيئ الشباب لسوق العمل ويعلمهم الإبداع والتميز ويزرع فيهم روح الإبداع والتفرد مع الأستاذ حسن شاهين. حوار معمر سلامه.

0: مقتطفات من كلام الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف رحمه الله تعالى.
1: الحمد لله، الحمد لله الذي أعطى، والحمد لله الذي تكرم، والحمد لله الذي أغنى، والحمد لله الذي أغنى، والحمد لله الذي علم، والحمد لله الذي أرشد، والحمد لله الذي أرسل لنا الدليل وأخذ بنا إلى سواء السبيل، والحمد لله على ما أنعم في جميع أمورنا كلها. نحمده سبحانه وتعالى ونصلي ونسلم على رسوله الدليل الهادي إلى مسلك الرشاد، وعلى آله وصحبه ومن تبعه من هؤلاء الأسياد والرجال الأمجاد الذين حذوا حذوه في جميع أمورهم قدما بقدم في جميع الأحوال قولا وفعلا.
2: والإشارة إلى أن القلب هو المتكلم واللسان إنما هو الترجمان،
1: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، والفؤاد بحسب استعداده وامتلائه ومحبته للحبيب صلى الله عليه وآله وسلم يلقي. فمن كان تام الاستعداد كان إلقاؤه تاما، ومن كان استعداده لم يتم كان استعداده على كان كلامه على قدر استعداده. وهؤلاء الذين تفيض عليهم الواردات وتأتيهم التيارات القوية بزخار القوي أقوى من الريح وأقوى من الريح القوي من الحضرة المحمدية يلقون الكلام من تلك اللسان، فيأتي الكلام وعليه صبغة يتأثر منها السامع، تلك هي صبغة الله. فإذا تأثر منها السامع دل على أن ذاك القائل كان متأثرا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا كان متأثرا بالحبيب صلى الله عليه وآله وسلم فإنما هو ترجمان عن الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. لهذا كان الشيوخ يقولون في الأذكار وفي الواردات وفي الصلوات التي يجريها الله على لسانهم يقولون إنما تأتي تلك الصلوات بوارداتها من عند الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، فتأتي على سعة الحب وعلى ذكر استعداده. فمن كمل استعداده وتم في الحب نطاقه كانت الصلاة في عذوبتها وسلاستها وفي واردها ذات بلاغة وذات عذوبة يستحسنها السماع ويطرب منها القلب ويخف لها الروح فيكثر أن يقولها الإنسان. وتلك هي كما قال أبو الحسن الشاذلي عليه الرحمة، قال في حزب البحر، وربما قد سمعتم مني أن حزب البحر هذا كان ركب سفينة هو وتلامذته فهاجت بهم ريح فتحرك، وإذا تحرك المتحرك إنما يتحرك إلى الله ليدركه، والتحرك بالوسيلة التي ينكرها من ينكر.

مقتطفات من كلام الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف رحمه الله تعالى.

0: عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، في مرحلة الثانوية العامة مستقبلك بيدك، وخياراتك اليوم تصنع نجاحك غدا، فافتح مستقبلك بنفسك. فالتعليم الفني والمهني أصبح اليوم من أسرع الطرق للوصول إلى سوق العمل. تخصصات متعددة، مهارات مطلوبة، وفرص حقيقية للنمو والتطور. واختر ما يناسب شغفك وليس ما يفرضه الآخرون، فمستقبلك في مهارتك. وعي بالتعليم الفني.
1: منبه الطاعات. بر الوالدين. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. متفق عليه.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: الإخوة المستمعون، بعد لحظات نستمع وإياكم إلى كلمات الوعظ والتذكير المنعقدة بمصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم، ثم تستمعون إلى محاضرة الحبيب المربي عمر بن محمد بن حفيظ ضمن إرشادات السلوك مساء كل ليلة جمعة، وقتا مباركا ومفيدا نرجوه لكم.
2: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يوافي نعمه ويكافيه مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحمده سبحانه وتعالى على هذه اللقاءات الأسبوعية وهذه التجمعات التي نستمطر فيها رحمة الله سبحانه وتعالى ونستنزل بركاته جل وعلا، فنسأله سبحانه وتعالى ينفعنا وإياكم بهذه الجلسات. نحضر كل أسبوع لهذه الجلسات وهذه اللقاءات حتى تتصفى قلوبنا وحتى نخرج بثمرة من ثمرات القرب من الحق سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وفي قراءة إذا مسهم طائف، وفي قراءة تذكروا، وفي قراءة أخرى تذكروا، أو ما معنى هكذا نسيتها. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية يتكلم عن شأن المتقين، والتقوى أمرها عظيم عند الله سبحانه وتعالى. والتقوى كما تعلمون محلها القلب، محلها قلب الإنسان. يقول عليه الصلاة والسلام: التقوى ها هنا، وأشار إلى قلبي عليه الصلاة والسلام. فهي أمر معني وحسي يجمعها خوف الله سبحانه وتعالى والعمل بطاعته والابتعاد عن المعاصي والمعاصي لله سبحانه وتعالى. وهذه المجالس بلا شك أن الإنسان عندما يحضر فيها يخرج منها بشيء من هذه التقوى التي وصف الله سبحانه وتعالى المتقين بأنهم إذا مسهم شيء، قال مسهم إلا مس بسيط، شيء من لمة الشيطان تذكروا. لماذا؟ لأن القلب حي بتقوى الله سبحانه وتعالى فيبصر. فالبصيرة هي غلاف القلب تذكره، وهذا ما يكون إلا للمتقين. فنحص وإياكم على تقوى الله سبحانه وتعالى، والتقوى معروفة، في كل جمعة يوصيني ما بالتقوى، يوصيكم ونفسي بتقوى الله. فالقلب بلا شك هو العضو الذي محل نظر الرب سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى ما ينظر إلى أجساد والأشكال ولا غيرها، إلى قلب الإنسان المؤمن. فنعمر قلوبنا بتقوى الله سبحانه وتعالى حتى تثمر هذه التقوى ثمرات تعود بركاتها على الإنسان كله. واتقوا الله يعلمكم الله، تقوى تثمر أشياء كثيرة للمؤمن. فالقلب سواء كان قلب، حتى القلب الحسي إذا أصاب الإنسان بالليل شعر بألام في جانبه الأيسر، ما عاديه النوم، ويظل يتنقز بالليل، ما هو مهم الشمس يرق عليه، خبل أطرف دكتور خاص بالقلب متخصص. نعم، وهذا مرض معنوي، مرض حسي. لكن العبرة بتصفية القلب، القلب الأمراض التي المعنوية التي تظلم القلب وتكون حجاب بين المعبد وبين ربه سبحانه وتعالى. فهناك بلا شك أن القلب يمرض في قلوبه مرضا، والقلب يقسو فقسات قلوبهم، القلب يعمى، والقلب يغلف بغلاف حجاب إثنه ما يعرف معروف ولا ينكر منكر، وأشياء كثيرة تصيب قلب الإنسان. أما المرض الحسي فأمره أهون من مرض الله المعنوي. فبلا شك إن شاء الله هذه الجلسات وهذه نحرص على تصفية قلوبنا بتلاوة القرآن وبالذكر وبالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه كلها تنور القلب. فإذا استنار القلب مات الإنسان على حسن الخاتمة وأتى إلى ربه بقلب سليم. فالقلب السليم هو الذي ينجو يوم القيامة. فأوصي نفسي وإياكم بأن نكون على دائما على يقظة تامة حتى نعمر هذا القلب بتقوى الله سبحانه وتعالى. وقد عرفوا العلماء التقوى بتعريف كثيرة، الخوف من جديد والعمل بالتنزيل والاستعجال يوم الرحيل وأشياء كثيرة تعريف، وكلها تدور على عمارة هذا القلب بطاعة الله سبحانه وتعالى واجتناب معاصيه. الإنسان المتقي إذا مس هذا الطائف مس فقط من الشيطان تفكر، إذا كان تفكر في معصية يتوب منها مباشرة، يذكر الله سبحانه وتعالى، وهذا ما يكون لصاحب القلب المتقي. لذا ينبغي وصينا سوياكم أن نسعى دائما فيما يصفي هذا القلب، قلوبنا يصفيها تصفية تامة ونبدأ عنها حجاب الغفلة. فالمؤمن الحقيقي ما يغفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى، يكون دائما ذاكر الحق سبحانه وتعالى. ومثل هذه الجلسات وهذه الاجتماعات بلا شك أن الإنسان يخرج منها بقلب يحس حتى بلذة وطعم لله للعبادة والقرب من الحق سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا إياكم نحبه الله، نور قلوبنا وقالبنا بأنوار تقواه ومعرفته. نسأله سبحانه وتعالى يوفقنا لما يحبه ويرضاه. وقد انقضى شهر ربيع الأول وأتى ربيع الآخر، بلا شك وهو شهر مبارك، وكل أشهر الله سبحانه وتعالى مباركة، والإنسان حياته كله كل يوم لنعصى الله سبحانه وتعالى فيه فهو عيد لنا. نسأله جل وعلا ينفعنا وإياكم بما قلناه، نسأله سبحانه وتعالى الهدى والتقى والعفاف والغنى. نسأله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بسماع بما قلناه، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. سألوا سيدنا جابر يوم: يا رسول الله، ما أول شيء خلقه الله قبل الأشياء؟ قال: يا جابر، إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. أول ما خلق الله، أول ما انطلق من نور الحق، نور الحبيب الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: كنت نبيا، وآدم بين الماء والطين. وهكذا بعدما خلق الله سيدنا آدم أودع ذلك النور في سيدنا آدم، وتقلب ذلك النور وسرى في الرجال من صلب رجل إلى صلب رجل، ومن بطن حرة إلى بطن حرة، ومع سريان ذلك النور الأعظم كان يسري قوله تعالى في جميع الأنبياء والمرسلين: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به، صدقوه ولا تنصرنه، يعني تتركوا ما أنتم عليه وتتبعوا ما عليه الحبيب الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. هذه الشهادة لما تمت فيهم وهم أهل الحق لمثل هذه الشهادة، شهدوه في المسجد الأقصى عندما بعثهم الله ليصلوا بعده صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولما أن ولد الحبيب الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم تباشرت به العوالم لأنه رسول تلك العوالم. قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذا عرفنا ما هي العوالم هذه لما اختلف اثنين على الحبيب الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. أول عالم كان يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه عالم الجمادات، قال: كنت أعرف حجرا بمكة يقرئني سلام النبوة قبل البعثة، يقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. الأشكال كان يخاطبها وتخاطبه، ما هو قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. فكل اللغات التي في العالم في العالمين أجمع فإنما هي لغة الحبيب الأعظم. كيف وهو الترجمان الحديث الذي ترجم لنا لسان القديم من لا حرف ولا صوت إلى حرف وصوت، هذا القرآن الذي نزل على لسانه صلى الله عليه وسلم ويسره لنا. وكان يتكلم مع الأشجار فتأتيه حتى يقضي حاجته صلى الله عليه وسلم. وهذا الجمل الذي كان يشكو من ظلم صاحبه فدعا صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعرفوا ما في الحديث. وهذه الحجرة الطائرة التي مثل الدجاجة، يوم من الأيام هم في غزوة صلى الله عليه وسلم فأجته وهي تدور حوله فيقول: من أفزع هذه الحجرة بتراخها؟ فقالوا: يا رسول الله، وجدناها وقلنا كنا نريد أن يعني نأكلها من الجوع الذي فيهم أصحاب الحبيب الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. هذه العوالم من العوالم، حتى لا نطيل، من العوالم عالم البرزخ، وهو من العوالم الذي أرسله الله الرحمة صلى الله وسلم عليه وعلى آله: تعرض علي أعمالكم، فإن وجدت خيرا حمدت الله، وإن وجدت غير ذلك استغفرت لكم. فهو من عوالم صلى الله عليه وسلم، من العوالم يوم القيامة حين يحكم الأنبياء والمرسلين فينبري لها صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، لما يأتوه الخلق يوم القيامة فيشبع فيقول: أنا لها، فيسجد تحت العرش فيقول: أسأل الله وأدعوه بمسائل لم أحمده بأحمده، بمحامد لم أحمده قبلها مثلها ولا بعدها مثلها. فيقول الحق سبحانه وتعالى: يا محمد ارفع راسك، اشفع تشفع، وسل تعطى، حتى حين يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. في الجنة يقول: اسألوا لي الوسيلة فإنها لا تنبغي لرجل إلا لواحد، وأسأل الله أن أكون أنا، ومن سأل لي الوسيلة وجبت له شفاعتي. هذا الذي نرددها بعد كل إذان: اللهم آت محمد الوسيلة والفضيلة. يا الله يا رباه، اللهم إنا نسألك حبك لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم لك، حببنا إليك وإلى نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وافعل بأعمالنا ما فعلتها بأعمال سيد الوجود بكل وجه وبكل معنى في عافية وسلامة والعفو منكم.
4: الحمد لله الذي حضرنا وإياكم سبحانه وتعالى وأسمعنا سبحانه وتعالى ما يعظم في قلوبنا نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وما يعرفنا لأن نؤدي حق نبينا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم، وهو أعظم الحقوق بعد حق الله سبحانه وتعالى حق النبي محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بنا أنه يروى عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: من قال جزى الله عنا نبينا محمد ما هو أهله فقد أتعب 70 كاتبا 1000 صباح. من قال جزى الله عنا نبينا محمد ما هو أهله، هكذا ورد في الحديث. ولكن نحن نزيد كلمة سيدنا ونبينا وحبيبنا: من قال جزى الله عنا محمدا ما هو أهله أتعب 70 كاتبا 1000 صباح. ونحن بعقولنا قد نرى أن هذا شيء كبير، ألف صباح 70 كاتب الملائكة يكتبون ثواب هذه الكلمات المعدودات إذا نظرنا إلى عالمنا الدنياوي، ولكن إذا نظرنا إلى عالم الأبد الذي لا ينتهي ربما تكون هذه قصيرة، 70 كاتب ألف صباح قصيرة بالنسبة لعالم الأبد. فالحمد لله الذي جعلنا وإياكم من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي عظمه ربه وشرفه ربه وأتى هذه البشرية بدين كامل، بدين فيه الرحمة. لم يأتي نبي من الأنبياء بتعليمات راقية ولا تعليمات سعادة ولا تعليمات أمان ولا تعليمات خير مثل ما جاءنا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهنيئا للمستجيبين لنداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين قاموا بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم، حق رسول الله صلى الله عليه وسلم من أداء سنته ومن اتباع هديه ومن اتباع شريعته. هنيئا لهم، كما قال المولى سبحانه وتعالى: هم الذين سبقت لهم من الله الحسنى، في قوله عز وجل: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك الذين ربطوا بهذا الحبيب العظيم، وربطوا بالنبي الكريم، وربطوا بالرؤوف الرحيم. جعلنا الله وإياكم قرة عين لهذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم، واجعلنا من المستجيبين لنداء هذا الرسول كما أمره ربه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هكذا وحد الضمير: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم، ما قال إذا دعواكم مثلا أو ثنى الضمير، إذا دعاكم لما يحييكم. فدعانا لما فيه الحياة، ما شاء الله لا قوة بالله، الحمد لله، الله يتمم النعمة علينا وعلى هذه الأمة. قاله ربه سبحانه وتعالى فيما أنزله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. جاء ماذا يحمل الرسول؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه العطايا كلها يحملها قلبه لأمته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم رب عز وجل قاله: فإن تولوا من أعرض من هذه البشرية أو من الجن أو من الإنس عنك يا محمد، وأنت قد جئت تحملهم هذه السعادة كلها وهذا الشرف كله وهذا الفخر كله وسعادة الأبدية كلها، من أعرض عنهم منك، من أعرض منهم عنك وأنت جئت بهم بكل هذه العطايا وكل هذه الرحمة وكل هذه السعادة وكل هذا الفوز، فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. قال المفسرون: ما قالوا اعتقد، اعلنها، حسبي الله، يكفيه ربه إذا عرضت. فنسأل الله لا يجعلنا من المعرضين عن هذا الرسول ولا تعليماته ولا أوامره ولا أرشاداته إذا وقعت في قلب أحيته، وإذا وقعت في بلاد أحيتها، وإذا وقعت في أمة أحيتها. فنسأل الله أن يعيننا والمسلمين على اتباع هذا الرسول، ويحرق في قلوبنا محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وينفعنا بهذه المجالس العظيمة كما نسمع ما ما ما ما, ما يدخله شيوخنا وأمتنا وشيخنا الحمر، ما يجرعنا داخل قلوبنا محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما يجرع داخل قلوبنا تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. قلوبنا ملتفت للدنيا، ملتفت للحياة هذه، ملتفت للمظاهر، لكن نجالس الرجال الربانيين يخرج من قلبك هذه الالتفاتات ويدخل داخل قلبك تعظيم ومحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كم من خطاب من شيخنا الحمر ما شاء الله يزحزح من قلوبنا الالتفاتات لا إلى دنيا لا إلى مظهر لا إلى شيء، للآخرة وإلى الدين الرسول أعظم شيء ما شاء الله. فنصلى افتح قلوبنا لهذه الأنوار الإيمانية في في في كلام شيخنا الحمر، حتى تملأ قلوبنا بهذا الإيمان، فنسعد سعادة الأبد ونكون مفاتيح للخير على كل من حوالينا، مغاليق للشر. يحقق لنا هذه الدعوات اللهم بمحبتك لهذا النبي الكريم. اجعلنا وإخواننا قرة عين لنبيكم محمد وقرة عين لمشايخنا، مع كمال الآداب الباطنة والظاهرة والعفو مثل الأمر.
5: الحمد لله على فضله ونواله وجوده وإفضاله، الذي جاد علينا بأعظم نعمة في هذه الحياة الدنيا هي نعمة الإسلام، والتي جاءنا بها نبينا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، وقال فيها عندما وقف بأرض عرفات وأنزل الله سبحانه وتعالى عليه هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا الإسلام الذي أعزنا الله سبحانه وتعالى به وشرفنا الله سبحانه وتعالى به، وجعلنا بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، أن جعلنا وإياكم من المسلمين. منذ أن يخرج الإنسان منا من بطن أمه وهو على هذه النعمة العظيمة، نعمة الإسلام، نعمة الإسلام أعلى نعمة حلت بساحة بشرى لنا معشر الإسلام، إن لنا من العناية ركنا غير منهدم. لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. فهذا الإنسان المسلم الذي الله سبحانه وتعالى شرفه، والله سبحانه وتعالى عظمه، والله سبحانه وتعالى جعل حرمته عظيمة وجليلة، وقد كان نبينا محمد كما جاء في الحديث أنه كان يخاطب الكعبة المشرفة، بيت الله العتيق الذي هو أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، كان يخاطب الكعبة ويقول لأنت أحب، كان يخاطب الكعبة ويقول أنت أحب الأشياء إلي وأعظم الأشياء إلي، إلا إن حرمة المسلم عند الله أعظم منك. حرمة المسلم كما يقولون في بعض الروايات أعظم عند الله من هدم الكعبة، لأن المسلم كله حرام، دمه حرام، ماله حرام، عرضه حرام. وجاء في صحيح الإمام البخاري من هو المسلم، من هو المسلم حقيقة؟ المسلم حقيقة من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا هو المسلم، هذا الذي يحمل معاني الإسلام، وهذا يحمل دين الإسلام عندما يسلم المسلمون من لسانه، يسلم المسلمون من يده. وجاء في الحديث الآخر أن الربا هذا الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه يمحق الله الربا ويربي الصدقات، هذا الربا قال فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنه له 72 بابا. أقل درجات الربا مثل أن ينكح الرجل أمه والعياذ بالله من ذلك، هذا أقل شيء في درجات الربا. لكن أعظم الربا وأكبر درجات الربا استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم، هذا الذي ينبغي للإنسان مننا أن يتنبه. لا تستطيل عرض أخيك المسلم مهما كان، فإن الله سبحانه وتعالى شرف هذا الإسلام وشرف هذا المسلم وعظمه وشرفه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الإسلام وأن يميتنا على الإسلام. دائما يسأل الله سبحانه وتعالى الإنسان منا ألا يموت إلا مسلم، لأنها وصية سيدنا إبراهيم ووصية يعقوب ووصية الحق سبحانه وتعالى الذي قال لنا وخاطبنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للخير ويجعلنا الله وإياكم من أهل الخير ظاهرا وباطنا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين والعفو.
6: الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اسمي لئيك بن نظيم بن يوسف وأنا من جنوب أفريقيا كيب تاون. نشأت في أحد البلدان التي تدعي التطور والتقدم، لكن لا تطور ولا تقدم لها حقيقة، لأن التطور عندها طلب الدنيا والجاه والمال وكل شيء لا يزن عند الله جناح بعوضة. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سأحكي لكم قصة تتعلق بأحد من أقاربي الذي كانت تعتقد أن هذا الذي يدعون أنه هو حقيقة التطور، فكانت تعيش حياتها للحال فقط، أي كانت تعيش للآن وأنها لا تموت أبدا. فمن ظاهر الأمر أن كل شيء عندها تمام، لكن من الداخل كانت تحترق بالهموم والغموم. فيوم من الأيام حصلت هدية من الله سبحانه وتعالى. أولا، قبل هذا كان عندها شيئان عظيمان. الأول أنها كانت تهتم جدا بأمور والديها، فكانت تنفق عليهما وكانت يساعدهما في كل شيء. والثاني كان عندها أخت كانت تدعو لها دائما لأن يهدي الله سبحانه وتعالى. فيوم من الأيام حصلت دعوة من الله أو حصلت هدية من الله سبحانه وتعالى، وهذه الهدية هي أن يدعوها لبيت الحرام لأداء نسكها. فعزمت فذهبت إلى مكة لأداء نسكها، فلما رجعت تغيرت تماما، رجعت شخصا ثانيا. فاستغربنا، بعدين سألناها أيش السبب. كانت السبب أنها كانت تهتم بما اهتم الله سبحانه وتعالى به، وهي الاهتمام بأمور والديها. فرجعت شخصا ثانيا، فشاهد من القصة أنها كانت تظن أن الذي يدعو هؤلاء أنه هو حقيقة التطهر، لكن الحمد بفضل الله سبحانه وتعالى لما رجعت شافت واستدركت أن حقيقة الطور هي في عباد الله سبحانه وتعالى. فعندي نصيحة، أو ليس نصيحة لكن تذكير لنا وللكل، أن الذي عندكم هنا في تريم هي حقيقة التطور، فلا تتركوها للذي يدعو أهل الغرب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
7: الحمد لله على ما أشرق من أنوار هداه، ويهدي الله لنوره من يشاء. لا إله إلا هو وحده لا شريك له، اللهم اهدنا فيمن هديت. أرسل إلينا عبده المختار محمدا نبي الهدى بالحق وبالهدى ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فصل اللهم وسلم على عبدك الأمين المامون سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن بهديه يهتدون، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات من يهدون بالحق وبه يعدلون، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى ملائكتك المقربين، وعلى جميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين، وجودك يا أجود الأجودين. وأنوار هداية الله تبارك وتعالى تتزايد لكل من هداه الله، ولا يزال الأمر كذلكم إلى يوم اللقاء وإلى يوم الجزاء والقضاء، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. نسب النور إليهم لما أكرمهم به وخصصهم به، وما هو إلا نور نبيه، وما نور نبيه إلا نوره جل جلاله. الله نور السماوات والأرض جل جلاله وتعالى في علاه، ولكن هذا النصيب من نور الهداية، وبه السلامة من الغواية، وبه الارتقاء في مراتب الولاية، وبه إدراك شرف النبوة والرسالة للأنبياء والمرسلين، وإدراك حقائق في هذه الخلائق ترجع إلى الاستعداد للقاء الخالق جل جلاله ونيل رضوانه سبحانه وتعالى، والحصول على عفوه ومغفرته ومسامحته، ورضوان من الله أكبر جل جلاله وتعالى في علاه. كل من لم يهتدي بهذا النور إلى هذه الحقيقة فهو القاصر، بل هو الخاسر والعياذ بالله تبارك وتعالى. وعلامته أن يكون في خلال الحياة ضعيف إيمان أو عديم إيمان والعياذ بالله تعالى، وأن يكون قليل العمل الصالح أو عديم العمل الصالح، أو أن يكون غير ذي تواص بالحق والصبر، وهذه علامة الخسر. والعصر إن الإنسان لفي خسرين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فمن لازم نور الهداية أن يتعلق القلب بزيادة الإيمان ويطلبه في كل آن، وأن يواظب ويواصل الأعمال الصالحة في تبعية الذي خاطبه الرب وقال له فإذا فرغت فانصب وإلى ربك. فالرب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيغتنم العمر القصير بمواصلة الأعمال الصالحة بكل ما استطاع حتى لا يتعرض للحسرة في المعاد. وليس يتحسر أهل الجنة في الجنة على شيء إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله فيها جل جلاله وتعالى في علاه. ألزم الله قلوبنا ذكره وجعلنا من أهل شكره ووفقنا لحسن عبادته في تواصل زيادة الإيمان والعمل الصالح. تقوم قائمة التواصي بالحق والصبر للحذر من الانحراف، للحذر من الخروج عن الجادة، للحذر من تلبية دواعي النفوس ودواعي شياطين الإنس والجن ودواعي الدنيا. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن دينه. أنواع السبل: كل دعوة في فكر أو خلق إلى غير ما بعث الخالق به سيد الخلق فهو من السبل التي تفرق عن الدين وتبعد عن الدين وعن حقيقة الدين. ولا تتبع السبل، إن عرضوا عليك في قالب نظرية أو سموها حقيقة علمية، وأين هم من العلم وما علموا خالقهم الذي خلقهم جل جلاله، ولا علموا لماذا خلقوا، فأين هم من العلم، أين هم من حقيقة العلم؟ أو سموها لك حقيقة علمية أو سموها لك فكرة أو سموها لك نظام أو سموها لك ابتكار أو اختراع، كل ما خالف منهج حبيب الرحمن فهو من السبل التي حذرنا منها من قبل الإله الحق في نص القرآن. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالسبيل واحد،

إنزال الرسل فيهم وإنزال الكتب عليهم عظمة الإرادة في الخلق والإيجاد ودوام نعيم هؤلاء بلا نفاد ودوام عذاب الذين خالفوا وانحرفوا ورفضوا هدى الله تبارك وتعالى أبد الآباد والعياذ بالله. هذا دين أهل السماء الملائكة كلهم، وهو دين آدم عليه السلام، وهو دين شيث بن آدم، وهو دين إدريس، وهو دين نوح، وهو دين من بينهم النبيين إلى سيدنا الخليل إبراهيم، ملة أبيكم إبراهيم عليه صلوات الله وتسليماته، وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، وجاء سيدهم صلى الله عليه وسلم. ونحن بفضل ربنا نصبح ونمسي على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى ملة أبينا إبراهيم وعلى دين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فيا رب ثبتنا على هذا الدين، وأشرك في قلوبنا من أنوار الهداية ما به نسلم من كل غواية، وما بين أغنم العمر القصير لموجب النعيم الكبير والملك الكبير والعطاء العظيم الوفير في مرافقة نبيين مرافقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا بحقك عليك لا تخرجنا عن رفقتهم ولا عن زمرتهم ولا عن مصاحبتهم ولا عن الخلود في الجنة معهم يا الله. وحسن أولئك رفيقا، وإنما ذلك بحبال الاتصاف بصفاتهم والتشبه بهم والاقتداء بهم، هذه أسباب الربط بهم، أسباب المرافقة لهم، الموافقة من شرط المرافقة الموافقة، أن نوافقهم في استحسان ما استحسنوه، ولا نبقي أنفسنا لأهوانا ولا لشهواتنا ولا لسقطة من شرار خلق الله على ظهر الأرض. يحسنون القبيح، يقبحون الحسن، كذبوا وخابوا وخاب من صدقهم وخاب من اتبعهم. قال الله تعالى في القائمين على السبل التي تفرق عن الدين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، يعني الذين يتصدون لتحسين المنكرات والباطل والسوء، والذين يدعون إلى الشر وهم أكثر الخلق، ومنهم الصنف المتعلق بالشهوات التي يردون بها الخلائق. قال تعالى ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، والله يريد أن يتوب عليكم، يريد الله ليبين لكم الحق والحقيقة ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما في فكركم وفي سلوككم وأخلاقكم، وعلى هذا يشتغلون. رد الله كيدهم في نحورهم وصرف شرهم عنا وعن الأمة أجمعين، ورزقنا الإصغاء والاستماع لدعوته تعالى على لسان رسوله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما، حياة الهناء الأرفع، حياة الذوق الأطيب، حياة الإدراك للحقيقة، حياة القرب من الرب، حياة ذوق حلاوة الإيمان، حياة الاستعداد لأشرف درجات دار المعاد، هذه الحياة الكريمة. إذا دعاكم لما يحييكم، وهي الحياة الطيبة التي قال عنها في الآية الأخرى من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يقول الرحمن بلام التوكيد ونون التوكيد ونون العظمة فلنحيينه، فأنا بتولى إحياءه حياة طيبة، وهذا تطيب حياته في مختلف الظروف،
في مختلف الأحوال، في أي زمن عاش، في أي مكان عاش، وهو من الذين عملوا صالحات، ذكر كان وأنثى، ما يعرف إلا الحياة الطيبة، لا يغلب هوى ولا شهوة، ولا تلتبس الأمور عليه، ولا تلعب تيارات يمين ولا يسار. تبع المختار نور في أنوار، وغيث مدرار من الكريم الغفار، ورفع الدرجات وصلاح حالات وذوق مودات واستعداد للقاء رب البريات. إن كان الناس في حروب أو في كروب أو في خطوب أو في أمن أو في استقرار أو في طمأنينة، هذا حياته طيبة من هذا النوع العالي، من هذا النوع الرفيع، حياته طيبة وموته أطيب، لأن الله قال وما عند الله خير للأبرار. نسأل الله خير الحياة وخير الوفاء وخير ما بينهما، ونعوذ به من شر الحياة وشر الوفاء وشر ما بينهما. يا رب أشرق في قلب كل حاضر معنا وسامع لنا ومشاهد لنا ومتعلق بمجمعنا نور الهداية الكبرى الذي يزداد في الدنيا وفي الأخرى برحمتك يا أرحم الراحمين. قال تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. لو الله ما استووا ما استووا وما قال سبحانه وتعالى ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ايش يقول جل جلاله أول الآية يقول جل جلاله وما استوى أعمى ولا البصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. لا والله ما استوت ما استوت، ولكن حيازت هذه الأنوار وهذه العطايا الكبار من الرب جل جلاله بتلبية النداء ونور الهدى واتباع حبيب العالم بما خفي وما بدا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم جل جلاله وتعالى في علاه. فتنور في باطنك بنور هذا الهدى واتباعه، انت في اي جلسه تجلسها وانت على سر اتباعه انت مرفوع القدر، أنت مهيأ للحياة الطيبة، أنت مرقى في مراق القرب، وإن صليت كذلك ولو رحت إلى بيتك طريقة مسارك إن ارتبطت بالتبعية أنت في خطواتك لك حظوات، كل خطوة حظوة كل خطوة حظوة، وإن انقطعت انقطعت، وإن اتصلت خذ على كل حركة خذ على كل سكون من عطاء غير ممنون بسر متابعة الأمين المامون. فتبعوني يحببكم الله، يحببكم الله أعظم مما يقول يدخلكم الجنة، أعظم مما يقول يعطيكم العافية والصحة، أعظم مما يقول يهبكم الحور والقصور، يحببكم الله. إذا أحبك إيش باقي ما بيعطيك إياه من النعم والمنن والمواهب؟ إذا أحبك الذي بيده ملكوت كل شيء. فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ونسأل الله تقوم هذه التبعية، تمتد حبال التبعية له ويغط في أحوالنا كلها حتى في لباساتنا. كم من مستعبد في لباسه من رجال ونساء، هم مسلمين لكن مستعبدين لغير الله وتابعين لغير مصطفى في لباسه، موضات وتبع الساقط الفلاني والهابط الفلاني والمغضوب عليه الفلاني مسكين منقطع، بل ربما تترادفت عليه الظلمات بهذا، وهو لو بنية صالحة ونوى ستر العورة وامتثال أمر الله والتجمل بنعم الله بما أتاهم من ملابس، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا، وتشوف للباس الأفخر ولباس التقوى ذلك
يتحول هو لباسه إلى صلات ومواصلات وارتقاءات في الدرجات. وكم من عبد مسلم كل لباساته من أولها إلى آخرها درجات له وكلها رفعة له، لأنه اتصل بالمتبوع، اتصل بالمقتدى، ما ينطلق فيها بمجرد طبع ولا شهوة، لكن يعرف أنه عبد وهناك أوامر وهناك قدوة يقتدي ويهتدي. كم من رجل وكم من مرأة حتى ألبستهم في ميزان حسناتهم تدخل، لأنهم ما لبسوها بطر ولا أشر ولا رياء ولا مفاخرة، ولبسوها عبودية، ولبسوها في تبعية. وهكذا وحتى في طعامك وحتى في شرابك اتصل بهذا الأصل، ولك من الله فضل في كل قول وفعل وكل حركة وسكون. وهذا عرض الرحمن علينا للربح الأكبر وللفوز الأعظم. هذه منة الإله علينا التي عرضت بواسطة الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فيا فوز المهتدين، ويا فوز المقبلين، ويا فوز المتوجهين، وإليه سبحانه وتعالى نتوجه أن يشرق أنوار الهداية في قلب كل واحد منا، من الحاضرين والسامعين، ومن أهالينا، ومن أولادنا، ومن قراباتنا، ومن جيراننا. يا ربي عمنا بأنوار الهداية، واحفظنا من كل انحراف وزلل وغلط وغواية. يا مجيب الدعوات، يا منزل الآيات، يا مرسل خير البريات، أذهب عنا الظلمات، نورنا بالأنوار الزاهيات الباهيات، حتى نحشر يوم الميقات في زمرة خير البريات، الذي قلت عنه في صريح الآيات يوم لا يخزي الله النبي، وقلت والذين معه، فبحقه عليك اجعلنا من الذين معه، واجعل أهلينا من الذين معه، واجعل أولادنا وذرارينا وطلابنا وأحبابنا من الذين معه، يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ونحن يا ربنا ندعوك بهذا الدعاء، فاجعلنا من أهله يوم اللقاء، وادعوه جميعا وتوجهوا بقلوبكم وكلياتكم إليه، وقولوا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ولو لم يبتدئكم بنور ما حضرتم المحضر، ولا استمعتم، ولا أنصتم، ولا نويتم الخيرات، لكنه جعلكم في خير أمة، وأعطاكم الإسلام، وجمعكم في المجمع حيث تنزل

0: إنك على كل شيء قدير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. فاجعلنا معه يا الله في الحياة وعند الوفاء وفي ذاك اليوم، اجعلنا في الذين معه يا الله، بوين أعلى مراتب المعية له في مواقف القيامة كلها يا الله، وعند المرور على الصراط وعند دخول الجنة وفي الفردوس الأعلى وفي ساحة النظر إلى وجهك يا الله، اجعلنا معه يا الله، اجعلنا معه يا الله، اجعلنا معه ولا تفرق بيننا وبينه. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير، برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعين الأعزاء، كنتم تتابعون إعادة لإرشادات السلوك المنعقدة بمصلى أهل الكساب دار المصطفى بتريم مساء ليلة الجمعة الماضية للعلامة الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ.

0: خضار وفائدة. الجزر. الجزر ويسمى في ليبيا وتونس الاسفناري، وفي الجزائر يسمى الزرودية، واسمه العلمي باللاتينية داوكس كاروتا، أحد أهم أنواع الخضروات الجذرية. له فوائد ومنافع عديدة، فهو يقي من العديد من الأمراض، وأهمها أمراض القلب والسكتة الدماغية والسرطان والعمى، كما يبطئ من علامات الشيخوخة، ويحد من مضاعفات مرض السكري، ويحسن وظائف الرئتين، وهو مصدر غني لفيتامين ألف الضروري لصحة العين والبصر وصحة الجلد. حتى إن تناول كوب واحد من الجزر المقطع يوميا من الممكن أن يمنح الجسم الاحتياجات اليومية الكاملة من فيتامين ألف. ويحتوي الجزر على أحد أهم أنواع مضادات الأكسدة، وهو البيتا كاروتين، مما يجعله يقي من مرض السرطان، ويحسن التواصل بين الخلايا، ويحافظ على مستوى السكري في الدم، ويقي جهاز المناعة لاحتوائه على فيتامين جيم، كما يقي الجسم من بعض الأمراض مثل الإنفلونزا ونزلات البرد. ويساهم الجزر في التقليل من نسبة الكوليسترول في الدم، والحد من مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية، والحفاظ على صحة القلب وحمايته من الإصابة ببعض الأمراض وخفض ضغط الدم المرتفع. والجزر غني بالفيتامينات، ولا سيما المجموعة باء الضرورية لإنتاج الطاقة في الجسم وحماية الحامل والجنين من الأمراض العصبية، فتبارك الله أحسن الخالقين. خضار وفائدة.
1: كم من سيد كان سببا في رشاد قومه، ومنهم سيد الأوس سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس الأنصاري البدري رضي الله عنه. كان رجلا أبيض طويلا حسن الوجه. أسلم سعد على يد مصعب بن عمير، ثم قال لقومه: يا بني عبد الأشهل، كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا: سيدنا فضلا وأيمننا نقيبة. قال: فإن كلامكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله. فما بقي في دار بني عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا وأسلموا. وفي غزوة بدر شاور النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وخصوصا الأنصار، فقال سعد: امضي يا رسول الله لما أردت، فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد ونشطه ذلك. أصيب سعد في غزوة الخندق، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم له خيمة في المسجد ليعوده من قريب. ولما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة الغادرين، نزلوا على حكم سعد بن معاذ، فحكم عليهم أن تقتل المقاتلة وأن تسبى الذرية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الملك. ودعا سعد ربه: إن كانت الحرب مع قريش قد انتهت، أن يقبضه إليه فيموت شهيدا. فاستجاب الله له. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. ولما حملت جنازته قال المنافقون: ما أخف جنازته؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة كانت تحمله. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن للقبر ضغطة، ولو كان أحد ناجيا منها نجا منها سعد بن معاذ. قال العلماء: هذه الضمة ليست من عذاب القبر في شيء، بل هو أمر يجده المؤمن كما يجد ألم فقد حميمه في الدنيا. كان استشهاد سعد رضي الله عنه بعد بني قريظة في السنة الخامسة للهجرة، وهو ابن 37 سنة، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن بالبقيع.

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى.
1: فقرة الإعلانات.
2: قال صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة في زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت تلك اللبنة؟ فأنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كنت تلك اللبنة. فالأنبياء كلهم جاءوا ليبنوا بناء واحد، كلهم جاءوا بدين واحد، كلهم جاءوا بلا إله إلا الله، وكلهم جاءوا بعمارة هذه الأرض بطاعة الله وعبوديتنا لله وبعبادة الله. هناك تصير هذه الأرض أمة واحدة، هناك يجتمع الناس، هناك يتعاون الناس، هناك يتحابب الناس، هناك يتكاتف الناس، هناك يتوحد الناس على هذه الأرض. ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان خاتم النبيين ومن أنهى الله تعالى به الرسالات والبناء.
1: برنامج أنوار كلمة التوحيد يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 11 صباحا، ويعاد مساء يوم الأربعاء ويوم الاثنين عند الساعة 1 ظهرا.

0: هناك عدة قواعد يجب أن يضعها المسلم نصب عينيه وهو يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، حتى إذا ما جاءته بعض الآيات لا يذهب عقله إلى الشك أو الطعن أو اتهام الأنبياء بالضلال أو المعصية أو تسلط الشيطان أو طاعة النفس أو مخالفة الحق عز وجل. القاعدة الأولى أو الآية الأولى التي هي من القواعد والأصول التي نبني عليها عقيدتنا قول الله سبحانه وتعالى مخاطبا الشيطان، قال له: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، هذه قاعدة عامة نضعها، وبعد ذلك أي آية أو أي نص يختلف معناه عند القارئ، لا عند الحق عز وجل، عند القارئ ويلتبس عليه أنه فيه ذنب أو معصية، يجب أن ينظر إلى هذه الآية: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إذن ونحن نعلم أن الذنب والمعصية وخلاف الأولى تأتي إما من وسوسة الشيطان وتسلط الشيطان أو من وسوسة النفس الأمارة بالسوء. ونحن سنقرر إن شاء الله في الأدلة أن الأنبياء هم أصحاب النفس الكاملة الراضية المرضية، لأنهم لو لم يكونوا كذلك لما جاز الاقتداء بهم.
1: برنامج إشارات العارفين يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء عند الساعة 11 صباحا، ويعاد مساء يوم الخميس.

0: أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تعيش معنا ونحن نعيش معها، وهي في الحقيقة هي أنفاسه صلى الله عليه وسلم التي نحن نتعلل بها ونصبر أنفسنا بها، إذ فاتتنا صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وفاتتنا معيته صلى الله عليه وسلم، وفاتتنا رؤيته صلى الله عليه وسلم، لكن حديثه وأنفاسه صلى الله عليه وسلم موجودة معنا وبيننا.
1: برنامج إشراقات في علم الحديث يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الأحد في المساء، ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويوم الخميس عند الساعة 9:30 صباحا.

0: برنامج يشرح أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التي جمعها الإمام النووي رحمه الله والتي تمثل قواعد هذا الدين. تقديم السيد الداعية حامد بن عمر بن حفيظ.
1: يكون فيه الحلال.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى، وما علمه الله سبحانه وتعالى من صالح النيات، أن الله يكتبنا وإياكم في العلماء العاملين الفائزين بعلم اليقين وعين اليقين، ويلحقنا بأهل حق اليقين في لطف وعافية. قد انتهينا في تذاكرنا وإياكم في الأحاديث التي أوردها الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه المبارك الأربعين النووية، إلى الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. سيدنا عبد الله بن مسعود صحابي جليل، كان من السابقين إلى الإسلام، وكان سادس من أسلم من الصحابة، وكان سبب إسلامه أنه مر به النبي صلى الله عليه وسلم ومعه سيدنا الصديق وهو يرعى غنما لبعض قريش، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل عندك من لبن؟ فقال: إني مؤتمن. ولما سأله النبي صلى الله عليه وسلم اللبن لم يكن يسأله شيئا لا يستحقه أو لا يملكه، لأن العرب جرت عادتها في ذاك الزمن بأن لا تمنع الناس من اللبن، وكانوا يوصون من يرعى لهم ويعهدون إليه بأن لا يمنع أحدا ممن يمر به لبن الغنم إذا أراد أن يشرب منه، فكان العرف جاري عندهم بأن هذا مما يبذل ومما يجاد به وتسخو به النفوس، هو العادة محكمة في الشريعة، العادة محكمة، لو جرت العادة بمثل هذا في بلد من البلدان فلا إثم على من يتناول شيء بحكم ما جرت به العادة، ولا يعد بذلك يعني غاصبا لحق غيره. فقال له: إني ولكني مؤتمن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل سأله عن شاة لا ينزو عليها الفحل، لم تلد أصلا، فأتى له بها، فأمسك صلى الله عليه وسلم بدرعها ودر له بلبن، فحلب منها وشرب وسقى سيدنا الصديق، فقال: علمني مما علمك الله. وقال: إنك غلام معلم، وتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم ودخل في الإسلام، ولم يكن سواه من الصحابة ذاك الوقت إلا نحو خمسة، كان هو سادسه. وهاجر إلى الحبشة، ثم هاجر إلى المدينة، وشهد المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مختصا بخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حمل نعاله وسواكه، كان يحملها له، يحمل له النعال إذا قام يضعها له، فإذا جلس جعلها في ذراعيه حتى إذا قام الحبيب الأعظم محتاج إلى لبسها قدمها له، وكان لا يحجب يعني نعم كان لا يحجبه صلى الله عليه وسلم، يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في أي وقت، ولهذا كان كثير الدخول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا، حتى ثبت عنه أنه قال: أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة، تلقنها من فمه الشريف وحفظها عنه مباشرة. وكان نحيل الجسم، أسمر اللون، ضعيفا، قصير القامة، حتى إن الصحابة في مرة من المرات نظروا إلى سيدنا ابن مسعود فضحكوا من دقة ساقيه ومن نحولة بدنه، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: لرجل ابن مسعود أثقل في الميزان من جبل أحد، كما روى الإمام أحمد في المسند. وكان من خيار الصحابة وفضلائهم. توفي 32 من الهجرة بالمدينة المنورة، صلى عليه سيدنا الزبير، كان قد آخى بينهما النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فسعد بن مسعود بأصل السعود صلى الله عليه وسلم، وباب السعادة ومفتاحها وجماعها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثنا يعني أحدث لنا كلاما. ومن هنا جرى عرف المحدثين بأن يقولوا فيما يسمعه الواحد منهم من لسان الشيخ حدثنا، أما لو قرأ على الشيخ والشيخ يسمع فيقول أخبرنا، على ما هو المشهور في اصطلاح المحدثين. قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. أتى بهذه المقدمة يمهد بها لما سيأتي به من الكلام، لأن الكلام الذي سيأتي مما لا تدركه العقول بحكم العادة والأسباب التي كانت متاحة للناس في معرفة الأشياء آنذاك، لأنه سيتكلم عن خلق الإنسان في بطن أمه وتكون مراحل الجنين ومتى تنفخ فيه روح، وهذه أشياء لم يكن للإنسان في ذاك الوقت سبيل إلى أن يعلمها، فالذي يخبر بها ويتحدث عنها يتحدث بأمر غريب، وربما كانت غرابة الخبر سببا في التوقف في قبوله، فأراد سيدنا ابن مسعود أن يهيئ نفوس المستمعين لما سيلقيه عليهم من كلام ينقله عن الحبيب الأعظم. وقال وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق يعني الذي يخبر بالواقع ما يزيد ولا ينقص، كل ما تكلم به صلى الله عليه وسلم فهو حق وهو الصادق. المصدوق يعني الذي يأتيه الخبر الصدق، صدقه فلان الحديث إذا حدثه بالصدق، فهو الصادق يعني يخبر الناس بالصدق، ومصدوق يعني يخبره غيره بالصدق، يخبره جبريل بالصدق وهو يخبر الناس بالصدق صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق. في هذا إشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم فيما يخبر به من أخبار ويحدث به من مغيبات كان يتكلم بالوحي من الله سبحانه وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولا أصدق منه في الخلق قولا ولا فعلا، ومنه تفرع الصدق لكل صديق، وبه بلغ الصديقون مراتب الصديقية من سر صدقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، إن أحدكم يعني الواحد منكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما. يجمع خلقه يعني تجمع مادة خلقه، المادة التي يخلق منها وهي المني الذي يتكون منه الإنسان، يتجمع في الرحم ويتخمر في مدة 40 يوم. هذه المرحلة الأولى من مراحل تكون خلق الإنسان. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، بعد أن يكون نطفة 40 يوم يكون علقة. العلقة في ما يفسر به شراح الحديث القطعة الصغيرة من الدم يقال لها علقة، والذي يثبته علماء الطب أنه ليس هناك مرحلة من مراحل الإنسان يتحول فيها إلى دم جامد، ولكن في هذه المرحلة تحيط بالجنين في الرحم بحيرات من الدم ولا تكون سائلة، تكون متجمدة، وهو وسطها يكون صغير الحجم، فالذي ينظر إليه يخيل إليه أنها قطعة من الدم متجمدة بين هذه الدماء المحيطة بها، وليس هو في ذاته عبارة عن كتلة خالصة من الدم فقط متجمدة. وهذا لا يتعارض مع نص الحديث ثم يكون علقة مثل ذلك، لأن هذا مما يشهد له معنى العلقة في اللغة العربية، يعني هي علقة بحسب يعني قطعة من الدم كما فسر المفسرون بحسب ما يبدو وما يظهر للناظر. وهو صلى الله عليه وسلم صادق في كل ما يخبر به من مغيبات وفي كل ما يحدث به من أمور لا تدركها الناس فإنها تأتيه بالوحي من عند الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكله صلى الله عليه وسلم معجز، معجز القول والفعال، كريم الخلق والخلق، مبسط معطاء ما سوى خلقه النسيم ولا غير محياه روضة الغناء سيد ضحكه التبسم والمشي الهوينا ونومه الإغفاء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فما أسعدنا به، نسأل الله أن يوفر حظنا من التصديق بما جاء به بما بلغه عن ربه سبحانه وتعالى. قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. مثل ذلك يعني مثل هذه المدة التي كان فيها علقة يكون فيها مضغة، والمضغة هي القطعة من اللحم. وذي الأطباء وما انتهى إليه علماء العصر الحديث في معرفة تكون مراحل الجنين تفصيل يأتي إن شاء الله معنا ذكره في مجالس قادمة. وكل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من المغيبات لا يمكن أن يثبت في الواقع خلافه ما دام أنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قاله. اللهم إلا أنه قد يكون فيما قاله صلى الله عليه وسلم أكثر من وجه، بأن يحتمل الكلام أكثر من معنى، فيكون ما انتهى إليه العلم الحديث مبينا أن المقصود من الاحتمالات هو الاحتمال الفلاني. نعم، أما أن يكون هناك ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قاله ثم يثبت في الواقع ما يخالفه فهذا ما لم يحصل، ولم يحصل هذا، لأن الذي أنطقه بهذا الكلام أوحى به إليه هو خالق الواقع هذا وخالق الخلق وعقولهم وأفكارهم، وهو الذي يسر لهم سبل هذه الاكتشافات. فكل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم حق وصدق. وربما عرض بعض الأحاديث أو بعض ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من إخبارات بما انتهى إليه بعض العلماء في أبحاثهم، وكان ما انتهوا إليه لا يزال تحت الدراسة ولا يزال نظرية، ولم يرجع إلى أن يكون حقيقة علمية ثابتة يعارض بها ما هو ثابت عن الشارع. فإذا وجد ما ظاهره أنه يعارض حديث من الأحاديث، فإن كان هذا الذي يعارض الحديث مقطوع به مشاهد محسوس لا يبقى فيه مجال للشك، تدركه العين، تسمعه الأذن، تكشف عنه الأدلة القطعية التي لا مجال للشك فيها، حينئذ قال العلماء نؤول الحديث إذا كان الحديث يقبل التأويل بأن لم يكن قطعي الدلالة على معناه. عبارة الحديث تقبل أكثر من وجه، عبارته عامة يمكن أن تخصص، عبارته مبهمة يمكن أن يكون فيها تعيين لبعض المعاني المحتملة تتوافق مع ما انتهى إليه العلم الحديث، نفعل ذلك. أما إذا كان الحديث الذي ثبت أو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يعارض تماما ما انتهى إليه اكتشاف ما من الاكتشافات، لو ثبت هذا فإن كان الحديث ظنية الدلالة، ظنية الثبوت، يعني لم ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالتواتر، قالوا نتوقف في الحديث، نتوقف في الحديث لأن ما تدركه الحواس مقطوع به، وفي كون هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم احتمال راجح لأنه منقول عن رجال ثقات لكن لا يعارض القطعي، فنتوقف في الحديث إذا خالف المحسوس، إذا خالف المحسوس، إذا خالف الحقيقة الثابتة. أما إذا خالف النظرية، إذا خالف الاحتمال لا يرد، لكن إذا خالف الحقيقة يعني ظهرت حقيقة من الحقائق يخالفها حديثهما، قلنا إن قبل الحديث التأويل والحمل على بعض المعاني بما يتماشى مع الأمر المكتشف أو الحقيقة العلمية فعلنا، وإلا توقفنا في قبوله. أما إن كان قطعي الدلالة والثبوت فهذا لم يحصل، فهذا لا يحصل أن يكون حديث قطعي الدلالة وقطعي الثبوت ثم يخالف شيئا من الاكتشافات الحديثة. غايتها أن أكثر الأحاديث الموجودة اليوم ظنية، يعني منقولة بالأحاد ليست منقولة بالتواتر، فهي ظنية الثبوت، هي ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم ظنا لا قطعا. فإذا خالفت شيء من الحقائق العلمية مخالفة واضحة فإن هذه الأحاديث يتوقف فيها، يتوقف فيها. فليس في الشريعة تعطيل للحس ولا تعطيل للأخبار المنقولة بلا مسوغ وبلا سبب، ولكنه ميزان عادل، ميزان عادل يراعى فيه العقل ويراعى فيه الحس ويراعى فيه الخبر الصادق ولا تعطل فيه أدوات المعرفة، لا يعطل فيه شيء من أدوات المعرفة. فإذن هذا لأجل معرفة المنهج العام في التعامل مع الأحاديث التي قد يخالف ظاهرها حقيقة من الحقائق. قلنا إذا كان الحديث يحتمل أولا لابد أن تكون الحقيقة ثابتة، أما إذا كانت هذه يعني الأمر المكتشف أو المتحدث عنه لا يزال في طور الأخذ والرد بين الباحثين فهذا لا يرقى لأن يعارض به الحديث الثابت أو المظنون ثبوته وإن لم يقطع بثبوته. أما إن كانت هذه الحقيقة قد انتهي من أمرها، حسم أمرها، انتهى العلماء بالبحث إلى أن هذا أمر محسوس لا يقبل الشك ويخالفه ظاهر حديث من الأحاديث، يؤول الحديث، يؤول الحديث، ما قال العلماء لا نكذب بالحقيقة ونقول خلاص في حديث، لا، هذه الحقيقة من أظهرها؟ الله، وهذا الوحي أتى به الله، وليس في بين خلق الله وبين وحي الله تضارب، ليس بينهما تضارب، فيؤول الحديث، يؤول الحديث بما تحتمله اللغة ويتوافق مع الحقيقة العلمية الثابتة. فإن لم يقبل التأويل قلنا إن لم يقبل التأويل نتوقف في قبول الحديث ما دام أنه ظني، ليه؟ ما دام أنه ظني الثبوت، أما قطعي الثبوت من الأحاديث فدليل. وكذلك الحال مع آيات القرآن الكريم، ليس هناك ما ثبت يعني إلى الآن وفي المستقبل ليس هناك ما ثبت أنه يخالف قطعا حقيقة من الحقائق العلمية، أنه يخالف قطعا حقيقة. نعم قد يكون ظاهر آية من الآيات يخالف بعض ما يوصف بأنه حقيقة علمية، فإن ثبت تلك الحقيقة وقبلت الآية التأويل بما يتوافق معها تؤول الآية وتحمل على معنى تحمله وتقبله قواعد اللغة العربية يتوافق مع ما انتهى إليه الحس بالمشاهدة أو بالسماع أو ما شابه. فهذا هو مسلك العلماء في الجمع بين ما ظاهره التعارض من الأحاديث والآيات والاكتشافات والاختراعات العلمية الحديثة. وهناك كتاب لطيف للعلامة الشيخ محمد بخيت المطيعي رحمه الله تعالى اسمه توفيق الرحمن، للتوفيق بين ما قاله علماء الهيئة وبين ما جاء في الأحاديث الصحيحة وآيات القرآن، الشيخ محمد بخيت مفتي الديار المصرية رحمه الله تعالى. فصلى الله وسلم على الصادق المصدوق وجعلنا من أسعد الناس بتصديقه، تستبشر قلوب أهل الإيمان به صلى الله عليه وسلم بتذكر هذه الذكرى التي تحمل في طياتها بشرى لكل مؤمن ولكل مسلم، تذكره بأعظم نعمة من الله سبحانه وتعالى بها عليه، تذكره بأعظم منة من الله سبحانه وتعالى بها عليه. إذا كان الواحد من الشباب تزوج بعدين بعد سنة يصلح للزوجة هدية ولا يصلح له مش عارفة علشان إيه، مرت سنة على ذكرى يعني محبوبة عندهم، تمام، فيفعل هذا بدافع ليه؟ بدافع المحبة للمناسبة، المناسبة التي مرت لها محبة لها مكانة في القلب، بدافع هذه المحبة تلقائيا يعني يعبر، يسوي كيكة، يسوي حاجة، يسوي مناسبة، يطلعون خارج مشوار ويلاقون أي شيء، تعبير عن الفرح. لماذا؟ أنتوا تزوجتوا دحين؟ لا، بس ذكرى أنه كان في مثل هذا الوقت العام الماضي ولا مش عارف اللي قبله كان يعني حدث نحبه. طيب ومن أمرك أن تفرح؟ ما في أحد أمرني، إنما دي المحبة، الحدث محبوب تلقائيا أنا إيش أفرح، وإيش من حدث بالنسبة للمؤمن أعظم من أن يولد في الكون هذا وتشرق أنواره على الوجود ذات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كل ما مرت سنة في مثل هذا الوقت أو في مثل هذا الشهر ولد صلى الله عليه وسلم فيفرح، شيء طبيعي ما يحتاج إلى دليل خاص، كل دليل يدل على طلب المحبة، يعني كل دليل يدل على محبة النبي وأنها مطلوبة فهو يدل على الفرح بالنبي، لأنه طبيعي أنت إذا أحببت واحد تفرح بذكريات، طبيعي جدا إذا أحببت واحد تفرح بذكرياته، حتى كما قلنا الأم مثلا يجي لها الولد بعدين قدوا بيكمل سنة تقول بعد 5 أيام بيكمل، بعدين بعد 3 أيام، بعدين بعد يومين بيكمل، مش كم اليوم كذا مش وتسوي مناسبة وكم اليوم غلاق السنة، إيش القصة؟ هذا ما الذي دفعها إلى هذا؟ أنها تحب هذا الإنسان، فاللحظة التي برز فيها إلى الوجود صارت محبوبة عندها، فكل لحظة تماثلها تذكرها بها فتبعث في نفسها الفرح من جديد، وهذا ما أحب الله أحد مثله صلى الله عليه وسلم. فإذا تذكر المؤمن به اللحظة التي من الله بها عليه، من الله عليه فيها بهذا الحبيب، يفرح، لأنها ذكرته بالمحبوب، لأنها ذكرته بالمحبوب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يتأتى أن يأمرك الله بمحبته ثم ينهاك عن أن تعبر عن الفرح به. إيش باقي للمحبة من معنى؟ هذه أشياء يفعلها المحب عن محبة، ما لها علاقة بالعبادة وكذا والشرك والأشياء هذه، ما هي حولها أبدا، لأنها هذه عبارة عن محبة، عبارة عن محبة. الفرح بالمحبوب، التبرك بأثر المحبوب، هذه نتيجة طبيعية لله، نتيجة طبيعية للمحبة، ليس لها صلة بشأن العبادة للمحبوب أو إشراكه مع الله في شيء إلى آخر ما يتوهمه بعضهم من الخيالات في هذا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفر حظنا من ذكرى ميلاد الحبيب الأعظم، ووفقنا لحسن متابعته في كل قول وعمل، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة إلى حضرة النبي.

برنامج يشرح أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التي جمعها الإمام النووي رحمه الله والتي تمثل قواعد هذا الدين. تقديم السيد الداعية حامد بن عمر.

منبه الطاعات. الحمد. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم.

0: الله.
1: المتابعون الأعزاء، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات نرفع لحضراتكم أذان الظهر على الهواء مباشرة من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم، بحسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثوا المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي والوالدي يا رب اغفر لي والوالدي يا رب اغفر لي والوالدي يا رب اغفر لي والوالدي يا رب اغفر لي والوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابه الفاتحة
1: بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فأطال القيام حتى هممت بأمر سوء قيل وما هممت به قال هممت أن أجلس وأدعه متفق عليه عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى معه واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله متفق عليه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك رواه البخاري عن أبي فراس ربيعة بن كعب الأسلمي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل الصفة رضي الله عنه قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته فقال سلني فقلت أسألك مرافقتك في الجنة فقال أو غير ذلك قلت هو ذاك قال فأعني على نفسك بكثرة السجود رواه مسلم باب في التعاون على البر والتقوى قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى وقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال الإمام الشافعي رحمه الله كلاما معناه إن الناس أو أكثرهم في غفلة عن تدبر هذه السورة عن أبي عبد الرحمن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا متفق عليه وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا إلى بني لحيان من هذيل فقال: لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. رواه مسلم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. متفق عليه. وفي رواية: الذي يعطي ما أمر به. وضبطوا المتصدقين بفتح القاف مع كسر النون على التثنية وعكسه على الجمع، وكلاهما صحيح.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن المغيرة بن شعبة قال: ضفت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة فأتي بجنب مشوي، ثم أخذ الشفرة فجعل يحز فحز لي بها منه. قال: فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فألقى الشفرة فقال: ما له؟ تربت يداه. قال: وكان شاربه قد وفى. فقال له: أقصه لك على سواك، أو قصه على سواك. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلحم، فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعجبه الذراع. قال: وسم في الذراع، وكان يرى أن اليهود سموه. وعن أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه قال: طبخت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قدرا، وكان يعجبه الذراع، فناولته الذراع ثم قال: ناولني الذراع. فناولته ثم قال: ناولني الذراع. فقلت: يا رسول الله، وكم للشاة من ذراع؟ فقال: والذي نفسي بيده، لو سكت لناولتني الذراع ما دعوت.
3: عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. الدين المراد هنا الملة، وهي دين الإسلام. النصيحة كلمة يعبر بها عن إرادة الخير للمنصوح له، وأصل النصح في اللغة الخلوص، ومنه نصحت العسل إذا صفيته من الشمع وخلصته منه. ويستفاد من الحديث أن النصيحة دين وإسلام، وأن الدين يقع على العمل كما يقع على القول. ويستفاد من الحديث أيضا أن النصيحة لازمة على قدر الطاقة. عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. أرأيت الهمزة للاستفهام، ورأى مأخوذة من الرأي، والمراد أخبرني وأفتني. المكتوبات المفروضات، وهي الصلوات الخمس. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. وقد أفاد الحديث أن على المسلم أن يسأل أهل العلم عن شرائع الإسلام، وما يجب عليه، وما يحل له، وما يحرم إن كان يجهل ذلك، ليسير على هدى في حياته وتطمئن نفسه لسلامة عمله. كما أفاد أيضا أن على المعلم أن يتوسع بالمتعلم ويبشره بالخير ويأخذه باليسر والترغيب. والله أعلم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم

يخاف منك اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه.

أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم.

0: شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حيا على الصلاة، حيا على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا

في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وكان عند الله وجيها وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى بن مريم للحق.

ما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ نفسي بالله تعالى من كل ما يسمع بأذني ويبصر بعيني ويمشي ويبطش بيدي ويتكلم بشفتين. حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس وأن يحضرون. عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيلهم ومكرهم ومكائدهم. أطفئ نار من أراد بي عداوة من الجن والإنس. يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط. سبحانك يا رب ما أعظم شأنك وأعز سلطانك. تحصنت بالله بأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله ورسل الله والصالحين من عباد الله. حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بكنفك الذي لا يرام وارحمني بقدرتك علي فلا أهلك.

كل شيء قدير. بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد. الله الشفائي بسم الله رقيد. اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفي أنت الشافي وعافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد، ارفع عني كل تعب شديد، واكفني من الحد والحديد.

من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك يا أبا الجلال والإكرام والمواهب العظام. أسألك أن تكفيني من شر كل ذي شر، إنك أنت الله الخالق الأكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه، والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال يا رب.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

0: لا تحاسدوا. توجيه نبوي لعلاج آفة من أخطر الآفات الاجتماعية والأخلاقية. فالحسد وإن كان أصله في القلب من بغض لنعمة الله على المحسود وتمن لزوالها عنه، فإنه غالبا ما تكون له امتدادات في الخارج تدفع الحاسد إلى البغي والظلم والاعتداء والإيذاء والإيقاع بالمحسود. قال ابن القيم رحمه الله: فالحاسد يحمله بغض المحسود على معاداته والسعي في أذاه بكل ممكن، مع علمه بفضله وعلمه وأنه لا شيء فيه يوجب عداوته إلا محاسنه وفضائله. ولهذا قيل: الحاسد عدو للنعم والمكارم. وكما نهى ديننا عن الحسد فقد وجه إلى علاجه، فأمر الله تعالى بالاستعاذة به من شر الحاسدين، فقال في سورة الفلق:
1: ومن شر حاسد إذا حسد.
0: وجعل الإيمان بالقضاء والرضا بما قدره من تفاوت الأرزاق والملكات ركنا من أركان الإيمان، فقال: نحن

0: سخريا.
1: كما حض المؤمنين على البذل والعطاء والإيثار والتراحم، وهي المعاني التي تستأصل هذا الداء من القلوب. فعلة الحسد ترجع إلى إفراط في الأنانية وحب للذات، مع ضعف في الإيمان بكمال حكمة الله تعالى في توزيع الأرزاق بين عباده. وعلى المسلم إذا أحس في نفسه بحسد تجاه أخيه ألا يرضى بغيبته أو ظلمه، بل عليه أن يدافع عن عرضه ما استطاع، وأن يكثر من الدعاء له بالخير والبركة. وإذا كان الحسد خلقا مذموما، فإن الغبطة صفة محمودة، وهي تمني مثل ما للمغبوط من النعمة من غير أن يتمنى زوالها عنه. فإن كانت في أمور الدنيا فهي مباحة، وإن كانت في أمور الآخرة فهو مما حثنا الشرع على المنافسة فيه والمسابقة إليه. قال تعالى:
0: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
1: وقال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار.

0: مقتطفات من كلام الحبيب علي زين العابدين الجفري.
1: هناك نصوص، أحدها جاء في ليلة هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. أنتم تعلمون أن الأذن لما جاء للحبيب بالهجرة، من الذي هاجر معه؟ سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، سيد الصحابة وأفضلهم وأعظمهم وكبيرهم رضي الله عنه وأرضاه. ولكنه خلف وراءه من؟ من الذي خلفه وراءه؟ سيدنا علي بن أبي طالب الكرار، نفس رسول الله وأخوه وباب مدينة علمه وزوج ابنته عليه السلام، خلفه من ورائه. لما خلف سيدنا علي؟ الكثير منا يفهم في السيرة أو يظن في السيرة أنه

0: رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ما من أحد في مكة؟ أبو جهل، أبو لهب، ها أبو لهب، أمية، عجيب، عتبة، هشام. سبحان الله، هؤلاء الذين يضربونه، الذين يضعون الشوك في طريقه، الذين يضعون السلاح القاذورات على عاتقه الشريف وهو ساجد، الذين يخنقونه حتى تجحب عيناه، الذين ضربوا بلال وسحبوه على الأرض حتى ظهر شحم جلد ظهره من جلده، الذين وضعوا خبابا على الموقد حتى ما أطفأ الجمر إلا شحم جلده عندما ذاب، شحم ظهره عندما ذاب. هؤلاء الذين قتلوا سمية، ضربوها وهي الطاهرة الصحابية الجليلة المؤمنة التقية المتصلة بالحق سبحانه وتعالى، هؤلاء الذين ضربوها وقتلوها، الذين خنقوا ياسرا حتى قتلوه، الذين عذبوا عمار، نعم، هؤلاء ماذا فعلوا؟ كانوا يخبئون أماناتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم. تتذكرون أنهم كانوا يلقبونه قبل البعثة ها الصادق الأمين، لا يتأتى تكون مؤمن مسلم ما عرفت هذا المعنى وما عشت معه، ما يتم إيمانك ولا إسلامك. تنبه هنا، الكلام مع من؟ مع مسلمين؟ لا، مع كفار، مع ناس محسنين لم يحسنوا. طيب يتعاملون يكافؤوا بما يقابل، ليس إحسان لكن على الأقل تكافؤ، لا آذوه، لا أكثر من ذلك، كفروا حاربوا في دينه وعقيدته، آذوه في جسده وفي أهل بيته وفي أصحابه، كفار حربيون محاربون للإسلام وللنبي مناهضون للدعوة، ومع ذلك قال لعلي بن أبي طالب ابقى، وفي البقاء مخاطرة صح؟ هو أين نام سيدنا علي؟ مكان النبي في ليلة، ما الذي كان ينتظر فيها؟ من كل فخيذة من فخايف قريش شاب ومعه السيف وقد سقاه بالسم، وينتظرون الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم في لحظة من اللحظات ليضربوه ضربة رجل واحد. في المكان من الذي نام؟ وهؤلاء الذين يحملون السيف ليقتلونه، هو وهو مسافر فكر في ماذا؟ في أماناتهم.
1: مقتطفات من كلام الحبيب علي زين العابدين الجفري.
2: خضار وفائدة. الفاصوليا الخضراء واسمها العلمي فاسيوليس فولغاريس أحد أهم أنواع الخضروات اللذيذة والمفيدة، لأنها غنية بالمعادن والعديد من العناصر المهمة لجسم الإنسان، فهي تحتوي على نسبة عالية من الألياف والكلوروفيل، ما يجعلها تمنع تأثير بعض المواد المسرطنة على الجسم. ومن أهم ما يميز الفاصوليا الخضراء أنها تزيد الخصوبة وتعزز فرص الحمل وتساهم في حماية الحامل والجنين، ولا سيما أنها مصدر هام لفيتامين جيم والحديد، كما أنها مصدر جيد لحمض الفوليك الذي تحتاجه الأم وجنينها خلال فترة الحمل، ويمنع حمض الفوليك تراكم أحد الأحماض الأمينية التي تعيق تغذية الخلايا الدماغية وإنتاج هرمونات السعادة في الجسم. لذا فالفاصوليا الخضراء مفيدة في علاج الاكتئاب وتنظيم النوم والمزاج والشهية، وتحتوي الفاصوليا على كمية كافية من فيتامين كاف، مما يجعلها تساهم في تحسين بنية العظام وتقويها. ومن فوائد الفاصوليا الخضراء أنها تعزز صحة القلب وتقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية لاحتوائها على نسب جيدة من الألياف التي تساهم في خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم. وتساهم الفاصوليا الخضراء في التخلص من السمنة، لأنها تتميز باحتوائها على كميات قليلة من السعرات الحرارية، فنصف كوب مقطع من الفاصوليا الخضراء فيه 20 سعرة حرارية فقط، مما يجعلها مفيدة في النظام الغذائي الصحي. فتبارك الله أحسن الخالقين.
3: خضار وفائدة.

رسالة في الحيض والنفاس. دروس فقهية توعوية تقدم أحكام الحيض والنفاس بأسلوب مبسط وواضح لتعين المرأة على أداء عبادتها على بصيرة وطمأنينة. إعداد وتقديم الحبيب حسن بن حسين الحداد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نعم، الآن في درسنا هذا نذكر شيئا آخر من جملة الأشياء التي تنبغي للمرأة إذا أتاها الحيض، وهذا الشيء هو أن تقصد بتركها الأشياء التي تمتنعه مع الحيض من الأشياء الواجبة ومن الأشياء المندوبة، تقصد بها امتثال الشارع، لأن ترك له المحرمات، لأن فعل المحرم فيه عقابنا مطلقا، سواء كان فعلته بقصد يكون في إثمنا مطلقا، وتركه ليس فيه عقاب مطلقا. وأما هل في تركه ثواب أم لا، في تفصيل، إذا تركته بقصد امتثال الشارع يكون فيه ثواب، وإذا تركته بغير هذا القصد لا يكون فيه ثواب، يكون لا ثواب ولا عقاب. تمام، إذن الحالات ثلاث، اتجاه المحرم، اتجاه كلها محرم، فعل المحرم فيه العقاب، تمام، تركه تمام ليس فيه عقاب، ولا تركه بغير قصد امتثال الشارع ليس فيه عقاب ولا ثواب، تركه بقصد امتثال الشارع فيه الثواب. تمام، فعل المحرم فيه العقاب، تركه بقصد امتثال الشارع فيه الثواب، تركه ليس بهذا القصد لا ثواب ولا عقاب. تمام، فالمعلوم أن هناك أشياء كثيرة تمتنع على الحائض والنفساء، ومن حين ما يأتي أدم الحيض والنفاس تمتنع من هذه الأشياء كلها. تمام، تمتنع من هذه الأشياء كلها، لكن ينبه المرأة على أنه من جملة الأشياء التي تنبغي لها إذا أتاها الحيض أو النفاس أن تقصد بتركها لهذه الأشياء امتثال الشارع. من أجل ماذا نرشدها إلى هذا؟ من أجل تحصل على ثواب في مقابلة تركها لهذه الأشياء، وإلا إذا لم يحصل من هذا القصد فإنها لم تحصل على ثواب ولا عقاب بكونها تركت هذه الأشياء، وأما إن فعلتها فتحصل على العقاب. يعني الكلام كله يجب لمشان إدخالها ثواب لها، مشان حصولها على ثواب، لأني أصلا أبغى تترك وتترك هذه الأشياء، فيكون تركها بقصد امتثال الشارع وليس تركها يعني من غير ملاحظة هذا لا القصد، فإنه عدم ملاحظة هذا القصد ما بيحصل لها الثواب، فتكون سالمة من الثواب كونها ما قصدت، ومن العقاب كونها ما فعلت. نعم نعم، إذن ينبغي لمن أتاها الحيض أن تقصد امتثال الشارع في تركها كل ما منعت منه من الواجبات والمندوبات. هناك أشياء كثيرة واجبة وأشياء كثيرة مندوبة، كما المندوبة مندوبات يعني مثلا كما الوضوءات المندوبة، كما الأغسال المسنونة إلا ما استثني منها، هذه الأشياء وإطارة كانت تعملها ويعني مواظبة عليها وحريصة عليها لأن تنعت منها هذه الأشياء كلها. تمام، والأشياء الواجبة ظاهرة، وكما نوافل الصلاة وكما قراءة القرآن، وهذه كلها نوافل، هذه كلها مندوبات. تمام، الآن ممنوعة منها، مندوبات ممنوعة، وأشياء واجبة ممنوعة منها مثل المكتوبات الخمس، مثل صوم رمضان، ومثل الطواف الواجب، ومثل الاعتكاف الواجب إلى آخر ذلك، فهذه الأشياء كلها الآن هي ممتنعة منها، ويجب عليها شرعا تركها، وهي بتتركها، لكنها ننبهها على أن يكون تركها بقصد امتثال الشارع لكي تؤجر على الترك، لكي تؤجر على التارك. طيب، ما تمتنع منه كثير، يعني الأشياء التي تمتنع منها لا المرأة الحائض والنفساء هي أشياء كثيرة جدا، بنذكر منها عشرة أشياء تمنع من العبادات، تمنع منها الحائض والنفساء. تمام، يعني عبادات كثيرة تمنع منها الحائض والنفساء، صح هي الأقل وليست هي الأكثر، لأنه الأصل أنها أن الحائض والنفساء لا تمنع من العبادات، فيكون الذي تمنع منه ألا خارج عن الأصل، ودائما خارج عن الأصل يكون محصور، والجارع والأصل أفراد الأصل لا تحصر، فهي الأكثر، من شأن تكون هي الأكثر، ومن شأن لا الخارج عن الأصل أن يكون هو لا الأقل. تمام، هي يعني ما تمنع منها كثيرة، لكن ما لم تمنع منها أكثر. نذكر عشرة من الأشياء التي من العبادات التي تمنع منها الحائض والنفساء. نعم، العبادة الأولى الصلاة بجميع أنواعها فإنها تمنع منها، العبادة الثانية سجدة التلاوة، الثالثة سجدة الشكر، سجدة التلاوة الخارجة عن الصلاة، ما داخل الصلاة قلنا يعني تابع للصلاة، سجدة الشكر، ومعلوم أنها لا تقع إلا خارج الصلاة، سجدة الشكر ما تقع في الصلاة بل تبطلها، إذا أتيت سجدة الشكر في الصلاة تبطل الصلاة هي كلها. نعم، الصوم بجميع أنواعه فرضا نفلا أداء قضاء جميع انواع ايضا يعني يمنع لها الحيض والنفاس. الغسل الشرعي واجبا كان او مندوبا، الغسل الشرعي، اما الغسل لا غير الشرعي لا يمتنع عليها. يعني لا نقول ان الحيض والنفاس يمتنع علينا ان تغسل للتنظيف للتبرد، لا هذا ما في شيء، لان هذا غسل ليس عباده، غسل لغرض اخر، غسل عاده او لغرض اخر تنظيف او تبرد هذا لا شيء فيه، لكن الكلام في الغسل لا الشرعي هذا ممتنع عليها. نعم، الا ما استثني، في هناك اغسال مستثناه وسياتي بيانا في دروسنا اتيه ان شاء الله، اغسال شرعيه مستثناه يعني تطلب من الحيض والنفاس، من جمله ذلك غسل لها العيد، فانه يطلب حتى من الحيض ولا والنفاس وتنويه وتقصد بلا الغسل الشرعي ولا يحرم عليها ويصح منها، لماذا لاستثنائه. نعم، ايضا من جمله العبادات التي تمتنع على الحيض والنفاس الوضوء فرضا كان او نفلا، واجبا كان او مندوبا، الا ما كان تابعا للاغسال له المستثناه، لان مثلا غسل العيد يسن حتى الحائض والنفاس، ومن جمله سنن لها الغسل الوضوء، فهذا الوضوء يكون مشروعا لها لانه تابع للغسل الذي شرع لها، ولا الاصل ان الوضوء يمتنع على الحائض والنفاس. ايضا التيمم واجبا كان او مندوبا، من جمله العبادات التي تمتنع على له على الحائض والنفاس. الطواف بجميع انواعه يمتنع على الحائض له والنفاس فرضا ركنا كان او واجبا او مندوبا. نعم، الاعتكاف بجميع انواعه واجبا كان او مندوبا، هذا من جمله العبادات التي تمتنع على الحائض والنفاس. نعم، قراءه القران بقصد القراءه او بقصد القراءه مع غيرها فانها تحرم ايضا. نعم، فهذه 10 من العبادات التي تمتنع على الحائض والنفاس، بمعنى هذه العبادات 10 وقد يكون عبادات اخرى ايضا تمتنع عليها كلها بيجب عليها تركها، بيجب عليها تركها، لكن مع أن لو كانت طاهرة لا تتبها، لكن نحن نرشدها إلى شيء يدخل لها ثواب. صح الثواب ليس كثواب بالفعل، ليس كثواب بالفعل، لكنه بيدخل لها ثواب، وهو أن تقصر بترك هذه الأشياء كلها امتثال الشارع. نعم، امتثال لا الشارع. نعم، معنى قصر امتثال الشارع يعني أن معنى قصر امتثال الشارع معنى ذلك أن يكون الحامل لها على الترك، والحامل على الترك مع ملاحظة امتثال الشارع فيه هو لا، مع ملاحظة امتثال الشارع هو لا الشرع. تمام، هذا معنى قلنا قصد امتثال الشارع، قصد امتثال الشارع أن يكون الحامل لها تمام يعني على الترك هو لا الشرع، بمعنى لو كان مثلا غير لم يمنعها لها شرع لا فعلت هذه الأشياء ولا تتبها. إذا كان تقصد أن الحامل لها وأن تلاحظ أن الحامل على ترك هذه الأشياء هو امتثال لها الشارع، مثال أمر الشارع يكون أمرها بله بالترك في هذه، يعني دينا تثاب على ذلك. نعم، لما يعني يكون الحامل للترك عندها منع الشارع لها مع ملاحظة حصول الثواب على ذلك الترك، هذا الملابع بقولنا قصد امتثال الشارع، أن يكون له الحامل للترك عندها منع الشارع لها مع ملاحظة حصول الثواب على ذلك الترك، تلاحظ حصول الثواب يعني بترك من أجل الله كون شرع منعني تلاحظ الثواب على ذلك. نعم، وكل من كان تركها بهذا المعنى أثيبت على الترك، وكل من كان تركها ليس بهذا المعنى لم تثب على الترك، لم تثب على له على الترك. وأما من لم تترك بأن فعلت شيئا مما يمتنع عليها تأثموا ليس مطلقا، وإنما إن لم تعذر في فعلها ذلك له الشيء الممور بتركه، تعذر بماذا؟ تعذر بنسيان أو إكراه أو جهل بالحيض. بعض النساء نزل لم حيض ولا حست به وقامت صلت تصلي ولا قرأت قرآن أو تصلي أو واصلة بالصوم ما حست بالله بدم الحيض الذي نزل، هو حصل لها من قبل زمن. تمام، هذه غيرها ما تأثم، غير آثمة على ذلك لماذا؟ لعذرها. إذن يكون الحالات أربع، عندك حالات أربع، للترك حالتان ولله فعل حالتان. تمام، للترك حالتان، في حالة تثاب عليه وفي حالة لا تثاب على الترك، والفعل أيضا في حالة تأثم وفي حالة لا تأثم. تمام، في حالة تأثم الترك له حالتان، أن تترك بغير قصد مثال الشارع لا تثاب، والحالة الثانية أن تترك بقصد مثال الشارع تثابه. الفعل له حالتان أيضا، إذا فعلت هذه الأشياء الممتنعة له حالتان، في حالة لا إثم وفي حالة تحصل على الإثم، تحصل على الإثم إذا فعلت من غير عذر، يعني معاندة للشرع، تعرف أن يعني عندنا عندها الحيض الآن ولا هي ناسي ولا هي مكرهة، وتعرف إن شاء الله منعها من الصلاة قالت بصلي مع هذا بصوم مع هذا، يعني معاندة للشرع هذه تأثم تمام. والحالة الثانية أن تفعل لكن مع عذر، أن تفعل هذه الأشياء الممتنعة لكن مع عذر، عذر نسيان، نسيت الحيض أو نسيت حكم من هذه من جملة الأشياء التي تمتنع عليها، حاصل مع نسيان أو كراها معتبر أو جهل بالحيض أو جهل بالحكم، يعني مرأة عامية بلغ بالعامي يعني الجاهل، لأنه ما أنت يعرف إن الله أن قراءة القرآن تحرم مع الحيض، أن الاعتكاف يحرم مع الحيض، أن الطهارة بنية التعبد تحرم مع الحيض، تم ما تعرف هذه الأحكام، بلغ بالجاهل هذا الحد وعذلت في جهلها، هذا لا تأثم. نعم طيب، إذا هذه الحالات الأربع عرفناها. طيب لكن لا يقوم مقام الله، المقام قصد الله مثال الشارع العزم على الفعل لولا الحيض والنفاس لولا المانع، يعني لو جاءت مرأة قالت نعم أنا نريد حصول ثواب على ترك هذه العبادات، هل بيحصل لي ثواب بدل ما أقصد بالترك مثال الشارع العزم على الفعل لولا له لولا المانع وهو الحيض والنفاس؟ لكن الآن بعزم عني بصلي بصوم وبأقرأ وبأعتكف لولا له لولا الحيض والنفاس، هل هذا العزم يحصل له الثواب؟ قالوا لا، العزم لا يحصل له الثواب، بخلاف عزم المريض على فعل الله الأشياء التي عجز عنها أو التي تركها بسبب المرض فأن عزمه يحصل له الثواب. والفرق بين المريض وبين الحيض والنفس أن المريض يعزم على فعل شيء متأهل لفعله ويصح منه لو باشره وتيشم المشقة وفعله مع المرض يصح منه، يعني مثلا الإنسان المريض ما يقدر يخرج الجمعة بسبب مرضه، ما يقدر يصلي الجماعة بسبب مرضه، ما يقدر يصلي من الفرض من قيام بسبب مرضه، لكنه عزم عنه لولا المرض لصلى من قيام، لولا المرض لصلى الجمعة، لولا المرض لصلى لها المكتوبة في جماعة، يحصل على ثواب الجماعة ولا يحصل على ثواب هذه الأشياء كلها بسبب عزمه. لماذا؟ لأنه متأهل لها، لأن المرض ما يمنعه من صحة هذه الأشياء ومباشرتها ألا يعذره، فلو تكلف وقام شيش المشقة وقام هذا الذي عنده عذر من الله من القيام صح صلاته مع القيام، صح صلاته مع القيام. نعم قال إنه إذا بيلحقه هلاك وكذا قال ياسم حتى، لكن على كل حال من حيث الصحة تبقى مستمرة، لأنه الإثم حتى لو دخل عليه إثم الإثم يكون أمر خارج ليس لذات تلك العبادة، ما بيمنعه صحتها تمام. أما الحيض والنفاس فإنه يمنع صحة هذه الأشياء، يمنع صحتها، فلهذا هي غير متأهلة أصلا، لا ينفع عزمها لشيء هي غير متأهلة له، فلهذا مجرد العزم لا يحصل له ثواب، وأنا من الذي يحصل له ثواب قصد امتثال الشارعي في ذلك لا الترك، هذا اللي حصل الذي يحصل له ثواب. فننبه الآن النساء لنا أن يحرصن على هذا، والنساء هذا الأمر على ثلاث أقسام، منهم من تترك وتقصد مثال الشرع فعندها تثاب، ومنهم من تترك ومنهم من لا تترك تفعل هذه الأشياء كما قلنا إذا كان معذورة لا تأثم ولا تأثم، ومنهم من لا تفعل وإنما تترك لكن من غير ملاحظة قصد مثال الشارع فهذه لا ثواب ولا عقاب، لا تأثم يكون تركت ولا تثاب يكون ما قصد مثال الشارع، والله أعلم.
1: رسالة في الحيض والنفاس. دروس فقهية توعوية تقدم أحكام الحيض والنفاس بأسلوب مبسط وواضح لتعين المرأة على أداء عبادتها على بصيرة وطمأنينة. إعداد وتقديم الحبيب حسن بن حسين الحدي.

0: أنوار كلمة التوحيد. برنامج إيماني يتأمل في أسرار الكلمة التي قامت عليها السماوات والأرض، ويرسخ في القلوب معاني التوحيد الخالص. أعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الدرس الجديد في سلسلة أنوار لا إله إلا الله. سبق في هذه السلسلة أن تكلمنا لماذا هذه السلسلة، ولا تنسوا أيها الإخوة أن هذه السلسلة عقدناها لأن الله تعالى أمرنا. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وهذه السلسلة عقدناها لتثبيت الإيمان في القلوب، ذلك لأن الناس يتعرضون في الحياة إلى شهوات وإلى شبهات وإلى بلابل وإلى قلاقل وإلى فتن، فهم محتاجون إلى تثبيت الإيمان في القلب. مثل هذه الدروس بإذن الله تساعد على تثبيت الإيمان في القلوب. وعقدنا هذه السلسلة ثالثا من أجل أن نحفظ أنفسنا من الضياع ومجتمعاتنا من التشرذم والتفرق، ذلك لأن لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، وهي التي توحد الكلمة. والرابع الأخير عقدنا لا إله إلا الله، أنوار لا إله إلا الله، عقدنا هذه السلسلة ليزداد الحب في القلب، ذلك لأن كثرة ذكر المحبوب، كثرة الحديث عن صفات المحبوب، كثرة الحديث عن أفعال المحبوب، عن حضرة الله تعالى، تقوي جذوة الحب في القلب وتزيد العشق والحب والشوق إلى حضرة الله تعالى. كنا تكلمنا في الدرس الأول لماذا هذه السلسلة، ثم تكلمنا عن ركني لا إله إلا الله وهما النفي والإثبات، وتكلمنا في دروس ثلاثة ماضيات عن معاني لا إله إلا الله. عنوان درس اليوم: شطرا لا إله إلا الله. فكلمة التوحيد وشهادة التوحيد: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله، فهي شطران. لا إله إلا الله شطر، ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شطر، ولا يصح أحد الشطرين من دون الآخر. وقد قال العلماء: معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومعنى محمد رسول الله لا إله إلا الله. وإليكم البيان. معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، ذلك لأننا لم نعرف حقيقة الإيمان بالله تعالى، بذاته العلية، بصفاته المرضية، بأسمائه النورانية، إلا بعد إيماننا برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أخبرنا عن ربه جل جلاله، وعلمنا كيف نوحده ونعبده. من الذي أخبرنا بأسماء الله تعالى الحسنى؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي علمنا كيف نعبد الله تعالى أفضل عبادة؟ محمد صلى الله عليه وسلم. من الذي بلغنا عن الله تعالى كتابه وآياته جل جلاله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمعنى لا إله إلا الله، قالوا معناها محمد رسول الله، بمعنى أننا لا نستطيع أن نعبد الله تعالى عبادة حقيقية صحيحة كما يحب ويرضى وكما أمر، إلا بإيماننا بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. خذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتموني أصلي، من رغب عن سنتي فليس مني. فنحن نتقرب إلى الله تعالى بصلاتنا بالضبط كما علمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن لم يؤمن بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف له أن يؤمن حق الإيمان بلا إله إلا الله؟ لو لم نؤمن بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنا على حال الجاهلية، لأن الجاهلين آمنوا بالله تعالى، بعضهم آمن بالله تعالى لكنه أشرك مع الله تعالى أصناما يعبدها، وكانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فلما جاء محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نوحد الله تعالى توحيدا صادقا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. راقبوا هذه الآية الكريمة أيها الإخوة. قل يا أيها الناس، رب العالمين يقول لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قل لهم، قل يا أيها الناس، والخطاب لجميع الناس، إني رسول الله إليكم جميعا. بداية لابد أن يؤمنوا برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من أجل أن يصدقوه فيما يخبر عن ربه. إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو. هناك عندما تؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، هناك سيخبرك بتعاليم الله تعالى الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. ثم قال القرآن الكريم فآمنوا بالله ورسوله، لابد من الإيمان بالشطرين، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فطلب إليه أن يدعوهم إلى الإيمان برسالته صلى الله عليه وسلم، وبلا إله إلا الله يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه، تذكرون، على القبائل، كما في مسند أحمد يقول يا بني فلان إني رسول الله إليكم آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. إذن يدعوهم إلى الإيمان برسالته، إني رسول الله إليكم، فإذا آمنوا برسالته سيصدقونه بما يقول، آمركم، وسيستمعون أمره ويلتزمونه، آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وأن تصدقوني وتمنعوني حتى أنفذ عن الله ما بعثني به. فهو يدعوهم صلى الله عليه وسلم للإيمان برسالته ويأمرهم بتوحيد الله تعالى. فثبت أيها الإخوة أننا لا نعرف حقيقة الإيمان بالله تعالى إلا بعد إيماننا بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أجل هذا قالوا معنى لا إله إلا الله هو محمد رسول الله. ثم إنهم قالوا معنى محمد رسول الله هو لا إله إلا الله، لأن من آمن بالله تعالى لا إله إلا الله وآمن بكتابه هو المؤمن بأنبيائه ورسله، وهو المؤمن بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل من آمن بلا إله إلا الله سيؤمن بأن محمد رسول الله، فمعنى محمد رسول الله لا إله إلا الله، فمن آمن لا إله إلا الله سيؤمن بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأنبياء جميعا صلوات ربي وسلامه عليهم، وهم أكمل البشر إيمانا بالله تعالى، آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبشروا به. قال الله تعالى وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فالأنبياء أفضل الخلق إيمانا بالله تعالى، آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فالأنبياء أخذ عليهم العهد أن يتابعوا ويصدقوا ويؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث وهم موجودون. فأكمل الخلق إيمانا بالله هم الأنبياء، يؤمنون بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج البخاري عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص وهو مروي عن عبد الله بن سلام وكان حبرا من أحبار اليهود قبل إسلامه رضي الله تعالى عنهم، قال قلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأنبياء سادة البشر في الإيمان، معلمو الخلق للإيمان بالتوحيد بلا إله إلا الله، في كتبهم بشارات وإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. فمعنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومعنى محمد رسول الله لا إله إلا الله. قلت أخبرني بصفة محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله في التوراة. قال أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. فثبت يا أيها الإخوة كما سمعتم بآيات القرآن الكريم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت أن كل من آمن بالله تعالى آمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن هنا كان معنى محمد رسول الله لا إله إلا الله. فشهادة التوحيد أيها الإخوة شطران اثنان، الإيمان بالله تعالى ربًا، والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. ولا يجزئ الإيمان بشطر الشهادة دون تتمتها، لقول الله تعالى ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. لابد أن يؤمن بأشهد أن لا إله إلا الله وبأن محمد رسول الله، ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. قال تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله تعالى عنه إلى اليمن فقال ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. الشطران. وقد علق القرآن الفلاح والنجاح على من آمن بالله وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وعمل بمقتضى هذا الإيمان. قال تعالى ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فالنتيجة يا أيها الإخوة أن شهادة التوحيد لها شطران، ولا يكون الإيمان كاملا ولا يصح الإيمان حتى يأتي المرء بالشطرين لا إله إلا الله محمد رسول الله. أورد القاضي عياض في كتابه الشفاء حول قول الله تعالى ورفعنا لك ذكرك قال إذا ذكرت ذكرت معي صلى الله عليه وسلم، في قوله لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقيل في الأذان عندما يؤذن المؤذنون يقولون أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، ورفعنا لك ذكرك. قال قتادة رفع الله تعالى ذكره في الدنيا والآخرة صلى الله عليه وسلم، فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. روى أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في صحيح ابن حبان ومسند أبي يعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل عليه السلام فقال إن ربي وربك يقول تدري كيف رفعت ذكرك؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال إذا ذكرت ذكرت معي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عطاء جعلت تمام الإيمان بذكرك معي، لا يتم الإيمان حتى يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وقال أيضا جعلتك ذكرا من ذكري فمن ذكرك ذكرني صلى الله على سيدنا محمد. قال جعفر بن محمد الصادق: لا يذكرك أحد بالرسالة إلا ذكرني بالربوبية، صلى الله عليه وسلم. ومن ذكره معه تعالى أن قرن طاعته بطاعته واسمه باسمه، قال تعالى: وأطيعوا الله والرسول. قال تعالى: آمنوا بالله ورسوله. من هنا يا أيها الإخوة يظهر لكم بأن من قال أنا آخذ بما في القرآن ولا آخذ بما في الحديث، أن من يقول أنا أعمل بآيات القرآن ولا أعمل بالسنة، يظهر لكم أنه غير مؤمن، لأن الإيمان يقتضي الشطرين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والإيمان برسالته صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة يقتضي أن تطيعه. ما معنى محمد رسول الله؟ يعني أنني آمنت به رسولا فصدقت كلامه ووقرته واحترمته وأطعته واتبعته. الإيمان برسالته صلى الله عليه وسلم يقتضي طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه وتوقيره وحبه والأخذ بسنته وهديه. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. تعزروه أي تنصرونه، توقروه يعني تعظمونه وتحترمونه، وتسبحوه يعني تسبح الله صباحا ومساء ليلا ونهارا. من هنا أيها الإخوة كنتم ترون الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يتمسكون بطاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تقربا إلى الله تعالى لطلب مرضاته. فمن آمن بلا إله إلا الله لابد أن يتابع سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقترب من حضرة الله تعالى. أخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب. في بداية الأمر أنتم تعلمون أيها الإخوة أن الأحكام الشرعية أحيانا تنزل بالتدريج، وأحيانا يبدأ الأمر مباحا ثم يحرم، وأحيانا يبدأ الأمر غير مفروض ثم يفرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر لم يكن الذهب محرما على الرجال، اتخذ خاتما من ذهب فالناس اتبعوه لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتخذوا خواتيم من ذهب. ثم نبذه صلى الله عليه وسلم وقال: إني لن ألبسه أبدا. لما علم بتحريمه الذهب، كما تعلمون الذهب والحرير هذان حلالان على إناث أمتي محرمان على ذكورها، قال: ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم طرح هذا الخاتم ونبذه وقال: إني لن ألبسه أبدا. فنبذ الناس خواتيمهم، كمان الناس ما عاد الرجال ما عاد لبس الذهب. قال: ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد حين رأى رجلا وفي يده خاتم من ذهب. يبدو هذا الرجل إما ما بيعرف أو أنه نسي أو أنه شيء، كما يروي الإمام مسلم. قال: فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى هذا الرجل وسحب الخاتم من يده ونزعه وطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيطرحها في يده. ثم مضى النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعلمنا درسا عمليا، أخرج الخاتم ورماه، يعني لا يجوز لك أن تلبسه، بس روح خذه بيعه، أعطيه لزوجتك، أعطيه للنساء، بيعه استفيد من ثمنه. قيل له: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، الله يرضى عن صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا أخوان، لما آمنوا بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبوه وأطاعوه والتزموا أمره التزاما عجيبا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قصده أن لا يستفيد الرجل من هذا الخاتم، لكن هو بما أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي طرحه، قال: والله أنا ما عاد أستفيد منه على الإطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طرحه. وهذه واحدة. أخرج الشيخان عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. كعب بن مالك صحابي، ابن أبي حدرد صحابي، ابن أبي حدرد استدان من كعب بن مالك مالا ووعده مثلا باليوم الفلاني. صار اليوم الفلاني فيما يبدو بأنه ما اجتمع معه. الآن كعب لقيه في المسجد قال له أعطني ديني. يبدو ابن أبي حدرد ما معه الدين كاملا، معي ما معي، أعطني لا تعطني، اليوم تأخرت بكرت، ارفع. تعالت أصواتهما، قال فارتفعت أصواتهما وهما في المسجد، كعب الدائن وابن أبي حدرد المدين، حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته. أنتم بتعرفوا أن حجرات النبي صلى الله عليه وسلم الشريفات كانت في صدر المسجد، فتعالت الأصوات في المسجد، النبي خرج فسمع، وسمع أن هذا هو الأمر، أمر دين تأخر أحدهما عن الآخر. قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته، يعني جلالة الحجرة، طرف الحجرة، فنادى يا كعب، كعب هو الدائن، قلت لبيك يا رسول الله، حاضر، النبي ينادي عليه. قال فأشار بيده النبي صلى الله عليه وسلم، بالله عليكم، بالله يا أخوان، هيك هيك عمل له النبي، أشار بيده، شو معناته هي؟ قال يا كعب، أن يعني أن ضع الشطر، بس ما تكلم بلا كلمة النبي صلى الله عليه وسلم، إشارة يد، قال يا كعب، فأشار له. قال قد فعلت يا رسول الله. الله أكبر يا أخوان، النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم، أشار بيده، لبيك، حاضر يا رسول الله، أنا ملتزم أمرك. قال قد فعلت يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي حدرد، قم لابن أبي حدرد، قم فقضه دينه. فها هنا يطيع كعب رضي الله تعالى عنه إشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالكم بطاعته لقوله واتباعه لأمره. أشهد أن لا إله إلا الله تقتضي أشهد أن محمد رسول الله، وأشهد أن محمد رسول الله تقتضي طاعة النبي صلى الله عليه وسلم ومتابعته. روى الإمام الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء عن علي بن زيد بن جدعان قال بلغ مصعب بن الزبير أمير العراق شيء عن عريف الأنصار فهم به. مصعب بن الزبير تابعي وكان أميرا في العراق. تعرفوا بعض الأنصار من أهل المدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا منها، فمنهم من جاء إلى الشام، منهم من جاء بقي بالمدينة، منهم من ذهب إلى مكة، منهم من جاء إلى الكوفة، منهم من جاء إلى بغداد، منهم من جاء يعني إلى مدن العراق. فمصعب بن الزبير كان أميرا. في رجل أنصاري، صحابي أنصاري موجود في العراق، يبدو بأن هذا الأنصاري تكلم في حق الأمير بشيء وهذا أمر لا يليق. قال فهم الأمير به، لما وصل الكلام أنه فلان الفلان يتكلم عليك، هم به، أرسل له الشرطة، أرسل له من يريد أن يأتي به إلى مجلس الأمير. قال لما فكان سيدنا أنس بن مالك موجود في البصرة وسمع بأن الأمير يريد أن يبطش بهذا الأنصاري، قال فأتاه وأسرع أنس إلى دار الإمارة فقال أيها الأمير، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استوصوا بالأنصار خيرا، اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. هلأ الأمير جالس هون على كرسي الإمارة وغضبان لأن هناك من تكلم في حقه وأراد أن يبطش به، والآن جاء بهذا الرجل الصحابي، سيدنا أنس ركض إليه، صحابي أو تابعي، سيدنا أنس بن مالك ركض إليه وقال أيها الأمير، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استوصوا بالأنصار خيرا، أنت تريد أن تهم بهذا الرجل، لكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالأنصار خيرا، اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. قال فألقى مصعب ابن الزبير نفسه من عن السرير، قاعد على سرير الملك، نزل من على السرير وألزق خده بالبساط وقال أمر رسول الله على العين والرأس، أمر رسول الله على العين والرأس، أمر رسول الله على العين والرأس، ثم أكرم الرجل وودعه ليخرج. الله أكبر، كانت نفسه تقول له ابطش به، لكنه لما سمع كلام محمد صلى الله عليه وسلم، لما آمن بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر رسول الله على العين والرأس، أكرم الرجل وودعه. يا أيها الإخوة، لما علم القوم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما علموا أن إيمانهم لا يكتمل إلا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحبوه وحرصوا على تلقي حديثه وسيرته، ثم اجتهدوا في طاعته وامتثال أوامره. فالاعتصام بالسنة نجاة، ومن آمن بالله آمن برسوله، ومن أحب الله اتبع رسوله، وما رغب أحد عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم إلا هلك. اللهم إنا نسألك تمام الإيمان بوحدانيتك وبرسالة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم خلقنا برسولك الكريم قولا وعملا، ظاهرا وباطنا. اللهم وأحينا على سنته، وأمتنا على سنته، واحشرنا تحت لوائه وفي زمرته. نشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمد رسول الله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أنوار كلمة التوحيد. برنامج إيماني يتأمل في أسرار الكلمة التي قامت عليها السماوات والأرض، ويرسخ في القلوب معاني التوحيد الخالص. أعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من كريم الغناء.
1: فقرة الإعلانات.
2: في داخل كل شاب وشابة أسئلة تبحث عن إجابة وطموح يبحث عن طريق. نبض الشباب برنامج يتحدث بلغتكم عن قضاياكم وهمومكم وأحلامكم. في كل حلقة أو حلقتين ضيف جديد وموضوع يلامس واقعكم، من الدراسة والعمل إلى العلاقات والهوية والطموح. نبض الشباب يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 9:30 صباحا، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 1 ظهرا.

0: آباءنا وأمهاتنا ضحوا من أجل أن تقوم لنا قائمة وتنهض لنا عزيمة ويعلو لنا شان. وبعد أن رزقنا الله من اليسر في الحال والبحبوحة في العيش، لا يجب علينا أن نضيع الأهداف الكبيرة التي لن تنهض أمة إلا بها، وعلى رأسها التعليم. أما تكديس الأشياء وبناء البيوت الكبيرة وشراء السيارات الفخمة وإضاعة الأموال والاهتمام بالمظهريات، هذا سيعيدنا إلى الوراء، وهذا مشهد نرجو الله أن لا يرينا إياه.
1: برنامج نهضة أمة يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم السبت، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 9:30 صباحا، ويوم الخميس عند الساعة 2:30 ظهرا.

بين صخب الأيام وسكون اللحظات القليلة التي نملكها لأنفسنا، هناك نافذة تبقى مفتوحة لك دائما، نافذة مفتوحة، ساعة نجمع فيها أعذب ما قيل من محاضرات ولقاءات في أبواب شتى من العلم والفكر والوجدان. نافذة مفتوحة، فقط أطل. يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الأحد ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 1:30 ظهرا، ويوم الأربعاء عند الساعة 10:00 صباحا.

0: المستمعون الكرام، نبقى وإياكم الآن مع إعادة للحلقة الماضية من البرنامج الإسبوعي المباشر فاسألوا أهل الذكر، وقتا نافعا ومفيدا نرجوه لكم.
1: يا من يحب الله.
2: إذاعة نور الإيمان بتريم تقدم لكم برنامج فاسألوا أهل الذكر، برنامج أسبوعي مباشر نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم في مختلف شؤون الدين والحياة. فاسألوا أهل الذكر مع الشيخ الدكتور
3: سالم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب،
2: حوار الأستاذ سالم بن عبد الرحمن بفضل، هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صميط.
1: تسأل

0: وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وعمرها بكل ما يحبه ويرضاه. أحييكم وأرحب بكم في هذا الصباح المبارك من هذا اليوم الفضيل يوم الجمعة في حلقة جديدة ومباشرة من برنامج فاسألوا أهل الذكر. وبداية أرحب بكل من يستمع إلينا الآن خصوصا أحبابنا في مدينة تريم وضواحي هذه المدينة المباركة وبكل من يستمع إلينا في مدن وقرى وادي حضرموت خصوصا أحبابنا في وادي دوعن عبر إذاعة إشراق من دوعن. كذلك أرحب بمستمعينا في مدن ساحل حضرموت خصوصا أحبابنا في مدينة المكلا عبر إذاعة نور الإيمان من رباط الروضة بالمكلا وأحبابنا في مدينة الشحر عبر إذاعة نور الإيمان من رباط المصطفى بالشحر وأحبابنا في مدينة الحامي عبر إذاعة نور من رباط النور بالحامي. وكذلك الترحيب بمن يستمع إلينا خارج محافظة حضرموت خصوصا أحبابنا في مدينة عتق بمحافظة شبوة والذين يستمعون إلينا عبر إذاعة البث التعليمي بعتق. والترحيب أيضا من مستمعينا في جميع أنحاء العالم عبر تطبيق الإذاعة عبر الإنترنت. أرحب بالجميع وأسأل من الله أن ينفعنا وإياكم بما سيسمعنا في هذه الحلقة من توجيهات وإجابات وإرشادات وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم على لسان فضيلة الشيخ سالم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب. وبإمكانكم التواصل معنا عبر الاتصال عبر الرقم المباشر عبر الرقم 414111 أو عبر رسائل الواتساب عبر الرقم 77118577. مرة أخرى أرحب بكم وترحيب الكبير بضيفنا الكريم حياكم الله شيخ سالم جزاكم الله خير على الحضور وجعل الله الحق على لسانكم
1: يا رب.
0: نعم أمين. ندخل مباشرة شيخ سالم في أسئلة الإخوة المتابعين. وعندنا هنا سائل يسأل في التشهد في الصلاة التحيات المباركات ويقول هل يجب وصل التحيات المباركات يقول التحيات المباركات الصلوات أو أنه يمكن الفصل فيقول التحيات المباركات الصلوات؟
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الجواب لله التوفيق كل من ما ذكر جائز أن يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات وهذا أحسن وأولى التحيات المباركات أو بس أهم شيء يقول التحيات المباركات كما قد يفعلها بعض العوام إنما هي التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله إلى آخرها أو يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله أيضا هذا جائز لأنه هذا بيكون وقف يعني وصل في محل الوقف يعني أنه وقف وصل في آن واحد الأول بيكون أحسن. والتحيات جمع تحية وهي ما يحيى بها وكان العرب لهم تحية أنعم صباحا قبل أن يأتي الإسلام وبعد الإسلام السلام عليكم. وكذلك أيضا كان ملوك الفرس والروم وهذه كانت لهم تحيات منهم من يكون تحيته بخلع ما على الرأس ثم الانحناء كما إلى اليوم هذا مشاهدة يخلع القبعة وينحني كما قد تحصل ومنهم من تحية بوضع اليد على الرأس ومنهم بالسجود على الأرض. فهذه كل واحد له تحية ويقول أنا الآن في التشهد التحيات كلها لله التحيات المباركات معنى البركة التي هو النماء المباركات معنى الناميات المباركات الصلوات الخمس هذه قيل أنها صلوات الخمس وقيل غير ذلك الصلوات الطيبات يعني الحسنة الطيبة هذه كلها لله تبارك وتعالى والله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك عندنا سائل يقول أنهم عندهم في البيت رجل عاقل كبير في السن قال فهم يقومون على خدمته وعلى جبر خاطره لكن قال في بعض الأحيان ما يتكلم ويكسر خاطر الذين يباشرونه فما توجيهكم ونصيحتكم لهم؟
1: التوجيه والنصيحة للقائمين عليه أكثر ممن هو السبب الذي عنده هذا أنه خاطره مكدر ربما من عدة أشياء من المرض الذي به من الآلام الذي به من قل الحيل الذي به جالس في البيت كالمسجون لا يخرج ولا شيء كبير في السن. كذلك أيضا من موت أقرانه وأصحابه كل بعد قليل سمع أنه فلان ذاك توفي وهو صاحبه وكان يزامله أو يدارسه أو نحو ذلك من الأمور. فأسباب كثيرة هي من المشوشات موجودة على مثل هذا الشخص فهو الأولى بالرعاية والأولى بالشفقة والأولى بالرحمة. وهذا الكبير الذي في البيت هو سبب لجلب الخير والرزق للبيت ودفع الشر. كم من بيت مدفوع عنهم الشر بوجود الكبير السن العاقل الذي في البيت. فإذا زال هذا انتقل إلى رحمة الله يخاف على هذا البيت مما من فوات شيء كانوا يعهدونه قال لعلك به ترزق من أمثال هؤلاء الكبار الذين هم في الدار بهم يرزق الإنسان وبهم يحصل لهم الخير فينبغي الترفق بهم وينبغي الصبر عليهم. عاد هذا يقول يسكت عادها يسكت هذه نعمة فربما لا أنت تقدم خدمتك وتجهد معه وتتعب معه آخر الأمر لا يقدرك ولا يشكرك ولا هذا من ناحية الظهر لكن في باطنه هو يشعر من أولاده يبره.

0: ومن هم لا يبره. ربما الذي لا يبره يمكن يتكلم معه أحسن، لكن لما يجي الولد البار هذا يقلب وجهه عليه لما يشوفون الذين هم متعلقون بهذا الابن البار. طيب أنت الآن تعب نفسك معه ولا يعطيك خاطر ولا يكلمك ولا يكلم يرد عليك بعنف، وأخواني أخوانك الباقيين يكلمهم بلطف ورفق ونحو ذلك من الأشياء. هذا من ناحية الظهر، لكن في الباطن في القلب يدرك الإنسان من يخدمه من أولاده ومن لا يخدمه. هو أحيانا قد يكون إنسان بالطبيعة يتصرف مع بعض الأولاد ينفع عن بعض الأولاد أسرع من انفعاله عن بعض الآخر. وقد جاء في وقد جاء في الشرع الشريف الدعوة إلى إكرام المسلم، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله من يكرمه عند سنه. ما أكرم يعني ما حصل إكرام من هذا الولد أو هذا الشاب للشيخ عند سنه، إنما كان إكرامه لأجل السن، إلا قيض الله هي الله من يكرمه عند سنه. وهذا الحديث في الترمذي كما هو معروف. وكذلك أيضا جاء في الحديث أشد من هذا وأعظم، قال ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. كأنه خرج ليس من الإسلام يعني، أو ليس من الصفات الحسنة في المسلم من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. يعني هذا يعني كلام خطير يعني أن يقال. وكذلك أيضا جاء في الحديث الذي رواه أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. إن من إجلال الله أول ما بدأ إكرام ذي الشيبة المسلم.
1: نعم أستاذكم شخصيا في الوقوف عند هذا الحديث، ولكي لا نطيل على المتصل أبو عبد الهادي. تفضل أخي أبو عبد الهادي.
2: ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلوا.
2: معنا سؤال السياكل هذه الحين والسيارات اللي تحت الشارع دي برا يعني في الشارع واقفة،
1: نعم،
2: هل تعتبر مال سايب؟ يعني إذا سرقوا جاء واحد سارق وشل السيكل أو شل سيارة، هل يعتبر مال سايب هذا أو كيف يعني؟
1: تمام واضح السؤال.
2: يصح له إنه يسرقه ولا ما هي كيف يعني؟
1: عندكم سؤال آخر؟
2: حاكم. وإذا مثلاً وجد الضيقة مفتوحة حق بيت يعني،
1: نعم،
2: ودخل السارق وسرق وشل ونزل، هل هذا يعتبر إن الضيقة مفتوحة يعني يكون مال سايب ولا كيف يعني؟
1: واضح السؤال.
2: حاكم ولا ما حاكم ولا؟
1: واضح سؤال. معكم سؤال آخر؟
2: جزاكم الله خير.
1: تسمعون إجابة إن شاء الله. وقفتم الشيخ سالم عند من إجلال الله.
0: تمام. إجلال الله يعني من تعظيم الله تبارك وتعالى إكرام ذي الشيبة المسلم، إكرامه هذا وتوقيره واحترامه. ولا بأس أن طولنا في هذا الموضوع لأنه هذا الأمر ما يحتاج إليه، وما كثير من الآباء يعانون من تقصير أولادهم نحوهم، فيكون هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم من إجلال الله. أنت لا معدك تعظيم لهذا، لا تعظيم لله سبحانه وتعالى وإجلال له، توقيرك لهذا المسلم الكبير في السن. وقد نص علماؤنا كما ذكروا في بغة المسترشدين عن المشرع الروي أنه يسن تقبيل السن صاحب السن الكبير في السن، يسن تقبيل يده. وكنا نشاهد هذا كثير، هذه الأداب كانت منتشرة في مدينة تريم كثيرا كانت، وإلى الآن لا تزال موجودة في أكثر الأحوال، لكنه قد يحصل الآن تساهل من كثير من الناس أنهم لا يقبل يد الكبير. وقد كانوا إذا واحد صغير ما قبل يد الكبير يقولون له، وهكذا سمعناهم يقولوا كم ليلة قدر أدرك هذا الكبير، أنت عادك سنك كم 20 سنة، لكن هذا سنه 70-80 سنة، كم أدرك من ليلة القدر على الأقل لأجل هذه. فهذه كل ليلة يتضاعف يعني، في كل مرة يدرك ليلة القدر يتضاعف له من الأعمال الصالحة، فصار من الأخيار، فينبغي لهم احترامه. هذا بالنسبة عموم احترام الكبير، خصوصا الآن لما يكون عندنا في البيت كما جاء في السؤال أننا نراعي أشياء لحالات الكبير هذا. شوف الآن جاء في الآية القرآن والله خلقكم من ضعف ثم جعلهم بعد ضعف قوة ثم جعلهم بعد قوة ضعف وشيبة يخلق ما يشاء. يعني أول يبدأ من ضعف أو ضعف على القراءتين، من ضعف يبدأ ثم بعدين قوة ثم بعدين ضعف مرة أخرى. يعني شوف هذاك الضعف مثل الضعف هذا، بل ربما ذاك الضعف عاد فيها جمال في المظهر وطفل صغير سهل المحمل، وذاك الضعف لكن هو ما عاد يقدر يتحرك، ما عاد شي عنده وعي، ما عاد شي عنده كبير، هو الضعف عاد هناك انه ليس الوجه مثل الوجه. الأسنان قد تساقط بعضها ما يعطي منظر غير حسن، وهذا كبير ليس مثل الصغير كبير، هذا ما بتستطيع أن تحمله مثل ما تحمل الصغير، لكنه يحتاج رفق ورعاية مثل هذا. وانت بعدين بتصل إلى مثل هذا السن، إن مد الله في عمرك بتصل إلى مثل هذا السن، فالذي تعمله الآن للكبير هذا بيعمل لك بعد ذلك في الكبير، الذي يتساهل فيه بيتساهل في حقه، والذي هذا الله سبحانه وتعالى يحفظه، إما جوز عليه في الدنيا يجاز عليه في الآخرة، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملها. كذلك هذا الكبير يحتاج مراعاة في متابعة أدويته، ما يخليه هو الكبير هو وحده يشرب الأدوية، لأنه ربما يتساهل، لأنه بعض الأدوية إذا تأخر عن موعده أو تقدم على موعده قد يؤدي إلى ضرر، أو أنه هذا الدواء لازم يكون مع هذا الدواء الآخر، إذا استخدم هذا من دون هذا ربما يؤدي إلى ضرر، فيكون الأبناء أو من هم متعلق بهذا الأسرة، حتى لأنه ربما لا يكون هذا أبوهم ولا أمهم، قد تكون عمتهم قد تكون خالتهم قائمون بها، فيرعونها مثل ما يرعون الأب والأم، لأن جاء في الحديث أن الخالة بمنزلة الأم، وجاء في الحديث العم، عم الرجل صنو أبيه بمنزلة أبيه، لو كان معه أبناء بمنزلة أبيه، وكذلك العمة قال فالأدب الأدب ثم الأدب، وهو أن تبر أما وأبا والعمة والعمة والشيخ الكبير، وشيخ إن الشيخ بالبر جدير، وكل من علا عليك تكرمه، وكل من صغر دونك ترحمه، اللي هو أكبر منك تكرمه، اللي هو أصغر منك ترحمه. هذه الآداب التي فقدت على بعض المسلمين التي ينبغي أن تعود وترجع إلى الناس. زيادة على هذا ما ذكرنا أن مراعاة الأدوية، كذلك أيضا السجاد والقطف، الآن أكثر أو كثير من بيوت الناس عندهم مرمر، عندهم سيراميك على الأرض، وهذه السيراميك ما تثبت معه السجاد، لما يكون لا يخلونها على طريق الكبير هذا، لما يقوم بالحمام ربما تزلق به فيسقط، وكم تسبب حالات من سقوط للكبار السن من أمثال هؤلاء، لأنه هو الآن بدأ ضبطه يختل، حتى لو كان يمشي عاده في 60 و70 عاده الوزن المشي تمام مضبوط، لكنه قد يختل التوازن عنده، فمن أبسط الأشياء قد تتحرك السجاد وحده فيسقط، وسقوطه هذا ما هو سقوط الشاب هذا بيتحمل الصدمة، لكن الكبير هذا ما بيتحمل الصدمة، فيكون هذا تأثير عليه أكبر، ويكون الضرر عليه أكبر، ويصبر على الأب هذا، لأن قد تكون عنده آلام قد لا يصرح بها، فيقومون عليه ويراعونه قدر الإمكان، وكل هذا زيادة في الأعمال الصالحة، أشد من كثير من الأعمال الصالحة الأخرى، ربما يرى نفسه أنه لو حضر كذا أو فعل كذا أنه هذا له مكان عظيم، هو قد يكون كذلك له مقام عظيم، لكن حرصه على أبيه وحرصه هذا، لما كما جاء في الحديث أن من أحق الناس بحسن صحابتي، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم أبوك، قبل أصحابك قبل كل أحد، أمك وأبوك لما تجلس عندهم في البيت تدخل عليهم السرور، تجيب لهم الأخبار التي تسرهم وتجالسهم، ما هو تمر عليهم كما الآن يمكن يدخل الولد على أبوه غاية الأمر السلام عليكم ومصافحة ومباشرة إلى عند أولاده، والأب هذا يتركه، والأب يحب أن يجلس مع أولاده، يريد أن يسمعهم ويشوفهم ويضحك معهم، ولكنه لا يبقى ذا هو في البيت كالمسجون. ونحن الآن نلاحظ الأطفال لما بيخرج الأب من البيت أولاده يتعلقون معه بيروحون معه مشوار قريب بيرجع يحبون، فهم يأخذهم بدافع الحنان، شوفوا الآن نازل مشوار ما أخذ عياله معه، راجع مشوار أخذ عياله، وهذا الكبير في السن كذلك لا معاشي عنده الآن، صار يحتاج الآن يخرج يتهوى يشوف أصحابه يشوف الأماكن الذي كان يعتاد الذهاب إليها، فينبغي مراعاة هذا كله، وكل هذا رصيد كبير يوفر لك للآخرة، حتى لما جوزيت عليه في الدنيا قد يجمع الله لك بين الجزائين، جزاء في الدنيا التعويض، وجزاء في الآخرة الثواب العظيم الذي ربما يستخبه كثير من الناس، وتحصل عاجل البشرى في الدنيا قبل الآخرة، والله سبحانه وتعالى أعلم.
1: جزاكم الخير شيخ سالم، وفقنا الله العمل بهذه التوجيهات والنصائح. ونأخذ أبو عبد الهادي، سؤاله يقول أنه السياكل التي توجد للدراجات النارية أو غير النارية التي تكون في خارج البيت، هل تعتبر في حرز مثلها، بحيث أنه لو سرقها السارق تقطع يده، وهل يعتبر كذلك كما قال هو مال سائب يجوز أخذه لأنها خارج البيت، وكذلك يقول أنه لو كان باب البيت مفتوح ودخل أحد وسرق، هل هذا يعتبر مال سائب أو أنه يكون في حرز مثله؟
0: تمام، الجواب والله أعلم على ما يأتي من النقاط. أولا السرقة تعتبر كبيرة من الكبائر، يفسق بها صاحبها إذا سرق مقدار النصاب ولو مرة واحدة، إلى أن يتوب وتمضي عليه السنة توبة أنه عاد إلى السرقة وإن تيسرت له. ولو كان هذا في الشارع، لو كان في الدكان، ما انتبه صاحب الدكان، ماشي عليه مراقبة، لأن الله سبحانه وتعالى الذي لا تغيب عليه غائبة هو مراقب لك. فهذا الأمر الأول، أنه يعتبر كبيرا من الكبائر. الأمر الثاني، المال السايب كما يقول هذا لا يجوز السرقة ولا يجوز الأخذ. هو الذي يجوز الأخذ المال اللقطة لأجل تعريفه ورده على صاحبه، ليس لأجل السرقة والخيانة. لو حتى مال سقط، ذهب أو حاجة فلوس سقطت على إنسان وقد وصلت إليها، لا يحق لك حتى تعرفها. إذا عرفتها وما ظهر صاحبها، الآن هذا من الشرع أباح لك وأجاز لك، ولكن الشرع دعا ما قدر الإمكان أن تبذل جهدك إلى أن ترد هذا المال الذي سقط على صاحبه، فضلا عن وضعه في مكان. إذن هذه الأمر الأول، أنه قلنا بأنها كبيرة من الكبائر. الأمر الثاني قلنا بأنه لا يجوز أخذ شيء من هذه المال
1: وإن لم يكن في حرز مثله،
0: وإن لم يكن في حرز مثله كما سماه هو سايب. الأمر الثالث من ناحية السرقة، هل يعتبر فيها قطع يد أو لا؟ السيارات في بعض الأماكن تعتبر في حرز مثلها، إذا كان الناس يعتادون يضعون السيارات في هذه الأماكن لأنه توجد عليها كاميرات مراقبة، أو مع قوة الدولة، الدولة كانت قوية ترسل دوريات لتفقد الأماكن، فتعتبر هذه السيارة في حرز مثلها، وكذلك الدراجة وما يعتاده الناس. فحينئذ إذا سرق يعاقب بقطع اليد. وأما إذا كانت لا، هو وضع سيارة في مكان في الطريق مثلا، في هذا المكان الدولة لا يتصل إليه، دورياتها لا تصل لهذا المكان، بحيث أنه يعتبر هذا ليس حرز مثله. سرقته كما قلنا بأنه هذا حرام وكبيرة من الكبائر، لكن هل تقطع يده؟ لا تقطع يده لوجود تقصير الآن من صاحب المال، ولكن ليس معنى ذلك أنه لا يحاكم كما قال السائل، لا بل يحاكم، والحكومة التي تكون فيه تعزير شديد رادع عن أن يعود إلى مثل هذا مرة أخرى، وأيضا لأجل ردع لأمثال ولغير بقية الناس التي نفوسهم ضعيفة، التي هي متشوفة إلى ما عند الناس، دائم ينظر هذا إلى جيوب الناس، ما ينظر إلى ما عنده، وإنما ينظر إلى ما عند غيره. فقد قالوا الشاة الهزيلة التي حقك خير من الشاة السمينة التي حق غيرك. ليش أنت تطلع هذا إلى حق الغير؟ هو الذي يسبب الحسد، هو الذي يسبب السرقة، هو الذي يقول أنت أعطاك الله هذا شيء، والله يقول فضلنا بعضكم على بعض، هذا تفضيل الله سبحانه وتعالى. إذا بغيت شيء مد يدك إلى الله سبحانه وتعالى، مش تمد يدك إلى حق غيرك وتخطفه ولا تتمنى أن يزول عليه ونحو ذلك من الأمور التي لا ينبغي أن يفعل. فإذا النقطة الأخيرة قلنا، حتى لو كان مال سائب في مكان ضايع، في مهلكة، في مكان ما، لا يجوز أخذ هذا المال إلا إذا كان أخذه لأجل رده على صاحبه. أما تأخذه، أما هذا يأخذ يقول هذا مال سائب، لا يجوز له، ويعتبر كبيرة من الكبائر. وإن كان لا يكون فيه قطع سرقة، لكن يعزر تعزير رادع لأمثال عن أن يعود إلى هذا العمل، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك عندنا سائل يقول أنه في مرض، نوع من أنواع المرض الذي هو الصفار، يقول هذا يعالج بطريقة معينة، يؤتى بحمامة نوع من الطيور ويوضع على صرة الإنسان هذا المريض، قال فيوضع هذا الطائر الحمامة حتى تموت الحمامة. هم يقولون أنه المرض هذا ينتقل إلى هذه الحمامة، ثم إذا ماتت خلاص تبعد هذه الحمامة ويكون الإنسان هذا قد شفي من مرضه. يقول له الآن هل يجوز العلاج بهذه الطريقة أم لا؟ وقبل ما نسمع الإجابة نستأذنكم في استقبال اتصال من أبو محمد. فضل أخي أبو محمد.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: عندنا سؤال.
1: فضل اسمعكم.
3: ما حكم استعمال النساء المكبرات الصوت؟
1: مكبرات الصوت؟
3: نعم. مواجهة الحضارات والموالد.
1: تمام. معكم سؤال آخر.
3: جزاكم الله خير.
1: نعم نبدأ بالسؤال.
0: تمام. هو هذه المسألة غريبة جدا، هذه مسألة وضع الحمامة على السرة وينتقل المرض إلى من هذا إلى الحمام. إلى ذاك، يعني كيف انتقل؟ هل في هناك حبل سري خرج من الإنسان إلى الحمامة وإلا شيء؟ ربما هذه هلوسة وكلام فاضي. على كل حال، إن ثبت هذا الكلام من شخص موثوق به، طبيب أو مجرب موثوق به بأن هذا نافع، فهذا نقول له لا بأس، لأنه الآن يجوز قتل الحيوان لأجل إنسان، يدفعه، ليس القصد قتله وإنما القصد العلاج، فهو ليس هد الروح هكذا لغير سبب، كما جوز الشارع لنا أن نذبح الحيوان لأكل الإنسان نذبحه، فهي إزهاق روح لأجل الإنسان، وكذلك أيضا موته إذا كان لأجل الإنسان فهذا لا بأس به، يعني صارت ضرورة ويمكنه العلاج بهذا، لكن يتوقف هذا الكلام على صحة هذا الخبر، على أنه بالفعل ينتقل من الإنسان هذا المرض أو حتى يشفى فقط، حتى سواء كان ينتقل أو لا ينتقل، أنه بوضع الحمامة على هذا السرة، قال نحن شاهدنا في التلفزيون ولا شاهدنا في مقاطع، هذا كل مشاهدة وحدها ما تكفي، وواحد قال لنا فلان هذا جرب، فلان وفلان اثنين ثلاثة، هذه قد لا يحكم صحة التجربة، صحة التجربة إذا جربت مع عدد كثير، أما تجربة الآن الأطباء لا يأخذون أنه هذا دواء استعملوه أنه مع ثلاثة أشخاص، يستخدمون مع عدد كثير من الناس ويقولون بأن هذا قد جربنا بأنه هذا نافع. أما أنت الآن بتعمل هذا لأمر ما وصل حتى إلى درجة الظن، أقرب منه إلى السفاهة والخيال أكثر منه إلى الواقع، لكن وفوق كل ذي علم عليم، إن كان هذا ثابت بطريقة صحيحة من شخص موثوق به، قال أنا شفنا عالجت به فلان وفلان وفلان، من هذا الشخص أصلا؟ هل هو بمرتبة العدالة حتى يؤخذ قوله؟ ولا الأحسن تعالج بالذهاب إلى الطبيب، وكم من إنسان شد المرض عليه بمثل مثل هذه الأمراض، يعني العلاج عند أشخاص غير متخصصين، ما أكثر الناس الذي يدعون العلاج الآن، والله أعلم هل هم على علم ودراجة ولا هكذا، قال أضر الناس نصف عالم ونصف طبيب، فالصواب أن يذهب إلى من عنده الشهادة، إلى من عنده الخبرة، يروح إلى الطبيب الذي متخصص في مثل هذه الأمور ويطرح عليه هذا الكلام، هل يقول هذا كلام حقيقي ولا كلام فاضي، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم، ونستقبل اتصال من سيد عمر بسعيد، تفضل سيد عمر.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: حياكم الله، حياكم الله على هذا البرنامج، وأبدأ بالأسئلة اللي بطرحها عليكم بالآية الكريمة في سورة الرحمن، ربنا يقول كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام مهما طال العمر راب من دخول القبر، يعني عندي أربع أسئلة حول الموت حتى نفهمها ويكون عندنا خلفية فيها. السؤال الأول، عندما يكون واحد محضر، إيش الواجب الشرعي الذين حوله إيش يعملون؟ واحد يحتضر في سكرات الموت، إيش عليهم؟ السؤال الأول. السؤال الثاني، بعد أن تنتقل هذا الروح إلى باريها يعني يموت، إيش الأول عمل يقومون بعمله الذين حوله؟ طيب السؤال الثالث، هل يجوز للزوجة أن تغسل زوجها أو الزوج يغسل زوجته إذا ماتت؟ يعني وإيش الدليل الشرعي في ذلك؟ يعني هل يجوز ذلك؟ والسؤال الرابع، الوصية الشفوية، يعني واحد يوصي شفوي مش كتابي، هل معتمدة شرعيا؟
1: واضح.
4: هذا وجزاكم الله خير.
1: شكرا جزيلا. نعم، نبدأ بسؤال أبو محمد، وكان يسأل عن حكم استخدام مكبرات الصوت سواء كان في زواجات أو في حضارات أو غيرها من المجالس التي تستخدم فيها مكبرات الصوت، هل يجوز لهم ذلك؟ وإذا كان مثلا تأذى غيرهم من هذه المكبرات فهل
0: هو كان للنساء مخصوص؟
1: نعم. تمام
0: ولا مطلق؟ تمام.
1: الذي رأيتم يمكن تفصلون فيها.
0: تمام. هو مكبرات الصوت هي في ذاتها ليست بحرام، ولكن هو قد يعرض لها أمر يجعلها حرام، فإذا كان هو بالنسبة للصوت العالي، إذا كان الإنسان في بيته يستخدمها فهذا لا حرمة إلا إذا كان يفعلها بقصد إيذاء الجار، يرفع الصوت عمدا في الميكروفون أو حاجة، هذا ليس حرام، لكن لو كان بيفعلها مثلا في مسجد ولا في شارع هذا حرام إذا أدى إلى إزعاج الجيران، لأنه هذا مكان مشترك بينهم، للإنسان أن يتصرف في ملكه على حسب العادة، وإن أضر الملك والمالك إذا مشى على حسب العادة، وإذا كان خالف العادة وإن أضر المالك ولم بشرط أن لا يضر الملك، يعني شددوا في الملك أكثر من المالك، فالإنسان لو كان بيعمل حفلة في بيته، حفلة خطوبة، حفلة زواج، حفلة أي نوع مولد وغيره، وبيستخدم المكبرات ويصل الصوت إلى الجيران، هو الأولى يراعي الجيران ولا يفعل ذلك، أنت لجارك وجارك لك، أول إنسان يحتاج إلى يمكن أن يسعفك هو جارك، وأول إنسان له الحق هو الجار، فينبغي لك أن لا تفعل، لكن من ناحية الشرع هل يجوز؟ يجوز رفع الصوت، هذا رفعه وإن كان أدى إلى إزعاج الجار طالما أنه عندك، لكن هو الممنوع متى؟ لما يكون في الشارع، لو كان حفلة في الشارع وبنرفع مكبرات وصوت ونزعج الجيران وعارفين الجيران يمنعون هذا الأمر، هذا حرام يعتبر، لأن هذا الشارع نحن جزء، هذا حق لكل مسلم، هو للجيران فقط، قال ذا ما يعبر فيه، وإن كان لا يعبر في هذا المكان، هذا الشارع حق لجميع المسلمين، فلا يجوز لك أن تفعل فيه ما يضر بعضهم به. وكذلك أيضا قال واتقي في الفجر واتقي في السدس واتقي في البوق أذان السدس إن كنت من بالهداتي يأتسي، فقد يكون للشيوخ والعجائز وبعض الحبليات مزعجا، وفيه إضرار بكل ذي وصب، وكل من أنهك جسمه تعب، وندب رفع الصوت بالأذان قد جاء، فندبه ليس ينتقد، لكن استعمال بوق مزعجي في افضل في يعني لم يرد يعني انه ما ورد، لكن استعمال بوق مزعجي في افضل القرون لم يجي، استعمال بوق مزعج في افضل القرون ما ورد هذا، لا باس استخدامه هذا، لكنه اذا كان في الاماكن العامه يكون بصوت خافت من حيث انه لا يزعج الجيران، اذا كان يزعج الجيران فهذا يعتبر حرام. هذا عموما من ناحيه الاستعمال.
1: كنترول قال انه من المراه، السؤال كان موجه للمراه كما قلت.
0: تمام. اذا كان هو بالنسبه للنساء هذا في حالات يعني نتوسط في الأمر، لا ينبغي للنساء ترفع صوتها بحيث أنه يدل على قلة حيائها، وأنه هذا أنها امرأة مستهترة غير مبالية، من سمع صوتها رجل، سمع صوتها من يتلذذ بصوتها، فهذا أقل الدرجات أن يخل بمكانتها، فما بالك إلا إذا وصل إلى درجة الحرمة. وهي وأيضا النساء في استخدام المكبرات هذا فيه فائدة، في فائدة الآن لما أنها تكون وحدة مثلا تريد أن تلقي، وعدد من النساء حاضرات يعني تحتاج لأن ترفع صوتها بحيث أنها تجهد نفسها، تنتهي المحاضرة ويكاد أن يغمى عليها من رفع الصوت الذي فعلت، وخصوصا مع كبر سن المتكلمة هذه إذا كانت تتكلم، فنقول لا بأس تستخدم صوت، ولكن قدر الإمكان يكون في حدود الداخل، بدل ما تكون السماعة هذه الميكروفون يكون صوته للخارج تضعه مثلا في الوسط بحيث أنه يتوزع على من هو داخل المنزل. على كل حال هو ليس حرام إلا إذا ظنت أنه في من يتلذذ بسماع صوته. وبالنسبة لأمور النساء، أمور النساء مبنية على الحياء، أنها لا ترفع المغني هذا أو المنشدة صوتها بالميكروفون ويصلي إلى الشارع إلى الجيران وفي شباب يستمعون يتراقصون مع غنيتها، هذا أيضا غير لايك، تخليه في حدود الوسط، لا بأس بأن يخرج قليل منه إلى الخارج بحدود الطاقة، لأن هو أصلا هذه النساء بيستخدمن فترات طويلة، ويعني الوحدة هذه في الزواج ما بتجلس ربع ساعة أنها بتقول نشيد وبتنتهي، لا بتحتاج لا ساعة وربما ساعة ونص وساعتين، فهذا فيه جهد من دون السماعة، لأنه لما يكون دون سماعة تحتاج أن ترفع صوتها أكثر، في وجود السماعة هو رفق بها، فلا بأس نحن نراعي الرفق، ولكن نقول بحذر تستخدم السماعات ولكن يكون بحذر، ويكون كلام علمائنا في التحذير من السماعات هو التحذير من السماعات الذي يدل على استهتار المرأة المغنية التي لا تبالي أن الصوت يخرج إلى الشارع والشباب يتراقصون بصوتها ولا تبالي بذلك، أما إذا كان في حدود ويكون في حدود الحياة في حدود الضبط فأظنهم لا يمانعون في هذا الأمر مع وجود الحاجة إليه، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وعندنا الأستاذ عمر بسعيدة، أستاذ عمر بسعيد وعنده مجموعة أسئلة متعلقة بالميت وتجهيز الميت، ويقول أنه إذا كان الإنسان وقت نزع الروح المحتضر والناس حواليه، ما الواجب على الحاضرين الذين يكونون عند المحتضر؟ ما الذي يجب عليهم فعله تجاه الميت؟
0: المطلوب فعله، المطلوب شرعا إن كان واجبا إن كان مندوبا فعله عند احتضار الميت، هو الآن أحسن خدمة تريد أن تقدمها الميت في هذه اللحظات. فأول شيء أنك تخرج الصور المجسمة، إذا كان صور مجسمة أو صورة ليست من التصاوير هذه التي هي حبس ظل، يعني صورة ذاتها محرمة، فهذا الذي تخرجه يعني رسمات اليد، يعني شيء رسمة باليد أو مجسمات، هذه أول حاجة تخرجها لأن هذه تمنع من دخول الملائكة. كذلك أيضا تخرج إن كان هناك حيض أو نفسة على سبيل الندب، بعضهم بل قال واجب أنها تخرج الحيض لأنها تمنع دخول الملائكة، فتخرج المرأة والحائض وينظف المكان حول هذا الشخص، لأن الروائح الكريهة قد ترد الملائكة، لأن الملائكة تستجلبهم الروائح الطيبة بخلاف الشياطين، شوف الآن أنت بغيت مكانك هذا تدخله الملائكة عليك بالبخور والطيب ونحو ذلك، هذا يسترجلب الأرواح الطيبة. وإذا تريد الأرواح الشياطين ففي النجاسات والأوساخ والريح القذرة، هذا الذي بتجيب لك الشياطين. فهذه أمور أولا نفعلها معه، وأيضا نلقنه لا إله إلا الله، وهذا أهم ما في الأمر كله، تلقينه لا إله إلا الله. وقالوا لا يقال له قل، فربما هو من الألم الذي يشعره والحال الذي يعانيه أنه ربما يقول لا، وإنما يقال عنده لا إله إلا الله مرة واحدة. فإذا قال لا إله إلا الله خلاص بعد ذلك لن كرر عليه. أو مثلا يمكن يقرؤون شيء من الأذكار لا إله إلا الله عنده، فحيث يسمع لا إله إلا الله يقول لا إله إلا الله، فإذا سمعوه قال لا إله إلا الله ما عاد يكلمونه في شيء آخر. إذا تكلم قال بغيت ماء يسقونه الماء، لأنه هنا الآن في شدة وفي كرب، والماء هذا يساعده فيعطى من الماء. إذا كل ما احتاج ماء يمكن إعطاؤه من الماء، ولا يكلم في شيء من أمور الدنيا. وربما حتى قد لا يكون من المناسب إكثار الورد عنده، يقرؤون قرآن عنده ويقرؤون هذا، لأنه ربما هو له ذكر له ترتيب عنده يريد أن يختم بهذا، فتكون هذه الأسوار هم من ناحية يفعلونها يريدوا أن يساعدوه وأن تنزل البركة. نعم بصوت خافت، بصوت خافت أنت قروبة تنزل البركة، لكن بصوت عالي قد خل على ترتيبه. أنتم ما كم عارفينه قد يكون في ترتيب عادل إدراك عنده ولو ترتيب، فأنتم كلما قرابة يقرأ شيء أنتم أزعجتموه بهذا الذكر الذي أنتم فيه، فمن حيث أردتم نفعه ربما أضررتموه، فيكون بصوت خافت يقرون عنده هذه الأمور. فإذا من أهم ما يفعل معه هو تلقين لا إله إلا الله من دون محمد رسول الله. هذه محمد رسول الله إنما تقال للكافر إذا كان يريد عهد الإسلام، أشهد أن لا إله إلا الله بلفظ أشهد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وأما بالنسبة للمسلم يقال عنده لا إله إلا الله لا إله إلا الله، فإذا تكلم بأي شيء ولو بذكر قال استغفر الله، نعيد لا إله إلا الله، نقول لا إله إلا الله، لأنه ورد في الحديث من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله. وبالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم قال آخر ما سمع منه بل الرفيق الأعلى، بس هذه خصوصية لرسول الله لأنه خير هل يختار مع الدنيا وزينتها أو ما عند الله أو الرفيق الأعلى، فقال بل الرفيق الأعلى، هذا آخر ما سمع. وهو الذي ندبنا وعلمنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قول لا إله إلا الله، من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله. محمد رسول الله هي موجودة في القلب، لكن هذا لأجل ختام بلا إله إلا الله يقول هذه يقولها، فإذا قالوها بعد ذلك يبقوا عنده يخففوا عنه من الآلام الأشياء التي من شأنها أن تؤدي إلى آلام أو تكدير عليه أو أي شيء. من كان يبغضه يخرجونه من المكان، في بينه وبينه منافسة حتى دنيوية، هذا تاجر وهذا تاجر فبينهما تنافس قدر الإمكان، خلوا يدخل قليل العيادة إذا أراد أن يعوده ثم يستأذنونه بالخروج حتى لا يرى أنه الآن ينظر له أنه هذاك يتشفى فيه، لما يشوف الآلام الذي تحصل لهذا المحتضر يظن أن ذاك حاضر لأجل أن يتشفى فيه، فنحن قدر الإمكان أن نبعد هذا. وقال الأولى أن الذي يلقنه لا إله إلا الله لا يكون أحد الورثة، لأنه أحد الورثة هذا ربما يكون متهم يقول أنا أبغى نموت تعبوا مني عشان بغوا الميراث، وإنما يكون حد آخر. لكن لو ما حد إلا ولده ولا أحد من الورثة يلقنه لا إله إلا الله، وإن كان بيشعر بهذا حتى يموت على لا إله إلا الله. فهذا الذي يفعل معه حال الاحتضار. وقالوا من الأشياء التي أنه يسقى ماء ويقرأ عنده سورة الرعد أنها تخفف الروح ونزع الروح، وكذلك أيضا قراءة سورة ياسين اقرأوا على موتاكم يعني من حضرته الوفاة، وأيضا حملوها اقرأوا موتاكم يعني من مات بالفعل، وخصوصا أن سورة ياسين وسورة الرعد تقرأ هذا على المحتضر.
1: الماء يسقى ماء ويقطر له بالسواك
0: على حسب المتيسر له، هو في الغالب أنه محتضر ما عنده قابلية للشرب أيوة بيكون هذا بالتكتير، بحيث أنه لأنه قالوا أنه ورد أن الشيطان يأتي له بماء ويكون عطشان بسبب نزع الروح، هذه فيها حرارة شديدة تستهلك الرطوبة في الجسم فيحتاج إلى الماء، فيأتي له الشيطان يقول اخرج من الإسلام وأنا أعطيك الماء ونحو ذلك من الأشياء سبقا ذكرنا بعضها. بعد
1: نعم. نستأذنكم في الوقوف عند هذه النقطة ونأخذ اتصال، نستقبل اتصال من صالح سالم، تفضل أخي صالح.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: أخواني يجمعون مال شهريا لكن ينفر مثلا 1000 ريال ثم يتفقدون الأسرة إذا كان حد عليه علاج شهري ولا شيء يعطون إياه، وإن شيء زاد يصرفونه مثلا شيء معهم رحلات نبيل أود مثلا أو أي مكان.
1: تمام.
5: هل يجوز ولا شلوه تراتيب ثانية؟ واللي يجمعون العبد عنده قال لهم من عندي حكم موجود اي وقت كان شلون بتصرف فيها لو كلكم غثاء قبل ثلاث ايام اعطونا خبر تريب الترتيب ده او يحتاج فيه تعديل او شيء جزاكم الله خير.
1: واضح انتم كده اسمعوني اجابه ان شاء الله.
5: الله حلو.
1: نعم
0: المحتضر نعود إلى هذا الكلام بالخلاصة عن المحتضر. بعد ذلك إذا نزعت الروح يبدأون الآن بتليين مفاصله يعني رد الساعد إلى العضد والعضد إلى الكتف مرات هكذا حتى يسهل بعد ذلك عند الغسل ولا تتيبس هذه المفاصل ولا يستخدمون معها الدهن إلا نحتاج إليه في المفاصل ليس من السنة دهن الجسم. وكان كثيرا ما ينبه على هذا الحبيب العلامة علي المشهور بن حفيظ رحمه الله تعالى وعلى الله منزلته كان كثير ما ينبه الناس أن يقول استعمال الدهن هذا غير مطلوب للميت لأنه هذا يحر البدن ويسرع الفساد إليه إنما قال لا بأس إذا احتاج إليه عند المفاصل يستخدمونه وإذا كان لو كان الجسم رطب مثلا هذه الذين يستخدمون المغذيات عند الموت فترة طويلة تكون أجسامهم لا تزال رطبة فلا تتيبس بسهولة فما يحتاجون إلى التليين إلى الدهن أصلا الدهن ما يقرب أصلا إلا نحتاج إليه هذا التليين المفاصل وتغميض العينين وإغلاق الفم وضع إصابة على الفم بحيث أنه لا ينفتح الفم لأن الفم إذا بقي مفتوحا قد تدخل الهواء قد يدخل الهواء إليه فيؤدي إلى نفخ البطن ويسن وضع بطن أو وضع شيء ثقيل ليس ثقيل جدا في حدود هكذا ربع كيلو أو أقل شوية يضع على بطنه وكان يضعون المقص الحديد يكون من حديد أولى هذا خلاص هذا كالميزان الذي جرى عليه فعل علمائنا أنهم قد يفعلون هذا هو المقص الحديد وهذا يكون أحسن شيء حديد ما يجيب شيء آخر يوضع على بطنه لأجل أن لا ينتفخ البطن وتنزع ثياب الموت التي مات فيها نعم مات فيها تنزع فيها ويغطى بثوب خفيف ثوب خفيف ويكون مسجع لمستقبل القبلة هو هذا هو الأصل لكن هذا فيه صعوبة استقبال القبلة يعني جعله مثل القبر مثل ما في القبر لكن الآن جرت العادة أن يكون مستلقي على ظهره السنة هو أن يكون مستقبل القبلة أيوه ويوضع على بطن هذا شيء ويوضع خفيف ولكن ينبه مسألة الخفيف هو هي السنة وضع ثوب خفيف لكن بعض الملابس هذه قد تكون خفيفة لا تستر الميت خصوصا لو كانت امرأة ربما يبان شيء من جسدها وهذا غير لائق هذه أمانتنا نزيد بدل الواحد اثنين ولا نخلي أحسن أنه نسترها ولا نراعي هذا لأنها مراعاة السنة ثوب خفيف إذا كان يستر البدن معناتها العورة فقط جميل. وأيضا هذا نبه عليه المشهور رحمه الله تعالى أنه كان بعضهم يهتم بستر العورة فقط وخلي الباقي مكشوف لا بل سائر الجسم يكون مستور لا يبقي منه شيء هذا الذي يفعلها عند بعد الموت هذه بعضها والعاد في زيادة تفصيلات أيوه.
1: نعم جزاكم الخير وسؤاله الثالث يسأل عن هل يجوز للزوجين أن يغسل بعضهما إذا مات الزوج هل يجوز زوجته أن تغسل أو لا
0: نعم يجوز للزوج أن يغسل زوجته وإن كانت الآن العلاقة الزوجية قد انتهت
1: نعم.
0: لكنه يمكن يستمتع بها ولا يمكن تستمتع به ولكن يجوز الغسل حتى قالوا لو كانت امرأة هي حامل مات زوجها فولدت انقضت العدة بعد موت الزوج ولدت بتغسله يعني الآن انقضت العدة هل يجوز لها تتزوج قالوا يجوز لها تتزوج وتغسل زوجها هذا باعتبار عاد علقة الزوجية الباقية معنى الآن تزوجت رجل آخر وهي بتغسل زوجها فكل منهما يجوز أن يغسل الآخر وسيدتنا عائشة ودليل هذا أنه جاء في الحديث السيدة عائشة قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أزواجه هم أزواجه الذين بيغسلون ما هو حد ما لكن الأمر ذاك ما كان بيدي كان أبو بكر موجود كان عمر موجود ما نقدر لكن لو كان الأمر لي في ذاك الوقت بخلي من غسله لنا نحن أزواج أستر والله أعلم نعم
1: جزاكم الله خير شيخ سالم ونأخذ استقبل اتصال من أبو محمد من تريم فضل أخي أبو محمد
6: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
6: الله يحفظكم لا في بعض المساجد يعملون
1: أبو محمد نستأذنك في رفع الصوت ارفع صوتك حتى نسمعك
6: جيد بعض المساجد يقول لك يعملون مكان لوضع الكفول لأن بعض المساجد تحصل كفول كثير يصلي إلى 50 كفول 100 كفول معلقات الآن يعملوا كيف يعمل الناظر أو الإمام المسجد
1: صاحب القفل يعني ترك قفله
6: ترك قفله الآن
1: نعم.
6: قفول كثيرة معلقة في الله
1: واضح سؤال معكم سؤال آخر تسمعوني إجابات إن شاء الله بقي معنا سؤال من أسئلة الأستاذ عمر بسعيد، وكان يسأل عن الوصية الشفوية، لو الميت قبل ما يموت أوصى لكن ليس بكتابة وإنما بالكلام، هل تعتبر هذه الوصية وتنفذ أم لا؟
0: الوصية معتبرة سواء كانت ملفوظة أو مكتوبة، بل الملفوظة قد تكون أقوى، لكن ثبوتها يحتاج إلى وجود شاهدين. جميل. إذا وجد شاهدان يثبت ذلك، لكن لو فرض أنه أوصى بس بالأمور المعتادة أن يفعل به، والوصي هذا هو فعل، يمكن أن يفعل مثل هذه الأمور من دون الرجوع إلى حد باعتبار أنه أوصى ولا أحد عنده اعتراض، لكن على كل حال هي لا تثبت شرعا، ثبوت الوصية لا تثبت إلا بوجود شاهدين سواء كانت مكتوبة أو ملفوظة، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وننتقل الآن إلى سؤال صالح سالم، وصالح سالم يقول أنه هو وأخوانه يجمعون مبلغ معين كل شهر، كل واحد منهم يدفع مبلغ 1000 أو 2000، ثم في آخر الشهر هذا المبلغ يدار به على العائلة إذا أحد من يحتاج إلى علاج أو أحد يحتاج إلى شيء، وإذا ما وجدوا أحد يحتاج يخرجون به رحلة مثلا. قالوا هذا المال مبلغ يجمع عند واحد منهم من الإخوة، لكن يقول أن هذا الأخ يستخدم هذا المال، يقول لإخوانه سأستخدم هذا المال، وإذا أردتموه أي واحد يريد ماله قبل الشهر مثلا أو شيء فعليه أن يكلمني قبل بثلاثة أيام وسأعطيه ماله. هو يسأل هل هذه المعاملة صحيحة، وهل فعل الأخ هذا باستخدام مال أخوانه الذي ترك عنده جائز أم لا؟
0: تمام. هو هذا المال يجمعونه يعني لأجلهم متبرعين، إذا مرض أحد من العائلة.
1: نعم بالضبط.
0: ما حد مرض يستخدمونه في رحلات ويضعونه عند واحد منهم يحفظه.
1: بالضبط.
0: وهذا ربما يتصرف
1: فيه بس يخبرهم يعني.
0: تمام. هذا يعتبر من أحسن الأعمال التي يعملون بها، هو التكافل الاجتماعي، هذا يسمونه تكافل تعاوني، هذا من الذي اتفقوا على أنه جائز، وهذا يشبه ما يفعله الأشعريون الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم مني وأنا منهم، إن الأشعريون إذا أرملوا أو قل بهم الزاد في السفر جمعوا أزوادهم فتقاسموها بينهم فهم مني وأنا بالسوية فهم مني وأنا منهم، نحو هذا المعنى جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يؤيد هذا العمل. فهؤلاء الذين يجمعون فلوسهم لأجل علاج أحد منهم فهم مأجورون، أحد مريض هذا أحد منهم أو لم يمرض أحد فهم مأجورين، يعتبر هذه كالصدقة التي أخرجت لهم، ولكنها لا تزال باقية في ملكهم، بمعنى أنه لو كان هذا مبلغ من المال بلغ نصاب أو معهم ما يكمل النصاب عليهم الزكاة فيه، وإعطاهم لأخيهم أو لأي حد آخر يحفظ هذا المال يعتبر وديعة، فإذا أذنوا له في التصرف فيه وتصرف فيه فيعتبر هذا قرض، فيجوز له أن يتصرف لكن بإذنهم، ويلزمه بعد ذلك البدل، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وأبو محمد من تريم، أبو محمد يسأل ويقول أنه في قفول يوضع في مكان مخصص لوضع القفول في المسجد، ثم تراكمت هذه القفول والناس تركوها، بعض الناس تركوا قفولهم، الآن الناظر كيف يتصرف في هذه القفول، هل يرميها أو يحفظها عنده أو كيف يتصرف؟
0: وهذه الأمور مما بين الناس من جور الغلاء، من جور المعيشة، غاز غير متوفر يخرج من الدار، فكر فين بحصل الغاز، فين بحصل الشيء الفلاني، فهذه نسيه الأشياء، هو ما ترك القفول رغبة في تركها وإنما كان عن نسيان، فهذا نحن نساعده، ما هي فرصة لازم نزق قلبه، لا مناسب هذا وضعه في المسجد لأجل أن يعود له، وعاد أحسن من هذا لو بتستطيع تبذل جهدك حتى تبحث عن هذا الشخص، لأنه لا عاد يسيئه فوق الإساءة التي هو فيها والمشاكل التي هو فيها، عاد ضياع القفل، خصوصا هذا القفل إذا كان هو لبيته ربما يؤدي بعدين إلى تغيير قفول البيت كلها، والواحد ينتبه إلى مثل هذا، لا يصلي يعلق القفل فيه، هذا القفل الآن صار بمنزلة كبيرة للإنسان، ما يضعه على الأرض بعدين يقوم ينساه، حتى لو جابه شخص بيقول ربما طبع هذا القفل، ربما بعدين بيبقى هو قلبه خوف عنده أنه يقتحم عليه بيته لأنه ربما أحد حصل على هذه القفول، فلذا الاحتياط تحتفظ على قفلك أشد مما تحتفظ على مالك، ما يتهاون الإنسان. وعلى كل حال يوضع هذه القفول في المساجد لا بأس من تعليقها، لأنه ما يكلف المسجد شيء ولا، وفي إرفاق بالناس، وإذا كثرت بحيث أنه ضاقت عن المسجد يمكن يخرجون الذي هي يؤس من عودة صاحبها الذي تقدمت عليها سنين، يعني يكون مرتبة بالداخل أو حتى من باب التعاون يكتب عليها في ورقة صغيرة هذا تاريخ الفقد، يعني فقدوا صاحبه أو تاريخ أنهم الوجود يعني وجدوه بتاريخ كذا، فيكون هذا من باب التعاون رد المال للناس، وفي هذا أجر بسيط وإن كان حاجة أجر عظيم وإن كان هذا أمر بسيط، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وعندنا مداخله من سيد عمر بسعيدة فيما يتعلق باسئله، تفضل سيد عمر.
7: اولا شكرا على ردودكم على الاسئله، لكن المراه الان تقول
4: يعني هي وزوجها في البيت ساكنين وزوجها مريض، وتقول على اساس يعني هي بتقوم تغسيل زوجها اذا توفي. باتك توضح كيف يعني، هل يجوز ذلك شرعيا ولا لا يجوز؟
7: لا نعم خلاص
4: هذا ولا توضح يا دكتور سالم، وعفوا وشكرا.
0: نعم يجوز من غير كراهة ومن غير حذر، ونصوا على هذا منصوص في متن المنهاج، غسل المرأة زوجها والرجل زوجته، كل منهما يغسل الآخر. وسيدتنا أسماء بنت عميس قد غسلت سيدنا أبو بكر الصديق نعم زوجته، أيوه زوجته. هذا الآن بالنسبة للزوجة لزوجها أو المحرم لمحرمها، لكن لو مرأة أجنبية لا، مرأة أجنبية لا تغسل الرجل الأجنبي إلا إذا حتى لو لم يحضر لكل النساء أجنبيات يصببن الماء عليه من دون مسله، لكن المرأة حتى لو لامست جسدها جسد زوجها هذا ما يضر الزوج، يضرها هي، ينتقض وضوءها هي، وضوء الحي ينتقض، وضوء الميت لا ينتقض. فيجوز لها أن تغسل كما ذكرنا أن سيدتنا أسماء بنت عميس غسلت زوجها سيدنا أبو بكر الصديق، وكذلك أيضا كما سمعت في الحديث الذي قالته السيدة عائشة رضي الله عنها، لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أزواجه، هم اللي بيغسلون. فإذا يجوز من غير خلاف، إلا بعدين أيهم الأولى، هل الزوجة أولى ولا الرجال أولى، إلى درجة أنه قال لا نحن بنغسل رسول الله، فإذا لا بأس، لا كراهة في ذلك ولا حرمة باب أولى.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وعندنا سائل يسأل عن ضابط الريح، ما هو ضابط الريح الذي مثلا ينقض الوضوء؟
0: الريح الريح هو الخارج من احد السبيلين ناقض الوضوء، ان كان ريح وان كان غيره، سواء كان من القبل او من الدبر، اي ريح ادنى ريح، لكنه اذا تيقن. الوسوسة غير مطلوبة، الاحتياط مطلوب. لو كان شخص غير موسوس حصل عنده شك خرج منه ريح او لا، فنقول الاولى له ان يعيد الوضوء، وعاده اولى من الاولى ان ينقض الوضوء وليتوضا يكون على يقين. ولكن بالنسبه للموسوس هذا يكون لا، الاولى له ان لا يحكم بنقض الوضوء، لان الاحتياط في حق الموسوس ترك الاحتياط كما تعرضنا لهذا مرات. وبالنسبه لخروج الريح من الدبر هذا محل اتفاق بين المذاهب الاربعه، وبالنسبة لخروجه من القبل هو أكثر المذاهب على ذلك، أو بنقول نصف المذاهب على هذا مذهبنا، ومذهب بعض العلماء يقولون بأنه هذا ناقض الوضوء. في بعض المذاهب تقول بأن الخارج من الفرج هذا لا ينقض الوضوء. فإذا شق عليها خصوصا هذه إذا كان عندها حامل ولا هي عادها بعد الولادة قد يحصل عندها هذا، يمكن أن تأخذ بهذا. أظن مذهب الحنفية أنه هذا غير ناقض الوضوء إذا خرج من القبل، أيه من الفرج من القبل، أما إذا خرج من الدبر هذا محل اتفاق بين المذاهب الأربعة، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير سالم. وعندنا سائلة تقول أنه قالت أردنا أن نهب مصحف لميت، قال فوزعنا الأجزاء على مجموعة من النساء، كل واحدة تقرأ جزء وبعدين بعد ما يكمل يهبن هذا المصحف للميت. قال فقرأن وهبن المصحف للميت. قال ثم جاءت واحدة منهن وقالت أنها ما قرأت الجزء الذي كلفت به. الآن تقول إيش الحكم يعني، وهل هذا يعني يصح هذا الوهب للمصحف أم لا؟
0: نعم يصح الوهب للمصحف، إلا أنه المقصود ما قرأ حتى باقي ذاك الجزء ما كمل، وهذا الجزء ما كمل، لأن المقصود اللهم اجعل ثواب ما قرأناه، حتى يكونون هذه الطريقة اللهم اجعل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم، ما يقولون اللهم اجعل ثواب المصحف، لا اللي قرأناه ما قرأناه. وهذا حينما يكون اتفاق بين النساء أو بين الرجال يكون هذا بطيب الخاطر، ليكون بالضغط عليهن بحيث أن يصل إلى درجة الإجبار، يا فلانة أنت عليك كذا وأنت عليك كذا، بعضهن قد لا ترغب في ذلك، فهذا ربما ما يفيد إلا الميت، لأن يكون هذا على سبيل الغصب، يكون بالتراضي منها معذورة اعتذر حتى ما تريد أن تقرأ، لا هي مشغولة ولا شيء، ما هي ملزمة بهذا الأمر. إذن الخلاصة يمكن أن تهب المصحف وإن كان لا تزال بعضهن ما كملت الجزء الذي عليها، تقول في ذلك اللهم أوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم في هذه التلاوة، ليكون كل ما ثواب ما قرأناه ليكون كل ما قرأته يروح للميت، لا يعني هذا في قراءة هذا المصحف ما قرأناه من القرآن العظيم في هذا المصحف إلى روح فلان ابن فلان أو روح فلان ابن فلان. نعم الله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك عندنا سائلة تقول أنها عندها أولاد، وقالت في بعض الأحيان تأخذ من فلوس هؤلاء الأولاد بدون علمه، فتأخذ من مالهم، قال لكنها تشعر برضا الأولاد، قال لكن بعض الأولاد قد تشعر بتضجرهم من أخذها لمالهم من مالهم. فتقول الآن هل تأثم على هذا الفعل الذي هو أخذ من دون علمهم أم لا؟
0: الأم لها حق من الأولاد مقدار النفقة فقط، إذا كانت فقيرة ما عندها شيء، إذا عندها لا يمكن أن تأخذ شيء من مالهم ولو حتى 10 ريال، لا ولا حتى ريال واحد ما يجوز لها، وإن كانوا أولاده وإن كان هي تعبت وربتهم وهي كانت تعطيهم، وكان هذا من ناحية الجواز الشرعي. لكن من ناحية اللائق الأولاد يعطون الأم من قبل ما تسأل، من قبل أن تقول أنا بغيت شيء من هذا المال. إذن الخلاصة لا يجوز لها أن تأخذ من أولادها إلا مقدار النفقة في حال أنهم ما يعطونها النفقة أو وكانت فقيرة، أما إذا كانت غنية أو يعطون النفقة فلا يجوز لها أن تأخذ من مالهم إلا ما أعطاها عن طيب نفس، عارفة يقينا أو ظنا أنهم موافقون. أما تعرف أنهم بيعطونها لكنه بالحياء، أم تقول ولد عطني عطني عطني من الإلحاح والحياء التي عنده أعطاها، فيقولون ما أخذ بالحياء كما أخذ بالسيف. نعم، فيكون هذا غير جائز والله أعلم.
1: جزاكم الله خير سالم. وكذلك عندنا سائلة تقول هل يسن الترحيب والزيارة لمن جاء من العمرة؟ قالوا خصوصا أنه هذا الجائي هذا يعني هو كما تقول من الأقارب، ولكنهم للأسف ما أخبروهم قبل الذهاب إلى العمرة، فهم ذهبوا للعمرة ورجعوا وما عندهم علم بأنهم ذهبوا للعمرة، فكأنه تقصير من الذاهب هذا، فهل يسن لهم كذلك الزيارة لهم والترحيب أم لا؟
0: هو من ناحية السنة نعم، وعاد لا يكون هذا أولى، لأنه أنت في خاطرك عليه أنه ما قال لك، عاد فيها إرغام للنفس وإرغام للشيطان أنك تروح تهني هذا. يسن الثانية لكل قادم من سفر، فما بالك إلا إذا كان قادم من عمره من زيارة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، فهذا أولى. وإن كان ما أخبرك هذا كونه ما أخبرك هذا تكسير منه، فلا يعالج التكسير بالتكسير، وإنما يعالج التكسير بالتشمير. ويمكنك أن تقول له ما أخبرتنا على سبيل العتاب وليس على سبيل اللوم، العتاب يدل على المحبة، اللوم لا قد لا يدل على المحبة. ويسن للإنسان إذا أراد سفرا أن يخبر جماعته، قال فإن الله جاعل في دعاء إخواني له خيرا يجعل له، وهذا إذا رأى أن هذا مناسب. أحيانا قد يكون لا، أنه في مشقة عليه، لو أخبرهم بتكون هناك مشقة، يطلبون منه شيء ولا يفعلون كذا، فعل لنا كذا، هات لنا معك كذا، فهو يخاف من مثل هذه الأمور، فلا بأس أن لا يخبرهم بهذا ويتحمل النتيجة بعد ذلك لما يعود من اللوم والعتاب الذي قد يحصله. فالمطلوب هو إخبارهم، وهو الناس يكونون هذا مترفقين، يعني الآن بتستاذن واحد بتروح الحج والعمرة بيقوله شفنا وصيتك زيارة النبي، شفنا طلب لي الدعاء، أكثر يعني الأشياء التي يطلبها أكثر من الدعوات التي يدعاها، وهذا ليس مطلوب. أنا قد شهدت والله أعلم الحبيب المشهور رحمه الله تعالى أكثر من مرة كان بعض الناس يجون يطلبون منه الفاتحة للذهاب للعمرة وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام، وما سمعته في على الأقل في هذه المجالس التي ليس مجلس واحد، عدد المجالس، أن يقول لحد أوصيناكم الدعاء ولا سلموا على النبي. لأجل وهذا الذي بدا لي والله أعلم، لأجل أن لا يشق على الناس. لا أنت قلت لواحد هذا يقول بلغ سلام، وذا الثاني يقول بلغ سلام، صارت بعدين الأمانة أكثر من الدعوات التي حصلتها. هذا حصل دعاء، وربما بعضهم يا بختك ومن دريا ولا حتى الدعاء ما تسمح نفسه به. فمثل هذا الشخص لو ما أخبرته مناسب والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك عندنا سؤال من امرأة أخرى تقول أنها حلفت على شيء، قال ولم تقدر على الوفاء بهذا الحلف، قال فإن كانت تقول الآن إن كان عليها إطعام 10 مساكين ما هو المقدار الذي يعطى لهؤلاء المساكين لكل مسكين بالضبط، وما هو الشيء الذي نعطيه لهؤلاء المساكين؟ قالت وكذلك لو كان أحد يعني من أهلها هو الذي بيعطيها قيمة الإطعام هذا، هل يجوز له أن تأخذه أم لا؟
0: تمام، هو لا ينبغي الإنسان أن يكثر حلف، وهو الحلف يكون بالله تبارك وتعالى أو باسم من أسماه أو بصفه من صفات، هذا الذي يكون به الحلف، لا يكون يحلف باسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا باسم الأخيار ولا باسم الصالحين، يكون ذلك مكروها كره التنزيه، ويكون الحلف بالله تبارك وتعالى. ومع ذلك لا ينبغي الحلف حتى بالله سبحانه وتعالى، لأنه ربما يحلف اليوم في أمر يقين، ربما يحلف في المستقبل على أمر مظنون، ويصير يعتاد على لسانه يقول لغو اليمين، أحيانا قد يكون ليس لغو يمين، قد يكون هذا تحقيق يمين، ويصير عليه كفارات كبيرة ويفد إلى الآخرة وعليه كفارات ما كفرها، فتكون هناك مطالبة في الآخرة. وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، فيكون احتياط في ذلك في اليمين، ما نربي أولادنا على ترك اليمين، هو شوفه من الصغر إن عودوهم ترك اليمين ما يحلفون بينشؤون على ذلك، إذا أهملوا معهم فهذا معناه أن بيضيع عليهم الميزان بعدين إذا كبروا. وعلى كل الأحوال الذي يلزمها هو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم وتحرير رقبة غير موجودة اليوم، فيكون إما إطعام 10 لازم 10 فقراء أو مساكين، لازم فقراء أو مساكين، لا يمكن تعطيها غارمين، لا فقراء أو مساكين، ولابد 10، ما يكفي أن يكون واحد
1: مقدار الإطعام.
0: مقدار الإطعام الذي هو موضع السؤال هو مقدار مد لكل فقير أو مسكين. مد معناه أنه حوالي نصف كيلو يزيد قليلا باب الاحتياط. هم في الحقيقة قدروا بما يقرب من مجموع الراحتين، كم يأخذ هذا الراحتين تقديره، هذا بيكون مد
1: من البر أو الرز
0: من القوت المعتاد في البلد. من البر أحسن من ناحية أنه يكون احتياط، والرز أنفع وأحب للفقراء والمستحقين، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم.
0: ولا بأس أنه حد يعطيها إياه، بيملكها إياه وبعد ذلك بتخرجه، لا بأس في ذلك والله أعلم.
1: طيب يقول هنا سائل كذا، سائل آخر قال ما حكم زيادة تسبيح أكثر من 3 مرات في الركوع أو في السجود؟
0: هو بالنسبة للمنفرد وإمام الجمع المحصورين لا بأس، بل هو مطلوب الزيادة يعني الوصول إلى 11، يعني لمن هذا؟ للمنفرد وإمام الجمع المحصورين الذي رضوا بالتطويل، يعني جماعة محصورين لا يطرأ غيرهم، رضوا بالتطويل نطقا عاد احتياطا على كلام العلامة بن حجر، وسكوتا على كلام الأكثرين منهم العلامة الرملي، ولو سكوتا قالوا أنا بطول سكتوا ما حد اعترض، يمكن أن يأخذ بذلك على اعتبار بأن هذه قرينة تدل على جواز التطويل، ولم يكونوا لم يتعلق بهم حق كأجرة عين لعمل ناجز، ولا زوجات بغير أزواج، ولا أرقى من غير موافقة ساداتهم. إذا توفرت هذا الشروط فهو الأحسن الزيادة على 3 إلى 11، ولا يزيد على على 11 بعد ذلك، لأن هذا أقصى الكمال، لو زاد عليه مأجور يعني، لكنه نهايته إلى 11 فيزيد عليه. لكن إذا كان لا ليس إمام جمع محصورين، إنما هم جماعة غير محصورين أو لم يرضوا بذلك، فالسنة أن يكتفي على 3، لا يكتفي على 1، وإنما يأتي ب3 من التسبيحات، سبحان ربي الأعلى وبحمده، يزيد وبحمده، وإن كان ما ذكرها بعض العلماء، إنما هي السنة وبحمده كما ذكرها الآخرون ومن ذكرها حجة، سبحان ربي الأعلى وبحمده في السجود، وسبحان ربي العظيم وبحمده في الركوع، 3 منها، وإن لم يرضى المأمومون خلفه إذا كان الوقت لا يزال متسع ما ضاق وقت الصلاة، والله أعلم. بل قالوا إن ترك الذي يتساهل في ترك التسبيحات وينقص منها إنه هذه خل بشهادته، لو بعد ذلك بيشهد ما نقبل شهادته، لأنه هذا يدل على تساهل بأمر الدين، لأن هذه تسبيحات سبحان الله وحده تملأ الميزان، وهذا بيقصر في التسبيحات، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وعندنا سائل هنا يسأل ويقول أنه استعار كتاب من مكتبة معينة، لكن الاستعارة هذه مشروطة بشرط أنه إذا تأخر عن وقت إرجاع الكتاب فيدفع 200 ريال في اليوم الواحد الذي يتأخر، يتأخر يومين 400 وهكذا. قال الآن مرت 2 سنين أو أكثر قال، ولم أعرف كم بالضبط، يعني كم أعرف كم مر بالضبط قال، فكم علي الآن أدفع مبلغ من المال؟
0: أيوه، هذه المسألة تحتاج إلى معرفة الصيغة التي تم بها، لأنه قد يحولها من عقد إيجارة من عقد عارية إلى عقد إيجارة، لو كان هذا أنه عليك إذا تأخرت في كذا ربما يجعلها عارية فاسدة ويكون عليه. على كل الأحوال هي عندنا يمكن صورتين، الصورة الأولى قالوا هذا على سبيل أنه يكون أجرة، يعني أنت الآن هذا الكتاب عندك عارية لمدة أسبوع، ما يزيد على ذلك هو جعالة، كل يوم يبقى عندك يكون هذا جعالة، بيكون عليه الأجرة لكل المدة التي مضت، وعند الشك لا يلزمه إلا اليقين، ما هو متيقن منه هذا الذي يلزمه، والاحتياط أن يزيد عليه. وأما إذا كان لا هذا على سبيل العقاب تعزير، وأن أي يوم تأخير عندك فهذا يحتاج إلى معرفة الصيغة للجزم بالحكم به، ومثل هذا السؤال أحسن يقدم به لشيء من دور العلم أو دور الإفتاء لأجل الجواب عليه بعد معرفة الصيغة التي جرت بين المتعاقدين، والله أعلم.
1: جزاكم الله شيخ سالم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمكم وأن يجعله في ميزان حسناتكم. وإلى هنا أيها الأخوة المتابعون وصلنا إلى نهاية الحلقة، ونسأله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والشكر موصول للشيخ سالم بن أحمد بن بكر الخطيب على إجابته على أسئلة الأخوة المتابعين والمستمعين، وشكر لكم أنتم أيها الأحباب على طيب وحسن المتابعة، والشكر لمنفذ الحلقة بالاستديو هنا الأستاذ عبد الله مبروك بريك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونختم الحلقة بالدعاء والفاتحة.
0: الفاتح، إن الله يلطف بنا فيما جرت به المقادير، ويغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويسهل مطلوبنا ويختم لنا بكمال حسن الخاتمة، هو راض عنا وعلى نية على كل نية جامعة شاملة خيرة الدنيا الآخرة، ومن أبو السلف الصالح إلى حضرة النبي.
1: اللهم صل وسلم وبارك.
8: يا من يحب الله.
9: قدمنا لكم من إذاعة نور الإيمان بتريم برنامج فاسألوا أهل الذكر، برنامج أسبوعي مباشر نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم في مختلف شؤون الدين والحياة. فاسألوا أهل الذكر مع الشيخ الدكتور
10: سالم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب،
9: حوار
10: سالم بن عبد الرحمن بفضل،
9: هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صميط.

0: نقولها للشباب
1: بالضبط
0: معمر, نقول هي. للشباب انتبهوا لما جاء عبد الرحمن بن عوف, لأن يمكن بعضهم ما عارف إيش حكاية عبد الرحمن بن عوف. لما هاجر إلى المدينة المنورة دخل وما في جيبه أبدا دينار أو درهم, فقال للصحابة اللي هم أهل المدينة اللي هم الأنصار, قال جو قالوا له تأخذ فلوس نقسم لك أموالنا وكل شيء, قال لهم لا أريد شيء, بارك الله لكم في أموالكم, بارك الله لكم في مزارعكم, ولكن دلوني على السوق.
2: برنامج دلوني على السوق يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت في المساء, ويعاد يوم الاثنين عند الساعة

نافذة مفتوحة فقط أطل. يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الأحد ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 1:30 ظهرا، ويوم الأربعاء عند الساعة 10:00 صباحا.

في داخل كل شاب وشابة أسئلة تبحث عن إجابة وطموح يبحث عن طريق. نبض الشباب برنامج يتحدث بلغتكم عن قضاياكم وهمومكم وأحلامكم. في كل حلقة أو حلقتين ضيف جديد وموضوع يلامس واقعكم من الدراسة والعمل إلى العلاقات والهوية والطموح. نبض الشباب يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 9:30 صباحا، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 1 ظهرا.

عزيزي الأب، عزيزتي الأم، لم يعد الأمر مقتصرا على الشهادات والتعليم النظري فقط، فالعالم يبحث عن أصحاب المهارات والخبرات العملية، فاختيار أبنائكم للتعليم المهني ليس تقليلا من شأنهم، بل هو استثمار في قدراتهم، فالمستقبل في مهارتهم. وعي بالتعليم الفني.

أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذان العصر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة

اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقيه، فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجرا؟ فقال: في كل كبد رطبة أجر. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة. وفي رواية لهما: بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فاستقت له به فسقته فغفر لها به. الموق الخف، ويطيف يدور حول، ركية وهي البئر. عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. رواه مسلم. وفي رواية: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، فأدخل الجنة. وفي رواية لهما: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. وعن أبي عبد الله خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. رواه البخاري. وفي رواية: وهو متوسد بردة وقد لقينا من المشركين شدة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة بن حصن مثل ذلك، وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة. فقال رجل: والله إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله. فقلت: والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيته فأخبرته بما قال، فتغير وجهه حتى كان كالصرف، ثم قال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ ثم قال: يرحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فقلت: لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثا. متفق عليه. وقوله كالصرف هو بكسر الصاد المهملة، وهو صبغ أحمر. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر للمؤذن مد صوته، ويشهد له كل رطب ويابس. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات افترضهن الله تعالى، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه.
0: والله أعلم. ما بده 10 مريض.

اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وانت ثقة.

حياته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم عافنا وتوبنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم ولا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والبلاء والغلاء والحمى والقحط والجور والظلم والشدة والزلازل والفساد والجهل والفتن والمحن ما أظهر منها وما بطن، واتبع اللهم عنا شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين عاجلا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

والحي القيوم ما أتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عددا

سکتے ہیں. اللہم صلی وسلم بارک علی وعلی آل صحاب الفاتحہ. لا الہ الا اللہ 12 مرہ. اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. الذين آمنوا واطمئن قلوبهم بذكر الله. لا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل الذكر.

0: اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة.

من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشاءة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون.

أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلم.

هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم سن وجوهنا باليسار ولا تهنا بالإكثار فنسترزق طالب رزقك ونستعطف أشرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسنا عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تزون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك واجعل اللهم لنا إليه طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لأحد وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وأين كان وعند من كان وحل بيننا وبين أهله واقبض عنا أيديهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم

0: فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي، تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب، فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان، وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة، وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافى يا عين صاد، كافى يا عين صاد، كافى يا عين صاد، انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم أسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا، ولو نشاء لطمسنا على عينهم فاستبغوا الصراط فأنا يبصرون، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا

الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله بابنا تبارك حطاننا ياسين سقفنا كافها يا عين صاد كفايتنا حاميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله وراء محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يا الله يا نور يا حق يا مبين اكسني من نورك وعلمني من علمك وأفهمني عنك وأسمعني منك وبصرني بك وأقمني بشهودك وعرفني الطريق إليك وهونها علي بفضلك وألبسني لباس التقوى منك إنك على كل شيء قدير. يا سميع يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا الله اسمع دعائي بخصائص لطفك آمين. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعماء يا باسط الرزق يا كثير الخيرات يا واسع العطاء يا دافع البلاء ويا سامع الدعاء يا حاضر ليس بغائب يا موجود عند الشدائد يا خفي اللطف يا لطيف الصنع يا حليما لا يعجل اقض حاجتي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم ما نحن فيه وما نطلبه ونرتجيه من رحمتك في أمرنا كله فيسر لنا ما نحن فيه من سفرنا وما نطلبه من حوائجنا وقرب علينا المسافات وسلمنا من العلل والآفات ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: نبقى وإياكم الآن مع تسجيل لبردة المديح للإمام شرف الدين أبي عبد الله محمد البوصيري رحمه الله تعالى.
2: سلفنا الصالحون ونيات لنا كل ما قرأ البردة مثل الله يفتح على أولاقاتنا في أوقاتنا وعمارنا فقنا للخير وقعلنا من الخير يفتح علينا وقعلنا في كل سائل سؤال ومامولة على ما يرغب الأصول جمالة في كل حال والبركة في الأهل والمال والعيام إلى حضرة النبي.
3: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه ولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله.

0: أم هبت الريح من تلقاء كاظمة أو مضى البرق في الظلماء من يظلم فما لعينك إن قلت اكتف همتا وما لقلبك
1: إن قلت استفد يهيمي صلى الله عليه.
0: أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم لولا الهوى لم ترك دمعا على طلل ولا أرقت لذكر الباني والعلم
1: صلى الله عليه.
0: فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم وأثبت الوجد وخطي عبرة وضلا مثل البهار على خديك والعلم
1: صلى الله عليه.
0: نعم سرى طيف من أهوى فأرقني والحب يعتي ظل الذات بالألم
1: صلى الله عليه.
0: يا لائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك ولو أنصبت لم تلومي
1: صلى الله عليه.
0: أتتك حالي لا سري ومستتر عن الوشاة ولا دائي بمنحزم
1: صلى الله عليه.
0: محط النصح لكن لست أسمعه إن المحب عن العذال في صمم
1: صلى الله عليه.
0: إن اتهمت نصيحة شيء في عذري والشيب أبعد.

مستمسكون بحبل غير منفصم. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا كرم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. وواقفون لديه عند حده من نقطة العلم أو من شكلة الحكم.

0: وحي بمكتسب ولا نبي على غيب
1: بمتهم صلى الله عليه وسلم.
0: كم أبرأت وصبا باللمس راحته وأطلقت أريبا من ربقة اللمم
1: صلى الله عليه وسلم.
0: وأحيت السنة الشهباء دعوته حتى حكت غرة في

0: مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
1: صلى الله.
0: خدمته بمديح أستقيل به ذنوب عمر مضى في الشعر والخدم.

الآن اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا ربي صل على المختار.

عرضت عليك البضاعة ألا تقبلها بتوبة صادقة في هذه الأيام بإنابة إلى الملك العلام؟ قم بأمر شرع أحسن القيام، حكم محمدا في نفسك، حكم سيدنا محمد في أسرتك، حكمه في معاملاتك، حكمه في أخلاقك، حكمه في مشاعرك، حكمه في مقاصدك، حكمه في نواياك. ولك البشارة والله، ولك الطهارة من الله. أنت أصدق وربك يفتح الباب فوق ما تأمل وفوق ما تطلب.

بعد لحظات نبقى وإياكم مع نقل مباشر لأذكار المساء من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو الرب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة.
اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

ملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة

سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.

أسألك من فجاءات الخير وأعوذ بك من فجاءات الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي.

الخير. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.

والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها بركتها وهداها. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها وخير ما قبلها وخير ما بعدها، من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمدي عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمدي عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمدي عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمدي عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمدي عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمدي عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء، عدد ما خلق في الأرض. لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك. لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق.

العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحيي ويميت.

فمرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه.

إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم.

الرحيم. لا يموت أتوب إليه، ربي اغفر لي، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه، ربي اغفر لي، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه، ربي اغفر لي، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الذي لا يموت أتوب إليه، ربي اغفر لي، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه، ربي اغفر لي، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الذي لا يموت أتوب إليه، ربي اغفر لي، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه، ربي اغفر لي، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه، ربي اغفر لي، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه، ربي اغفر لي، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه، ربي اغفر لي، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم.

والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات.

أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن

اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. الفاتحة.

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

0: ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل

0: الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت صلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: استول الصلاة تقارب وتراس وساو الأقدام اعتدلوا ويرحمني ويرحمكم الله. صفوة الصلاة التكبيرة الأولى مع الإمام، ساو الصفوف من تسوية الصفوف من إقام الصلاة. الله أكبر.

نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. حينا ربنا بالسلام وأدخلنا برحمتك دار السلام. تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم أنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.

شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وإليه المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس

0: الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم أجرنا من النار. اللهم
1: الحمد لله رب العالمين، يكور الليل في النهار ويكور النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين، هادينا إلى سواء السبيل، ودالنا على الحق الملك الجليل، ونعم الهادي ونعم الدليل. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك ومصطفاك وخيرتك من خلقك سيدنا محمد، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا عزيز يا غفار. أما بعد، فلنذكر قبل استماعنا لتلك السور حث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليها، ليكون باعثا لرغبتنا ومقويا لإيماننا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. رواه ابن ماجة والترمذي، وقال غريب وابن خزيمة: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. فما أعظم فضل الله علينا وما أبرك أعمارنا معشر أمة محمد إذا استجبنا لندائه إلى الفضائل. وعن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد المغرب 6 ركعات، وقال: من صلى بعد المغرب 6 ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه الطبراني. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصليت معه المغرب فصلى إلى العشاء. رواه النسائي بإسناد صحيح. وفي هذا حرص نبينا على الصلاة بين العشاءين، ومن المعلوم أنه كان يؤخر صلاة العشاء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غالب لياليه. ونستمع إلى سورة ياسين التي ينبغي لنا المحافظة على قراءتها في كل يوم وليلة، ونسمع الحث عليها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البقرة سنام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها 80 ملكا، واستخرجت الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش، فوصلت بها، أي فوصلت بسورة البقرة، وياسين قلب القرآن، وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. رواه أحمد واللفظ له. روى أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم قوله: ياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ومن المعلوم أن المقصود به المؤمن، ولا يختص الرجل بذلك، فمن قرأها رجلا كان أو امرأة حاز هذا الثواب العظيم. وعن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له، رواه مالك وابن حبان. وخرج الترمذي بإسناده عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين، ومن قرأ ياسين كتب له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات. زاد في رواية دون ياسين:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان

عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية

تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر

إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض.

وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا

إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال

وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ونعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق

فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قول

نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن

فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض.

ربكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى

سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير

أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل

من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو

قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو

0: الله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن والاه، ثم إلى روح صاحب الراتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله براس وأصولهم وفروعهم وعلى من وأسلاف الصالحين أجمعين، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل

صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله.

الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة والقبول غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. الفاتحة لأرواح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي با علوي وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا الفخر الكبير الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي سيدنا عقيل بن سالم وإلى روح سيدنا عبد الرحمن بن عقيل وابنه صاحب الراتب قطب الأنفاس ونور الأغلاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وأخوان الجميع ثم إلى روح الحبيب عقيل وعبد الله وصالح بن عبد

0: ثم إلى أرواحهم وأتال هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سهول ومعمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولد عدنان على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترثي الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أننا نستغفرك ونستودعك أدياننا أنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعل وإيام في كنفك ومانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمآل إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله صدق الله وصدق رسله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك. فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا

الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نستغفر الله.

هم ايش عندي راتب قريبة. الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربنا بالإسلام دينا بمحمد النبي. رضينا بالله ربنا بالإسلام دينا بمحمد النبي. رضينا بالله ربنا بالإسلام دينا بمحمد النبي. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين.
أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المؤذين. يا علي يا كبير، يا عليم يا قدير، يا سميع يا بصير، يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير، يا عليم يا قدير، يا سميع يا بصير، يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير، يا عليم يا قدير، يا سميع يا بصير، يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا.

إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله

0: إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف وكرم ومجد وعظم رضي الله تعالى عن أهل البيت المطهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه. الفاتحة. الفاتحة لأرواح ساداتنا أهل الكساء رسول الله محمد بن عبد الله وابنته فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب وابنيه الحسن والحسين وإخوانهم وأحبابهم، من الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم ويفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لأرواح ساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله وإلى أرواح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعه، من الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم ويفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم أسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لأرواح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم وجميع ساداتنا آل بعلوي وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم ويفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لأرواح ساداتنا رجال دار المصطفى وحراسي أجمعين وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم ويفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لأرواح سيدنا الشيخ محمد بن علي مولى عديد وأصوله وفروعهم، وإلى أرواح سادات الصوفية أينما كانوا حلت أرواحهم في مشارق الأرض ومغاربها، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم ويفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لأرواح سيدنا صاحب الرواتب قطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لأرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا وشيخنا في الدين وذو الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين، وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج قلوب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين والمعتدين من قريب وبعيد، ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سهولة على ما يرضي الله ورسوله، ويفتح علينا فتوح العارفين والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين، أن الله يسحبهم السلامة والعافية ويردهم إلى أوطانهم بعد قضاء أوطارهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين، ويختم لنا ولكم بالحسنى وراضٍ عنا في خير ونطن عافية، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته. يالله بها يالله بها يالله بحسن الخاتمة، يالله بها يالله بها يالله بحسن الخاتمة، يالله بها يالله بها يالله بحسن الخاتمة والقبول.
1: سبحان الله.

أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم.

إلا الله. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة.

طول الصلاة تجارب وتراس وسائل الأقدام اعتدلوا يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم.

بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل

يا حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر، سمع الله لمن حمده، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن

الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله والله أكبر. لا

0: في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أحطط درب الله أقول ما شاء الله أقول لا إله إلا الله باب محمد رسول الله سأقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سور سور سور يطلع لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. من السادات كما سادات الملائكة من مدينة الرسول بالله خندق ولا سمك لقدر مقدر وحذر محذر من جميع الشرور. تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق أرسل إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشغ بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغير من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فرد نظر من انتكاس وقرب بوسواس وأيد في إفلاس وبق من الرجل إلى الرأس لا بيسر يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى ديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى ديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى ديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله. وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله. على ديني وعلى نفسي. بسم الله. على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله. على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله. رب السماوات السبع رب الأرضين السبع رب العرش العظيم. بسم الله. الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله. الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله. الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله. خير الأسماء في الأرض وفي السماء وسنة تذبي يختتم. الله الله الله رب لا شريك به أحد. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أسجد الأكبر ما أخاف وأحذر. بسم الله. خير الأسماء في الأرض وفي السماء وسنة أبتدأ بيختتم. الله الله الله رب لا شريك به أحد. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أسجد الأكبر ما أخاف وأحذر. بسم الله. خير الأسماء في الأرض.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتطت بدرب الله طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير

وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله على ديني وعلى نفسي بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم ومثل ذلك أمامي وأمامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم حسبي الرب من المربوبين حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرازق من المرزوقين حسبي الساتر من المستورين حسبي الناصر من المنصورين حسبي القاهر من المقهورين حسبي الذي هو حسبي حسبي من لم يزل حسبي حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله من جميع خلقه إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي

خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم، أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله، أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق، حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله، دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدا عدا

بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير

لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا.

ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا.

بخلقه يا خبيرا بخلقه، ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه، ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه، ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل.

0: بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: استمعنا وإياكم إلى أذكار ما بعد العشاء. في هذه اللحظات نبقى وإياكم مع مجموعة من المواد المتنوعة إلى حين بدء جلسة الاثنين الأسبوعية، والتي ننقلها لكم على الهواء مباشرة من دار المصطفى بتريم.

0: يبادروا.
1: في هذه اللحظات نبقى وإياكم مع نقل مباشر لجلسة الاثنين الأسبوعية المنعقدة بدار المصطفى بتريم، وقتا نافعا نرجوه لكم.
2: اثنين مباركة التي نتلقى فيها معان ودلالات على ألسن أهل الوراثات، وخير ما تستفتح به المجالس وتشنف به الأسماع آيات من الذكر الحكيم يتلوه على مسامعنا محمد إبراهيم بن أروان، فليتفضل شرح الله صدره.

0: جزى الله طالب خير الجزاء. أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم لتكون روض في الجنان فكانا. وبعد استماعنا لكلام الله نستمع إياكم إلى كلام رسول الله ومع الحديث الشريف ومع الطالب عبد الرحمن حسنين، فليتفضل أصلح الله شأنه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أقدم لكم حديثين من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات ما كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. رواه مسلم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: جزى الله طالب خير الجزاء. هذا الرسول الذي لولاه ما سلكت محجة في سبيل الله بيضاء، فرحا وصلي على المختار ما خطبت، على علا منابر الأوراق خطباء. وبعد استماعنا لكلام رسول الله نسمع إياكم من الحدو والإنشاد ومع المنشد محمد أبرار، فليتفضل. نور الله قلبه.

تاب ولم يجعل له عوجا. فهدانا الله سبحانه وتعالى بهذا الكتاب من الضلالة وبصرنا بعد العماية. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. نحمده سبحانه وتعالى على هذه النعمة العظيمة أن خصنا بأشرف كتاب أنزله وختم به الكتب السماوية، وأن بعث إلينا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم من ختم الله به الرسالات، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، الخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. وإنا بفضل الله تبارك وتعالى في هذه المجالس التي نتلقى فيها من أعظم عطايا المولى سبحانه وتعالى، وهو التدبر والتذكر لكتاب الله تبارك وتعالى. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الله سبحانه وتعالى يثني دائما على أولي الألباب وأولي الأبصار المتدبرين الذين يتأملون. الله سبحانه وتعالى منحهم هذا العقل، وخص الإنسان من بين سائر الموجودات والمخلوقات بالعقل. وأعظم وظيفة لعقل الإنسان هي تفكره في عظمة المولى سبحانه وتعالى، ومعرفته بجلاله، ومعرفة وحيه وشرعه ورسله وأنبيائه. وظيفة العقل أعظم وظيفة له، وظائفه كثيرة، وظيفة تلو وظيفة، ومن الوظائف شريف ومنها أشرف، ومن وظائف العقل قبيح وأقبح. لكن ينبغي للمؤمن بل ولكل مكلف أن يستخدم العقل في ما خلق له وفي أحسن وظائفه. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. القرآن العظيم كون الله، كون الله المقروء. قال الله لنبيه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. القراءة لا تتوقف عند قراءة الألفاظ، والقرآن شريف، ألفاظه شريفة وأداؤه شريف وتجويده شريف، لكن يقرأ الوجود بأكمله، كل الوجود، ويتدبر ما يمكن أن يبصر في هذا الوجود وما لا يبصر. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. الوجود هذا كله لله تبارك وتعالى، والإنسان مأمور أن يقرأ هذا الوجود بأكمله ويتأمله في صنعه وتدبيره وإنشائه وإبداعه واستمراره وإتقانه وانتظامه. قال الإمام الغزالي: وليس التفكر في مخلوقات الحق سبحانه وتعالى وبدائع صنعه أن يتفكر في زرقة السماء ولمعان النجوم وغبرة الأرض. قال: لا، هذا حتى البهائم تشارك فيه، تنظر السماء في زرقتها والأرض في غبرتها والنجوم في لمعانها، لكن في المبدع المنشئ الذي أنشأ ودبر ونظم وجعلها مستمرة على نظام ثابت ودقيق وعجيب لا يتغير ويتدرج، نظام خلق الله تعالى متدرج قائم على الأسباب والحكمة، ليدل على كمال قدرة الله وكمال
عظمته جل جلاله وتعالى في علاه. وليست الأشياء تنشأ كذا بدون ترتيب ولا بدون تنظيم ولا بدون تدرج، لا، تبدأ في ضمن تدريج ثابت لا يستطيع أحد أن يحضرها من غير هذا. فلا يخلق من الإنسان إلا إنسان، ولا من الحيوان إلا حيوان بأي صنف بأي نوع، ولا من الثمار والأشجار إلا نفس الثمر ونفس النبات لا يتغير، لا يكون من النخلة زيتون ولا من الزيتون نخل ولا من الرمان تين ولا من البر ذرة أبدا، كل العناصر ثابتة في نفس خلقها وتدبيرها. ما ليه ما تتغير؟ ما تخطئ؟ أين العقل الذي فيها؟ أين العقل المدبر الذي يدبر لهذه النخلة هذا الثمر نفسه عام عوام 20 عام 30 عام بنفس لونه بنفس طعمه؟ ما يحصل في أي تغير. ولا النواة نفسها عندما توضع في الأرض لا تنبت غيرها أبدا، هي نفس النواة ستنبت في وقتها المحدد في موسمها الدائم الثابت. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، آيات الكون هذا كله وفي الأرض آيات للموقنين وليتذكر أولو الألباب. عندما يتأملوا هذه الآيات ويتدبرونها ويقرؤونها ويفكرون فيها يحملهم على التذكر لعظمة الخالق جل جلاله وتعالى في علاه ولجلاله ولكمال قدرته، فيصيروا في هذه الحياة في عبودية لهذا الخالق. إنما يحملهم ذلك على العبودية لله. قال الله تبارك وتعالى في هذا الكتاب العزيز المنزل على أشرف رسول: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، بلسان عربي مبين. ما هي أوراق، وإن كان الأوراق لها شرف ولا هي حروف والحروف لها شرف، لكن سر هذا الكتاب العزيز، سر النبوة نزل في قلب رسول الله. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وإنما يحمل أسرار هذا الكتاب العزيز من أحسن التلقي عن هذا الرسول، آمن به وصدقه ووالاه وعظمه وأحبه وعرف كمال صدقه وتبليغه عليه الصلاة والسلام. فينتقل هذا السر ويسري من قلب رسول الله إلى قلب المتلقين قلوب المتلقين الأوائل، انتقلت إلى قلوبهم أسرار الكتاب ومعاني الكتاب ومفاهيم الكتاب، لأنهم أحسنوا الولاء والصدق والإيمان والتعظيم والمحبة لمن أنزل الله الكتاب على قلبه. قال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. حقيقته في صدور الذين أوتوا العلم. والأوائل الصحب الكرام رضي الله عنهم أجمعين تلقوا هذا القرآن بالتصديق لرسول الله والإيمان والمحبة والتعظيم والولاء والنصرة له وفداءه بأرواحهم وأنفسهم، فسرى إليهم ما سرى من آثار الكتاب العزيز. وبقي هذا السريان لسر الكتاب ونوره وحقيقته مستمرا في الأمة. لمن؟ لمن أحسن التلقي، من أحسن التلقي من التابعين عن الصحب الكرام هو الذي ينتقل إليه نور الكتاب وينتقل إليه سر الكتاب العزيز. وهكذا، وإنما ميزت هذه الأمة بالإسناد، والإسناد من الدين،
ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. لكن الإسناد للرواية والإسناد للدراية والإسناد للمعنى والإسناد لحقيقة هذا الدين وحقيقة هذا الإيمان والتعظيم لله ولشعائره والتي منها رسوله صلى الله عليه وسلم وكتابه العزيز. إذا قالوا الدين تعظيم الدين، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. التعظيم من تقوى القلوب لا من تقوى الجوارح، من تقوى القلوب. ولذا قال سبحانه وتعالى إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. آمنوا به تصديقا وتعظيما ومحبة وأدبا، يغضون أصواتهم عند رسول الله، دخلت قلوبهم المختبر، مختبر التقوى. لماذا؟ لأن هذا أعظم شعائر الله. إذا ما عظمه كيف بيعظم الله شعائره؟ ما جاء على طريق تعظيم الله ولا تعظيم شعائره، لأن هذا أعظمها صلى الله عليه وسلم. وقد قال العلماء أن أعظم شعائر الله الكتاب العزيز والرسول صلى الله عليه وسلم والكعبة المشرفة والصلاة والصوم، أعظم شعائر الله تبارك وتعالى. وقال العلماء إن مقاصد القرآن ما شاء الله، هذه السور المعلومة 114 سورة، سورة التي نزلت منجمة مفرقة على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلال 23 سنة، وآيات كثيرة ومواضيع كثيرة وتوجيهات وتشريع وعدل وأمانة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالإنسان الذي يحمل هذه الأمانة بحقها ويأخذها عن أهلها ويتلقاها بهذا الإسناد بالقلوب السليمة الطاهرة النقية المؤمنة، يسري إليه ما يسري من ذلك النور ومن ذلك السر للكتاب العزيز وللسنة المطهرة بقدر ما عنده من صفاء وطهر ونقاء في القلب ومحبة وتعظيم لله ورسوله وآل بيته وصحابته رضي الله عنهم أجمعين. قال العلماء القرآن له مقاصد أساسية. معظم الآيات والتوجيهات والإرشادات والخطابات ترجع إليها، وإن كان البعض يظن أن القرآن خلاء عن الوحدة الموضوعية كما يقولون، آيات تتكلم عن كذا بعدها آيات تتكلم في موضوع ثاني بعدها آيات في موضوع ثالث في نفس السورة. قال العلماء ومنهم الشيخ محمد سعيد البوطي حفظه الله في كتابه لا يأتيه الباطل، عنوان الكتاب هكذا لا يأتيه الباطل، لأن مقاصد القرآن الأساسية بعد تحدثه وإجابته عن هذه الشبهة، القرآن له مقاصد أساسية ثابتة هي المقصودة كلها من هذا من المكلفين أن يعوها ويتدبروها. أولها التوحيد، توحيد الحق جل جلاله، وإلهكم إله واحد والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، وصفات الله وأسماؤه كلها. لكن أشرف مبحث في هذا الفن وفي علم التوحيد والوحدانية، ولذلك سموا العلم كله علم التوحيد، أنه في صفات الله 20 ندرسها، فالله موجود قديم باقي مخالف للخلق بالإطلاق وقائم غني واحد وحي قادر مريد عالم بكل شيء
هذه صفاته، لكن لأن أشرف مباحث الفن الوحدانية سمي علم التوحيد. وحدانية الله تبارك وتعالى، كل العوالم والأكوان والمتحركات والساكنات صامتة، ما أنزلت كتاب ولا أرسلت رسول ولا بعثت خطاب، كلها صامتة. لا السماء أرسلت، ولا الشمس أرسلت، ولا السحاب أرسل، ولا الأرض، ولا الجبال، كلها خلقه. لما تحدث عن وحدانيته وخلقه لها صمتت كلها، ولم يتكلم أحد، لم يتكلم أحد، كل العوالم صامتة، وكتاب الله ووحيه وخطابه هو الموجود في تلك العوالم. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون، جل جلاله وتعالى في علاه. التوحيد وكل صفات الله مندرجة وداخلة، أن صفات الله الواحد القديم الأزلي القائم بذاته الحي القيوم القادر على كل شيء والعالم بكل شيء. قال العلماء إن آية ذكرت صفتان من صفات الله، وهي أساس صفات الكمال. قال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. كل شيء، قادر على كل شيء وعالم بكل شيء. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ذكر العلماء في تفسير الذرة أقوال، ومنها ما نقل عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم وجهه أنه قال: هي الهباء الذي يرى عند دخول الشعاع من شق الباب، مثاله من شق الباب، من شق النافذة، من شق ضيق، لما يدخل الشعاع في أول النهار أو في آخره ترى الشعاع دخل، ترى هباء وذرات تتحرك لا تستطيع أن تلمس منها شيء ولا تحس منها شيء ولا تجد شيء في يدك ولا في بدنك ولا في ثوبك. هذه الذرة وأصغر منها، وما كان أصغر من تلك الذرة. ما يعزب عن ربك، لا يعزب عن إرادته هذه الذرات، ولا تعزب عن قدرته، ولا تعزب عن علمه. كلها وراءها كل عوالم الوجود، صغرت أو كبرت، قلت أو كثرت، تناثرت أو اجتمعت، كلها لا تعزب عن إرادة الله ولا عن علمه ولا عن قدرته. الله خالق كل شيء جل جلاله وتعالى في علاه. أول هذه المقاصد الأساسية القرآن التوحيد، ثانيا النبوة. الله سبحانه وتعالى ذكر الأنبياء وذكر إرسالهم وذكر أسماء الأنبياء 25 الذين يجب على الإنسان معرفتهم، وأولو العزم من الرسل، والقرآن نازل على إمامهم صلى الله عليه وسلم. ذكر من آمن بهم في كتابه العزيز، ومن صدقهم، ومن كذبهم وعاندهم، وذكر كيف أجابتهم أممهم وبماذا عاملوهم، كذبوهم، خطؤوهم، آذوهم، سبوهم، أرادوا أخذهم واستئصالهم وإخراجهم من الوجود. ولقد همت كل أمة برسولهم ليأخذوه ليدحضوا به الحق، والحق ما يدحض، الحق ثابت ناصع باقي، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون.
ثم ذكر الله مصير الذين آمنوا بالرسل واتبعوهم وصدقوهم، ومصير الذين كذبوهم وآذوهم وعاندوهم وقاتلوهم. كيف كان المصير؟ كان المصير النجاة لمن آمن والسعادة، والخزي والهلاك لمن كذب وعاند وأصر على الظلم وأصر. والأنبياء بعثهم الله أمناء صادقون أهل فطنة عليهم الصلاة والسلام، متخلقون بالأخلاق الكريمة، أخلاق عالية في معاملتهم، في عدلهم، في صدقهم، في إكرامهم للغير، كل ذلك كان منهم. والأخلاق ده من أعظم الأشياء. بعض العلماء يرى أن الأخلاق تفوق المعجزات، تفوق الخوارق العادات، لأن عفوهم ومسامحتهم وصبرهم ما يتجلد له ملوك ولا زعماء ولا قادة. من أين يأتون بهذا الصبر، من هذا العفو وهذه المسامحة؟ من أين يأتون بها؟ كيف تقدر النفوس والقلوب عليها؟ تقال بعضهم لو لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم معجزة إلا أخلاقه الكريمة لكفى لمن يتأمل ويتدبر. ومع ذلك جاءت خوارق العادات على أيديهم، المعجزات التي أعجزوا بها عجزوا العقول عن تصنيفها وعن تكييفها، عجزت العقول وعجز الإنس والجن عن الإتيان بمثلها. من الإنس والجن في زمان الأنبياء قدر لمعارضته ولعناده ولشره ولمكنته وقوته ولأتباعه، وقدر أن يعارض الأنبياء بمثل معجزاتهم وخوارق العادات التي أظهروها. لم يوجد أحد. هي المعجزة الأمر الخارق للعادة على سبيل التحدي للإنس والجن أيا كان، كلهم عاجزون عن ذلك. وإلا لو قدروا على مثل ذلك لجاءت معارضة صحيحة للأنبياء، ولكن لم يقدروا على شيء من ذلك مع دعواهم. بعضهم يدعي العلم، بعضهم يدعي القوة، وبعضهم يدعي، ومع ذلك ما صدر منهم شيء. كل ذلك أتوا به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالقرآن يتحدث بهذا الحديث عن النبوة والأنبياء لتعلق مكانة الأنبياء في القلوب. وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم. هؤلاء أرسلهم الله، بعثهم لهداية الخلق حكمة ما يقدر أحد يتجاوزهم، ولا ينال هداية إلا عن طريقهم، عن غير طريقهم لا توجد هداية ولا سلامة ولا نجاة ولا خلاص. فالسلامة والنجاة والسعادة والخلاص في اتباع أولئك الأنبياء، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، اقتده بهداهم عليهم الصلاة والسلام. والثالث العدل. الله سبحانه وتعالى بعث الأنبياء ليعلموهم وليزكوهم وليتلون عليهم ما أنزل الله. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يزكي نفوسهم، يطهرها من طبائعها ومن شرورها ومن آفاتها الكثيرة وظلماتها. الأنبياء ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة هو واسطتهم العظمى إلى هذه التزكية. ويزكيكم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم. إيمانكم به وتصديقكم ومحبتكم وتعظيمكم له من أعظم الطرق لأن تتزكى نفوسكم. والله سبحانه وتعالى قد كلف الإنسان بهذه التزكية من أجل من كسب والسعي. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ثم المزكي على الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى،
قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. فالعدل فتهذيب النفوس هذا عدل يقيمه الإنسان، أمره الله به أن يقيم هذا العدل في تربية نفسه على الأمانة والصدق والعدل والمحبة والتواضع والبر والصلة واحترام الكبير وأخراج الرعونات من القلب من سوء الظن بالخلق، التكبر عليهم والمغالبة لهم وتصنيفهم. ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من العدل الذي يقيمه الإنسان في نفسه، والعدل الذي يقيمه في أهله، والعدل الذي يقيمه في مجتمعه، والعدل الذي يقيمه في أولاده، والعدل الذي يقيمه في أصحابه، كل ذا. والشرائع التي جاءت لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان هذا عدل، هذا من العدل الذي يجب أن يفعله الإنسان. فالعدل منه واجب والإحسان زيادة ومبالغة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وأمر الله بالصلاة والصوم والزكاة والحج، هذا عدل أمر الله به، وأمر بتطهير القلوب وتنقيتها وتصفيتها عن جميع الرذائل والخبائث، هذا عدل. وإن زاد وترقى هذا إحسان منه. العدل. والرابع الحشر، يذكرهم بوحدانيته وبالأنبياء وبالعدالة للنتيجة الحتمية الأخيرة المترتبة على استقرار المكلفين إما في الجنة وإما في النار. وكم ساق الحق سبحانه وتعالى لنا في كتابه العزيز من التذكير باليوم الآخر، والتذكير بالآخرة: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك

كان سعيهم مشكورا. وقال تعالى: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، لتذكرهم للقيامة وللوقوف بين يدي الله والرجوع إليه. قال: هذا استخلاص إلهي لأولئك الذين يذكرون ذلك اليوم. ومن يتعامى أو يتغافل أو يتناسى، هذا كما قالوا مثاله مثل النعامة. النعامة إذا رأت الأسد وخافت أن يفترسها تدس رأسها في التراب، وندست رأسها في التراب، ماذا فعلت؟ والإنسان إلى أين؟ إلى أين؟ إلى أين سينتهي؟ إلى أين سيرجع؟ إلى أين المصير؟ رجوعنا إلى الله حتمي، لمن صدق ولمن كذب، لمن آمن ولمن كفر. النتيجة الحتمية التي أتى بها الأنبياء الخلائق لهذا الإنذار، للإنذار بيوم القيامة والرجوع إلى الحق سبحانه وتعالى وحشر الخلق إليه. فعند تأمل القرآن وتدبره، هذا الذي يراه الإنسان، كلها ترجع، القرآن كله يرجع إلى هذه الأربعة الأشياء. يعمل الإنسان فيها نظره وتدبيره، يتفكر ويتأمل: إن في خلق السماوات والأرض، اختلاف الليل والنهار، والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، وبث فيها من كل دابة، وتصريف الرياح، والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. هذا خلق الله، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، خلق السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وبث فيها من كل دابة، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا به من كل زوج كريم. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، ما خلقوا شيء. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ما يستطيعوا، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. الله خالق كل شيء. جاء في المسند الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله خلق كل صانع وصنعته. الصانع وصنعته في الحقيقة خلق الله جل جلاله وتعالى في علاه، لأنه عدم أصله. الله آتاه روحا وآتاه جسدا. قال العلماء: وإن الله خلق الأرواح والأجساد وفروعهما، فالأفكار يسمون الابتكار أو الإبداع أو التصنيع، هذا فرع للروح، والله خلق الفرع وخلق الأصل وخلق الأجساد وفروعها، الحركات فروع الأجساد، والتصنيع شو؟ فكرة وحركة، وجاء التصنيع. فمن الخالق؟ من الصانع؟ هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لتدبر هذا الكتاب وللتذكر بما فيه، وأن يرزقنا حسن التلقي لأسراره وحسن التلقي لنوره، حتى نكون مخلصين لله في تلاوته وفي العمل به وفي الإيمان به. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا. اللهم فعنا بالقرآن، وجازنا بالغفران، واجعلنا عبيد أحسان لا عبيد امتحان. اللهم اجعلنا من الذين يتلونه حق تلاوته آناء الليل وأطراف النهار بمحض فضلك يا رب العالمين، وفعنا به وبكل آية منه وبكل حرف منه نفعا ننتفع به في قلوبنا وأسرارنا وأرواحنا، لا يفارقنا طرفة عين. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا اللهم للخير وأعنا عليه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: بمناسبة مرور عام على تأسيس مركز الرمل الطبي الخيري، تقيم مؤسسة دار الشفاء الطبية بالتنسيق مع مركز الرمل الطبي بتريم الرملة عام من العطاء المخيم الطبي الخيري الثاني، بمشاركة نخبة من الأطباء في عدد من التخصصات الطبية، المعاينة مجانا، أدوية مجانية مقدمة من مصنع الطويلة والعافية فارما، فحوصات مخبرية بتخفيضات خاصة. موعد المخيم الأربعاء والخميس 23 و 24 سبتمبر. أوقات العمل: الفترة الصباحية من الساعة 8:30 صباحا وحتى الساعة 12:00 ظهرا، الفترة المسائية من الساعة 4:30 عصرا وحتى الساعة 8:30 مساء. الأربعاء 23 سبتمبر الفترة الصباحية عيادة الأطفال الدكتورة نهلة مهيري، عيادة النساء والولادة الدكتورة خدية حنشي. الخميس 24 سبتمبر الفترة الصباحية عيادة الأشعة الدكتور وليد سويدان، عيادة المسالك البولية الدكتور أمجد التميمي، عيادة الأنف والأذن والحنجرة الدكتور فهمي من يباري. الفترة المسائية عيادة القلب الدكتور رامي ربيحان، عيادة الأمراض الصدرية الدكتور محمد العيدروس. للتسجيل والاستفسار يرجى الاتصال على الأرقام التالية: 1054725566، واتساب 7849499955. الموقع تريم الرملة شرقي مركز تبارك للتسوق.
3: لكل نبض حياة جديدة ولكل ضحكة تنور البيت، لأن أغلى ما تملك يستحق الأجمل. نعلنكم عن افتتاح محل أحلى طفل، الوجهة الأولى لكل أم تبحث عن التميز لأميرها وأميرتها. في أحلى طفل جمعنا لكم كل ما تحتاجونه وتتمنونه لمواليدكم الأطفال، تشكيلة واسعة ومميزة من مستلزمات المواليد، أحدث بدلات الأعياد والمناسبات التي تزين أطفالكم، هناديل ودراجات خارجي وبموديلات حديثة، هناديل وسرور أطفال محلي، ونصمم لك خيالك على الواقع. ألعاب أطفال آمنة وممتعة وتناسب كل مراحل الطفولة، وأطقم متكاملة تلبي كافة احتياجات طفلك بعناية وجودة عالية. ولاكتمال فرحة الافتتاح يسعدنا أن نقدم لكم خصم 10% على كل قطعة، وعند شرائك بضاعة بقيمة 30,000 وما فوق تحصل على هدية مجانية. ساري العرض طوال الأسبوع الأول فقط من الافتتاح، لا تفوت الفرصة، زورونا في الأسبوع الأول واستفيدوا من العرض. الموقع تريم سوق النساء، عمارة اليزيد سابقا بجانب مركز مارينا. أحلى طفل، عالمك المتكامل لكل ما يحتاجه طفلك.
4: كنا مع رسول الله في المسجد وقال لنا: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فإذا برجل لا نعرفه صلى ثم انصرف.
5: وماذا بعد؟
4: 3 أيام متتالية الرسول يقول لنا: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، ثم يدخل الرجل نفسه.
5: سبحان الله،
4: أتريد أن تعرف من هذا الرجل؟
5: أريد بالطبع.
4: إنه أنت يا عم.
5: أنا بأبي أنت وأمي يا رسول الله.
4: نعم أنت، هذا ما جعلني أسير وراءك وآتي إلى منزلك. كنت أريد أن أعرف ما الذي تفعله حتى شهد لك الرسول بالجنة.
5: والله يا بني أنا لا أفعل سوى ما رأيت أنت.
4: ما يحيرني هو أنني لم أرى منك شيئا غير عادي، أو شيئا لا نفعله نحن، فما الذي أوجب لك الجنة؟
5: اسمع يا بني.
4: ماذا؟
5: أنا حقا لا أفعل سوى ما رأيت، غير أني أبيت ليلتي وليس في قلبي غل ولا حقد ولا حسد على أحد من المسلمين.
4: يا الله، هذا والله ما بلغ بك الجنة.
1: برنامج قصص الإسلام يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الاثنين في المساء، ويعاد يوم الخميس. عند الساعة 9 صباحا، ويوم الجمعة عند الساعة 1:30 ظهرا.

محطات، الموسم الحادي عشر، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان. محط

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، متابعين الكرام عبر أثير إذاعة وشاشة قناة نور الإيمان، من هنا من مدينة تريم الغنة، مدينة العلم والعلماء، نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في محطة جديدة ومتجددة من برنامجكم محطات في موسمه 11. في هذا اليوم المبارك يوم الاثنين نلتقي بكم لنقف معكم في محطة وجدانية تلمس القلوب، تحاكي النفوس، ونقرأ فيها رسالة غالية كتبت خصيصا لقلبك عزيز المستمع الكريم. لماذا لا تجد السعادة مباشرة بعد ترك الذنب؟ يقول بعض الناس: تركت الذنب، وتركت العلاقة المحرمة، وتركت النظر إلى الحرام، وتركت العادة التي كنت أدمنها، ولكن لماذا ما زلت أشعر بالضيق؟ ولماذا لم تأتي السعادة التي كنت أسمع عنها؟ وهنا يقع كثير من الناس في الخطأ، فيظنون أن التوبة لم تنفعهم فيرجعون إلى الذنب مرة أخرى، والحقيقة ليست كذلك. أيها الشاب، أيتها الفتاة، أيها الزوج، أيتها الزوجة، اعلم أن القلب يشبه الأرض التي زرعت فيها الأشواك سنوات طويلة، فإذا أزلت الأشواك اليوم فلن تتحول الأرض إلى بستان في اللحظة نفسها، بل تحتاج إلى وقت وعناية وسقي وصبر حتى تعود الحياة إليها. وكذلك القلب، فالمعاصي لا تترك أثرها في يوم واحد، فلا يزول أثرها في يوم واحد، ولهذا لا تستعجل الثمرة قبل أن يكتمل غرسها. ومن رحمة الله أن كثير من الناس إذا ثبتوا على التوبة أياما وأسابيع وجدوا من انشراح الصدر ولذة الطاعة ما لم يكونوا يتخيلوه وهم في المعصية، لكنهم صبروا ففتح الله لهم. تأمل عزيزي المستمع الكريم، المريض إذا ترك الدواء الضار هل يعود جسده صحيحا في ساعة، أم يحتاج إلى وقت حتى يتعافى؟ بل قد يشعر في بداية العلاج بتعب أكثر، لأن جسده يتخلص مما أفسده المرض. وكذلك القلب، قد تشعر في بداية التوبة بفراغ، وقد تشتاق إلى الذنب، وقد تهاجمك الذكريات، وقد يزين لك الشيطان الماضي، وهذا لا يعني أن التوبة خاطئة، بل يعني أن النفس ما زالت تتعلم طريقا جديدا. ولهذا كان الثبات أهم من الشعور. لا تجعل ميزانك هو شعرت بالسعادة اليوم، بل اجعل ميزانك هل أنا اليوم أقرب إلى الله من الأمس؟ فقد لا تشعر بالسعادة في أول الطريق، لكنك تبنيها حجرا حجرا. ومن الأخطأ أيضا أن يترك الإنسان الذنب ولا يملأ مكانه بالطاعة، فيترك العلاقة المحرمة ولا يصاحب الصالحين، ويترك المقاطع المحرمة ولا يقرأ القرآن، ويترك السهر على المعصية ولا يعمر ليله بالذكر أو النوم النافع، فيبقى القلب فارغا، والقلب لا يبقى فارغا طويلا، فإما أن تملأه بالطاعة وإما أن تعود إليه المعصية. ولهذا قال أهل العلم: ترك الشر وحده لا يكفي، بل لابد من شغل النفس بالخير. إذا تركت شيئا لله فاصبر، ولا تقل لماذا لم أشعر بعد، فكم من نعمة ينضج أثرها مع الأيام، وكم من راحة جاءت بعد صبر طويل، وكم من عبد كاد أن يرجع إلى الذنب فلما صبر أياما أخرى فتح الله عليه من الطمأنينة ما أنساه كل ما مضى. والخلاصة أحبتي، إذا تبت فلا تستعجل السعادة، واستعجل الثبات، فإن الثبات هو الباب الذي تدخل منه السعادة. واصبر على قلبك كما يصبر المزارع على زرعه، فهو لا يحصد في اليوم الذي بذر فيه البذرة، ولكنه يواصل السقي والرعاية حتى يأتي يوم يرى فيه الثمرة. وكذلك التوبة، ازرعها اليوم واسقها بالصلاة والقرآن والذكر والدعاء ومجاهدة النفس، ثم انتظر وعد الله، فإن الله لا يضيع من صدق معه، ومن ترك شيئا لله فإن الله يعوضه خيرا منه، ولكن في الوقت الذي يعلمه سبحانه وتعالى، لا الوقت الذي نختاره نحن. مستمعينا الأعزاء الكرام، سويا نبحر مع فقرات حلقتنا لنستفيد مما فيها، فكونوا

0: في أولى محطاتنا نفتح كتابا ونرتشف من صفحاته حكمة تنير الفكر وكلمة تبقى أثرا.
1: رشفتنا هذا اليوم وفي حلقتنا هذه رشفة من كتاب النصائح الدينية. مؤلف هذا الكتاب هو الإمام شيخ الإسلام قطب الدعوة والإرشاد العلامة عبد الله بن علوي الحداد العلوي الحسيني الحضرمي. ولد في مدينة تريم بوادي حضرموت في القرن الحادي عشر للهجرة. كان رحمه الله منارة للعلم وقدوة في الزهد والعبادة، وامتاز بأسلوبه التربوي الرفيع الذي يجمع بين الشريعة والحقيقة ويخاطب القلوب ببساطة وعمق حتى لقب بمجدد القرن. أما الكتاب فهو كتاب النصائح الدينية والوصايا الإيمانية، هو أحد أعظم كتب التزكية والأخلاق في الفكر الإسلامي. تتلخص منهجية الكتاب في الانطلاق من القرآن والسنة. يعتمد الإمام الحداد في كل نصيحة على الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة. كذلك أيضا يتسم هذا الكتاب الشمولية والوضوح، فيقسم المؤلف عليه رحمة الله الكتاب إلى أبواب تشمل جميع جوانب حياة المسلم. كذلك أيضا في الكتاب تصحيح العقيدة ثم العبادات الظاهرة ثم تصفية الباطن من الرياء والحسد والكبر. ويكتب الإمام الحداد هذا الكتاب بأسلوب أبوي حنون يحث على الخوف من الله مع فتح باب الرجاء والأمل في رحمة الله تعالى. ومما ورد في هذا الكتاب يقول الإمام الحداد عليه رحمة الله تعالى في ثنايا كتابه: واعلم أن الطاعة لا تصح ولا تقبل إلا بالنية الصالحة، والنية الصالحة هي إخلاص العمل لله تعالى وطلب مرضاته وثوابه في الآخرة، وما لم يكن كذلك فهو رياء. فعليك يا أخي بتصحيح النيات وتفقد الضمائر في جميع الحركات والسكنات، فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ويقول أيضا في باب حفظ الجوارح: فاحفظ لسانك عن الكذب والغيبة والنميمة والفحش في القول، فإن اللسان هو الترجمان عن القلب، فإذا استقام اللسان استقام القلب، وإذا فسد اللسان فسد القلب، وكل كلام يخرج منك فهو مكتوب عليك، فاتق الله فيما تقول. ونوصي أنفسنا أحبة المستمعين الكرام بهذا الكتاب، فالكتاب ليس مجرد كتاب يقرأ للثقافة، بل هو دليل عملي لسلوك طريق الآخرة. فعلينا أن نقرأ هذا الكتاب بتدبر، بقصد التزكية والتأثر لا بقصد الاطلاع فقط. كذلك أن نجعل لأنفسنا حظا من تطبيق كل باب نقرأه، خصوصا في جوانب إصلاح القلب وحفظ الجوارح، وأن نجعله رفيقا لنا نراجع فيه أنفسنا بين الحين والآخر لتجديد الإيمان في قلوبنا.

0: والآن نصل إلى محطة أنتم نجومها، نبحر فيها مع رسائلكم ومشاركاتكم التي تثري اللقاء وتزيده جمالا.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، بين يدي مشاركة اختارها لنا الأخ أبو أحمد بابهير بعنوان مظاهر سلبية وسيئة ظهرت عند بعض الأطفال، ناقوس خطر لا يجوز تجاهله. في السنوات الأخيرة بدأت تظهر على سلوك بعض الأطفال مظاهر مقلقة لا تمس الطفل وحده، بل تمتد آثارها إلى الأسرة والمجتمع بأكمله، وهي ليست فطرة ولا براءة، بل نتيجة إهمال وسوء تربية. ومن أخطر هذه المظاهر قلة الاحترام، ومنها رفع الصوت على الكبار، مقاطعة الحديث، السخرية من الوالدين أو المعلم، عدم احترام كبار السن. الأمر الثاني الإزعاج المتعمد، إصدار أصوات مزعجة، اللعب في أوقات وأماكن غير مناسبة، إزعاج الجيران والمصلين والمرضى دون مبالاة أو شعور بالذنب. الأمر الثالث العدوانية والعنف، الضرب، الشتم، التخويف، إتلاف ممتلكات الآخرين، حب السيطرة بالقوة بدل الحوار، وأيضا الألفاظ السيئة والبذيئة، ترديد كلمات مشينة يسمعونها من الشارع أو الشباب المراهقين دون وعي بخطورتها وأثرها الأخلاقي. الأمر الرابع العناد ورفض التوجيه، الاستهانة بالنصح وعدم تقبل التوجيه والإصرار على الخطأ واعتبار الخطأ شجاعة. الأمر الخامس إهمال الصلاة والشعائر، التهاون بالصلاة واللعب أثناء دخول وقتها وعدم احترام المساجد أو أوقات العبادة. الأمر السادس التعلق المفرط بالجوال، العزلة، ضعف التركيز، العصبية الزائدة والانفصال عن الواقع والأسرة. الأمر السابع الكذب والخداع، الكذب لتبرير الخطأ والتهرب من المسؤولية وتحميل الآخرين الذنب. الأمر الثامن غياب المسؤولية، عدم المحافظة على الممتلكات، رمي القمامة في غير مكانها الصحيح، الاستهتار بالبيئة والكتب والمدرسة وغيرها. وهناك ثمة تنبيه مهم أحبتي المستمعين الكرام، هذه المظاهر لا تولد مع الطفل بل تزرع فيه، في البيت، في الشارع، في المدرسة، وفيما يراه ويسمعه كل يوم. الحل يبدأ مننا نحن، من القدوة الصالحة، من التربية الصحيحة بالحزم والرحمة، من المتابعة للإهمال، من تعليم الطفل أن الحرية مسؤولية وليست فوضى. فلنصلح اليوم قبل أن نندم غدا، فالطفل أمانة وما نغرسه اليوم نحصده غدا.

0: وفي محطة تجمع بين العافية والفائدة نصحبكم إلى غذاء يقوي الأبدان ومعلومة تعين على حفظ الصحة، فأهلا بكم في فقرة غذاء وشفاء.
1: مستمعينا الأعزاء الكرام، في فقرة غذاء وشفاء حديثنا عن فوائد أوراق الليمون. لأوراق الليمون فوائد كثيرة جدا، حيث تستخدم في مجال الطب التقليدي الشعبي والعلاجات المنزلية، وإليك بعض أهم هذه الفوائد. أولا، تحسين الهضم. أوراق الليمون مفيدة لمشاكل الجهاز الهضمي مثل الغازات، الانتفاخ، الإمساك، كما أن شاي أوراق الليمون يخفف من آلام المعدة وتقلصاتها. ثانيا، تأثير مهدئ. يعتبر شاي أوراق الليمون أو ماءها المغلي مفيد لتخفيف التوتر، علاج الأرق وتهدئة الأعصاب. ثالثا، علاج النزلات والسعال. تستخدم أوراق الليمون في الطب التقليدي لعلاج الزكام، السعال، آلام الحلق، حيث يشرب مغلي هذه الأوراق بعد خلطه مع العسل. رابعا، صحة البشرة. يستخدم ماء أوراق الليمون أو شايها لتنظيف البشرة، إزالة البقع، تقليل رائحة العرق. خامسا، تخفيف آلام الجسد. تسخين أوراق الليمون ووضعها على أماكن الألم يساهم في تخفيف آلام العضلات والمفاصل. سادسا، خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات. استخدم أوراق الليمون أيضا لعلاج بعض الأمراض الجلدية المعدية مثل الأمراض الفطرية. طريقة الاستخدام: أغلي بضع أوراق نظيفة من الليمون في الماء لتحضير الشاي، ثم أضف إليه العسل. برد ماء الأوراق المغلية واستخدمه كغسول لتنظيف الوجه. اسحق أو اهرس أوراق الليمون وضعها دافئة على موضع الألم.

0: ومع محطة تربوية هادفة نغرس القيم ونبني النفوس ونرسم معا ملامح جيل واع صالح. فأهلا بكم في غرس الأجيال.
1: مستمعينا الأعزاء الكرام، في فقرة غرس الأجيال إليكم 10 خطوات عملية لتعليم الطفل حسن الإنصات وعدم مقاطعة المتحدث. من أعظم ما تربي عليه أبنائك حسن الاستماع، فهو دليل الأدب ومفتاح الفهم وأساس الحوار الناجح وسبب في محبة الناس واحترامهم. يقول سيدنا عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى: إن الرجل ليحدثني بالحديث فأنصت له كأني لم أسمعه وقد سمعته قبل أن يولد. وإليكم 10 خطوات عملية لغرس هذه الفضيلة في نفوس أطفالكم. أولا، كن قدوة قبل أن تكون معلما، فالطفل يتعلم بعينيه أكثر مما يتعلم بأذنيه، فإذا رأك تنصت للناس ولا تقاطعهم قلدك تقليد تلقائيا. علمه النظر إلى المتحدث، فالنظر باهتمام من علامات الاحترام ويزيد من التركيز والفهم. دربه على انتظار دوره في الكلام، اشرح له أن لكل شخص حقه في الحديث وأن الاستماع أولا من حسن الأدب. ضع قاعدة أسرية واضحة: إذا تكلم واحد سمع الجميع. كررها حتى تصبح عادة داخل المنزل. عزز السلوك الحسن بالمدح: إذا أحسن الإنصات فقل له: أعجبني أنك انتظرت حتى انتهى أخوك من الكلام. فالمدح يرسخ السلوك الإيجابي. صحح الخطأ بلطف: إذا قاطع أحد فلا تعنفه، بل قل بهدوء: انتظر قليل سيأتي دورك. استخدم الألعاب والأنشطة: خصص ألعاب تعتمد على تبادل الأدوار في الحديث، فهي تعلم الطفل الاستماع بطريقة ممتعة. تأكد من أنه استمع، بعد انتهاء الحديث اسأله: ماذا فهمت؟ فتنمو لديه مهارة التركيز وحسن الفهم. أبعد المشتتات: أغلق التلفاز، أبعد الجوال، اجعل وقت الحوار وقت للأسرة فقط. أربط الإنصات بالإيمان والأخلاق: أخبره أن المسلم المؤدب لا يقاطع الناس، وأن حسن الاستماع خلق يحبه الله تعالى، وكان من صفات العلماء والعقلاء الإنصات والاستماع. أحبتي المستمعين الكرام، الطفل الذي يتعلم الإنصات اليوم يحسن الفهم، يحترم الآخرين، يجيد الحوار، يكسب محبة الناس، يكون أكثر نجاحا في دراسته وحياته. فلا تركز على تعليم طفلك كيف يتحدث فقط، بل علمه أيضا كيف يستمع، فالأذن المؤدبة تسبق اللسان المؤدب.
0: وقبل أن نودعكم، نستظل وإياكم بواحة محطات، محطة تجمع بين الفائدة والخبر والسيرة والذكرى، وتختم لقاءنا بما يترك في القلب أثرا طيبا.
1: مستمعين الكرام، في واحة محطات أعددنا لكم باقة منوعة من الفوائد المفيدة إن شاء الله تعالى. تواصل المرأة مع الرجل من غير حاجة: ورد لدائرة الفتاوى الشرعية والبحوث بدار المصطفى بتريم سؤال يقول فيه السائل: كيف ننصح البنات اللاتي يتواصلن مع الشباب في الجوال أو الإنترنت من غير حاجة شرعية؟ فكان الجواب: الحمد لله، الجواب بالله التوفيق، يكون ذلك ببيان أضرار التواصل غير المشروع وما يؤدي إليه من تهم، حيث وجهنا إلى الحذر من هذه المواضع. ففي قول سيدنا عمر رضي الله عنه: من سلك مسالك التهم اتهم، مع ذكر بعض وقائع الأحوال التي حصلت لعدد من البنات أو النساء ليرتدعن، ومع التفكير في إيجاد البديل الصالح بالتواصل مع النساء الداعيات أو الخيرات عند الحاجة لذلك، ولكون النساء أليق بالنساء، كما جاء عند البزار عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أي شيء خير للمرأة؟ فسكتوا. فلما رجعت قلت لفاطمة: أي شيء خير للنساء؟ قالت: ألا يراهن الرجال. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال: إنما فاطمة بضعة مني، والله تعالى أعلم. إياك من السخرية والشماتة. قال سيدنا علي كرم الله وجهه: لو عيرت امرأة بالحبل لخشيت أن أحبل. وقال سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه: لو سخرت من كلب لخشيت أن أحول كلبا. وقال الإمام العدني العيدروس رضي الله عنه: ما عير أحد أخاه ببلية إلا ابتلاه الله بها أو بأعظم منها. تصويبات قول شكرا. قال الحبيب محمد الشاطر رحمه الله تعالى في شرح الياقوت: من الأقوال الشائعة بين الناس ويلاحظ لها على البعض أنه حين يشكر زميله على معروف يقول له شكرا أو أشكرك أو ما أشبه ذلك، فمثل هذه الكلمات لا تؤدي معنى الدعاء له، وإن كان بقوله ذلك أظهر شيئا من الشكر قد يدخل في العموم، لكن لا أعتقد أن فيها شيئا من كمال الفضل من حيث ذات اللفظ. أما إذا كان قصده من عموم تفريح المؤمن فهذا شيء آخر، لكن ينبغي للمسلم أن يبدلها بقوله جزاك الله خيرا أو أحسنت أحسن الله إليك وأمثال ذلك من الكلمات التي تحتوي على الدعاء. ونختم أحبتي المستمعين الكرام بهذه الطرفة، ما هو الكموج؟ سأل رجل أحد النحويين ما معنى الكموج، فأجابه النحوي أين وجدتها؟ قال الرجل في قول امرئ القيس وليل كموج البحر أرخى سدوله، فقال له النحوي مبتسما الكموج داب تقرأ ولا تفهم. أحبتي المستمعين الكرام بهذا نكون قد وصلنا لختام هذه الحلقة، على أمل أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: محطات، الموسم 11، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان.

0: نهضة أمة.
1: كل معنا معنا.
0: برنامج فكري حضاري يستقرئ سنن النهوض وأسباب التمكين، ويتأمل في مقومات بناء الأمم من قرار الرشيد. إعداد وتقديم الدكتور صالح الفهدي.
2: زار المليونير الشرق آسيوي إحدى البلدان وهو يحمل في يده حقيبة تضم ما يقارب 400 مليون دولار من أجل الاستثمار. التقى بعدد من رجال الأعمال وغيرهم من ذوي العلاقة في الاستثمار. يقول راوي القصة: التقيت به بعد ذلك في جلسة عشاء وكل أمل في أن يبشرني بقراره الإيجابي، ففاجأني بأنه كان يبحث عن أصحاب القرار النافذ، أولئك الذين لا يفوتون الفرصة السانحة التي تقع بين أيديهم، لأنهم مخولون باتخاذ القرار، ثم لأنهم أهل كفاءة وجدارة باتخاذه. يواصل محدثي بالقول: للأسف اتجه هذا المليونير ليحط رحله في بلد تلتقط كل فرصة للاستثمار بسرعة القرار وتبسيط الإجراءات. القرار هو ركيزة كل شيء، فبه يتقدم الإنسان والأوطان وبه يتأخران. إذا أردت أن تقيم أي قائد أو وزير أو مدير أو مسؤول، فقيمه بما يصدر عنه من قرارات، لأنها تنم إما عن حكمته وحنكته وإدارته الفذة للمسؤولية، وإما عن تهوره وتعسفه وعدم استشارته لأهل الخبرة والرأي الحصيف. وإذا أردنا أن نعرف القرار السديد، فنقول أنه ذلك القرار الجريء في طبيعته ونفاذه، المبنى على الرؤية الواضحة للنتائج، المسنود بالأسباب والمبررات المنطقية المقنعة. أما القرار المتهور فهو ذلك المهزوز ضعيف البناء الغير واضح النتائج والغير مرتكز على قاعدة صلبة من القناعات المنطقية. وفرق كبير بين الاثنين: الأول يؤدي إلى البناء والتعمير والنماء والتقدم، أما الثاني فيؤدي إلى الخسارة والفشل والضياع. ولا شك بأن أعظم ما يحتاجه بناء الأوطان هو القرار الإيجابي الحاسم الحازم الذي يدفعها نحو التطوير والإعمار والتنمية والتحديث. ولأجل ذلك فإنه يتحتم على صانع القرار أن يراعوا جملة أمور في اتخاذ القرار السديد، ومن ذلك عدم المحاباة لفرد على مصلحة وطن، وإن كان ذلك الفرد من المقربين لصانع القرار. يروي لي كوان يو مؤسس سنغافورة في كتابه قصة سنغافورة أنه اضطر إلى اتخاذ قرار باستبعاد أحد كبار المسؤولين في حكومته، وقد كان صديقا مقربا له ومن المؤسسين لحزبه ورفيق دربه، إلا أنه أعلى المصلحة الوطنية فوق كل الأسباب الشخصية، وذلك بسبب بعض السلوكات الشخصية المشينة من ذلك المسؤول، فخشي الرئيس أن يضر بتلك السلوكيات الحزب والحكومة بل والتوجه العام لبناء سنغافورة، فأقاله من منصبه الرفيع قائلا: إن ذلك كان أصعب قرار في حياتي. إنما يسمى بالمشكلات المزمنة هو في اعتقادي بسبب القرارات غير الحاسمة وغير الجريئة لحلها، وهذا يتم إما باستخدام المسكنات أو بالترقيع، فهو مثل المرض الذي تكوى طبقة الجلد فوقه فيفقد طبيعة الشعور بالمرض، والمرض تحته يزداد انتشارا وفتكا. لهذا تبقى المشكلات تورث من مسؤول إلى آخر كما هي. كثير ما نعلم عن مشكلات مزمنة ظلت معلقة لأزمنة عديدة دون حل، ليس لأن الحلول قد نفذت، ولكن لأنه لم يتصدى لها صاحب قرار فاعل ينهي مشكلاتها المزمنة. لما تتوفر الإرادة تحل المشكلات. إذن القرار يحتاج إلى إرادة ليحل مشكلة وإن كانت طويلة المدى. هذا يذكرني بحرب وقعت في الجاهلية بين قبيلتي داحس والغبراء، استمر زهاء 40 عام بسبب خلافات على الكلى والمراعي والماء، أدت إلى قتل الأعداد الغفيرة من الطرفين. وفي الأخير أقدم شريفان من الوجهاء هما الحارث بن عوف وهرم بن سنان، فأنهيا هذه الحرب الطويلة بقرار منهما، وذلك بدفع ديات القتلى من الجانبين، فانطفأت نار حرب أحرقت الأخضر واليابس طوال 40 عاما. الأمر الذي أجد له شبيها في عصرنا الحاضر، حيث وقعت الحكومة الكولومبية اتفاقا مع حركة القوات المسلحة الثورية الفارك يضع حدا لصراع دموي استمر 52 عاما أسفر عن عشرات الآلاف من القتلى والمفقودين والنازحين. في المثالين لم يكن للحرب أن تتوقف إلا بقرار صادر من صناع قرار واجه النتائج المترتبة بحزم وثبات. ففي المثال الأول دفع الشريفان أموالهما لإنهاء الحرب وإنقاذ الأرواح، وفي المثال الثاني واجه الرئيس معارضة الكثيرين من شعبه لهذا الاتفاق، ولكن مضاء الهمة وقوة الشكيمة وصلابة الإرادة كانت هي عوامل رئيسية لاتخاذ مثل هذه القرارات المصيرية التاريخية في حياة الشعوب والأوطان. لا شك أن أساس كل قرار حكيم هو قائد حكيم ومسؤول حصيف يمتلك القدرات والإمكانات والعوامل الشخصية لاتخاذ قرارات ذات أثر ونفوذ. فكل إنسان يمتلك من الكفاءة والقدرة في جانب معين لا يمتلكها غيره في ذلك الجانب، فإن وجهها تجاه المقصد الصحيح كشف بصورة واضحة عن قدراته وإمكاناته فأفاد المسؤولية التي كلف بها. أما إذا اختير لهذه المسؤولية من ليس أهلا لها فإن قراراته لن تخدم مأتوم عليه. وإذا عين قائد أو مسؤول في منصب ما فإن القرارات ستكون حسب نواياه وميوله وإرادته وعزيمته وأهواءه. فأما أن يفكر في المصلحة العليا للوطن فيقدم ما يصلح وطنه وتملي عليه المسؤولية الوطنية من عمل في صلاح المجتمع وخير الأمة ولا ينظر فيه لمصلحة نفسه، وأما أن يفكر بأنانية في نفسه ومنصبه فلا يتخذ القرارات الحاسمة لأنه يخشى على نفسه من الإضرار بمنصبه فيؤثر السلام على نفسه، وهو يعتقد أن السلامة هي في الانكفاء والانزواء والتقوقع والمشي في الظل حتى لا يحدث ضوضاء فتسمع الآذان وتبصر الأعين فيفقد مزاياه ويسقط من مكانته العالية. لهذا فإن الإنسان والمجتمعات والأوطان عامة رهن القرارات التي تصدر، فهي التي توجه دفة الإقدام أو الضغط على مكبح الإحجام بحسب النوايا والإرادات والاتجاهات لصناع القرارات العليا. فكم من قرار أضاع أمة وهدم أمجادها، وكم من قرار بناها ورفع أركانها. بالقرار تنهض أمة وبالقرار تسقط، فالأمم بحاجة إلى قرارات تنهض بها، وهذا يعني أنها بحاجة إلى كفاءات وقدرات بشرية لها منظورها الثاقب ورؤيتها البعيدة وبصيرتها السديدة. وهؤلاء موجودون في كل أمة، يحتاجون فقط إلى الالتفات نحوهم وتمكينهم ووضع الثقة فيهم.
1: نحن آل الغرام
0: نهضة أمة.
1: كل معنا معنا
0: برنامج فكري حضاري يستقرئ سنن النهوض وأسباب التمكين ويتأمل في مقومات بناء الأمم من قرار الرشيد. إعداد وتقديم الدكتور

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: قصص الإسلام، برنامج يحكي قصصا ممتعة وعبرا نافعة بأسلوب كرتوني مشوق. تأليف فداء الشندولي.
2: في عهد الخليفة عمر بن الخطاب استطاع المسلمون فتح العراق وتحريرها من الاستعمار الفارسي. هرب يزدجرد ملك الفرس من المعركة وخلف وراءه غنائم كثيرة جمعها المسلمون، وعاد الجيش لأول مرة بكنز من الجواهر والتحف بهرت أعين الناس. ولكن أكثر ما لفت أنظار المسلمين وقتها هن بنات الملك الهارب يزدجرد، الأميرات الثلاث التي وقعن في الأسر. وعاد بهن جيش المسلمين إلى المدينة المنورة. في منزله اجتمع محمد بن أبي بكر الصديق بصديقيه عبد الله بن عمر بن الخطاب والحسين بن علي بن أبي طالب.
3: لا حديث للناس في المدينة إلا عن الأميرات الثلاث بنات يزدجرد.
4: بالطبع يا محمد، إنها المرة الأولى التي يعود فيها الجيش ومعه أميرات أسيرات.
2: قال الحسين بن علي: لقد هرب أبوهن وتركهن فوقعن في الأسر.
3: سبحان الله، ثلاث آيات في الحسن والجمال،
4: ولهذا أثرن غيرة نساء المدينة.
2: قال الحسين: علمت أن الفاروق عمر قد طلب من أمنا عائشة رضي الله عنها أن تستضيف الأميرات الثلاث في بيتها.
3: نعم، وقد أكرمتهن وأحسنت معاملتهن من اللحظة الأولى.
5: هل تعرفان أين نحن الآن؟
6: نعم، صاحبة البيت هي أرملة نبي المسلمين. كيف يكون بيت نبيهم بهذا التواضع؟
5: يبدو أنهم أهل زهد لا ملك.
6: الملك هذا ما ضاع منا منذ دخل المسلمون العراق وهرب أبونا منهم.
5: ولكن عائشة صاحبة البيت تعاملنا برفق وكأننا ضيوف كرام عندها.
6: ليس هي فقط، كل المسلمين هنا يحسنون معاملتنا. لن نخدع أنفسنا، أحسنوا معاملتنا أم أساؤها نحن أصبحنا إماء، وأي فرد من عامة المسلمين يمكنه أن يشترينا ويتخذنا جواري عنده.
5: المشكلة الأكبر أن نتفرق في بيوت ثلاثة ولا نجتمع ثانية.
6: أي حياة هذه التي سنعيشها؟ كنا أميرات فأصبحنا إماء.
2: دخلت أمنا عائشة وقد سمعت حوارهن فابتسمت وقالت لهن: لا والله، لن تصرن إماء بعد اليوم.
6: ها؟ ها؟ ماذا تقصدين؟
2: قالت السيدة عائشة: قاضي المسلمين علي بن أبي طالب أعتق رقابكن من بيت مال المسلمين، وعادت كل واحدة منكن الآن حرة طليقة كما كانت قبل الأسر. في اجتماعهم في المسجد النبوي سأل الحسين أباه: لماذا أعتقت الأميرات الأسيرات يا أبي؟ فقال علي: لقد كن في عزة في غير الإسلام، ولا يصح أن يعشن في ذل في دولة الإسلام. يجب أن يرين عزا في الإسلام أكثر مما رأينه في غيره.
4: حقا، دائما نتعلم منك يا ابن عم رسول الله.
3: ولكن هل رجعت إلى الخليفة عمر في ذلك الأمر؟
2: قال علي في ذكاء: بارك عمر ما فعلت، رغم أنني لم أرجع إليه قبل أن أحرر الأميرات الأسيرات.
3: ولماذا لم ترجع إليه؟
2: قال علي: لأن الأمر يخص قضية العدل، وأنا قاضي قضاة المسلمين والمسؤول الأول عن العدل في دولة الإسلام.
4: بارك الله فيك، لقد أحسنت إلى هؤلاء الأميرات وأثبتت لهن أن الإسلام دين عزة وكرم وإحسان.
2: قامت صداقة بين الأميرات الثلاث وأم مصطح خالة السيدة عائشة.
5: تفضلنا الطعام، شاركتني أم المؤمنين في صنعه.
7: شكرا لك يا أم مصطح، ولكن لماذا تنادون السيدة عائشة بأم المؤمنين؟
5: هكذا قال الله تعالى في القرآن الكريم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، صدق الله العظيم.
8: عرفنا أن النبي تزوجها وهي في سن صغيرة.
5: هذه حكمة الله، كي تعيش بعده سنين طويلة وتحكي للناس كل ما رأته من أفعاله وسمعته من أقواله عليه الصلاة والسلام.
7: وما هو أكثر ما أحبته في النبي؟
5: تقول عنه دائما إنه كان صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض، وكما قال عنه رب العزة جل جلاله: إنك لعلى خلق عظيم.
7: ولكننا في دهشة من أمرها، بقينا في بيتها فترة طويلة ولم تدعونا إلى الإسلام.
5: دعتكما بأفعالها لا بأقوالها.
8: الحقيقة لم نتوقع منكم هذه المعاملة الكريمة منذ وقعنا في الأسر وحتى تم تحريرنا.
7: قولي لنا يا أمنا، ماذا يقول المرء حين يريد الدخول في الإسلام؟
2: هنا دخلت السيدة عائشة وقالت لهن: من يريد أن يدخل في الإسلام فليقل: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
7: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
9: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
8: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
3: كنت بعيد النظر يا إمامنا عندما أعتقت الأميرات الفارسيات.
4: نعم، فقد أسلمنا جميعا ليلة أمس على يد أمنا عائشة رضي الله عنها.
2: قال الحسين بن علي: ذلك لما رأينا من خلق الإسلام وعزته. وقال الإمام علي كرم الله وجهه: الحمد لله الذي هداهن إلى الإسلام وعوضهن به عن ملكهن السابق.
3: ولكن ماذا بعد أن تم عتقهن وإسلامهن؟ كيف سيعشن بين المسلمين ويتم دمجهن في مجتمع الإسلام؟
2: قال الإمام علي: لا بد للحرائر من الزواج.
3: نعم، عندما يتزوجن منا يفهم المجتمع كله معنى التعايش، ويصبح من المقبول أن يتزوج المسلمون من الأجنبيات، خاصة اللاتي أسلمن منهن.
4: تقصد أن تتزوج الأميرات الفارسيات من عامة المسلمين؟
2: قال الحسين: لو تزوجن من العامة ربما أذلهن أزواجهن.
4: نعم، ولربما طالب واحد من العامة بحقه في عرش يزدجرد بعد أن تزوج ابنته.
2: قال الإمام علي: هؤلاء الأميرات السابقات لابد أن يتزوجن بأبناء كبار الصحابة وأغنيائهم حتى لا يحرمن من العز الذي تمتعن به في كنف أبيهن قبل الإسلام. نظر أبناء الصحابة الثلاثة إلى بعضهم نظرة ذات مغزى، وفهموا أن الإمام علي يريد منهم أن يطلبوا الزواج بالأميرات الثلاثة.
3: حمدا لله على سلامتك يا حبيبتي.
10: سلمك الله يا زوجي الحبيب، انظر إلى ابننا يشبهك كثيرا.
3: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله.
10: ماذا سنسميه؟
3: القاسم، على اسم ابن رسول الله الذي مات في حياته صلى الله عليه وسلم.
10: القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق.
3: جده لأبيه هو أبو بكر الصديق خليفة رسول الله، وثاني اثنين إذ هما في الغار.
10: وجده لأمه هو يزدجرد ملك الفرس.
8: هل ستسميه سالم؟
4: نعم، على اسم سالم مولى أبي حذيفة صديق أبي عمر بن الخطاب. لقد قال فيه أبي: والله لو كان سالم حيا لوليته الخلافة من بعدي.
8: سالم ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب.
7: جميل اسم ابننا يا زوجي العزيز، زين العابدين ابن الحسين، جده علي بن أبي طالب، وهو ابن حفيد رسول الله عليه الصلاة والسلام.
2: كبر الأحفاد الثلاثة، سالم بن عبد الله بن عمر، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وزين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب. تفقهوا جميعا في الدين وصاروا من أئمة علماء المسلمين ومن فقهاء المدينة السبعة الذين انتشر علمهم إلى كل الدنيا، وكان أساس المذاهب الفقهية الأربعة التي يسير عليها المسلمون حتى يومنا هذا.
1: قصص الإسلام، برنامج يحكي قصصا ممتعة وعبرا نافعة بأسلوب كرتوني مشوق. تأليف فداء الشندولي.

برنامج إيماني يأخذكم في رحلة مع نجوم الصحابة الكرام الذين حملوا مشعل هذا الدين وأوصلوه إلينا، ويستخرج من حكاياتهم المضيئة مواقف تملأ القلب إيمانا. إعداد وتقديم الدكتور عبد الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد إذا رضيت. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدي ولدي عدنان الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وما مضى إلا وأكمل الدين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. يسعدنا ويشرفنا أن نلتقي بحضراتكم في مستهل حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج، ومع موقف وضاء، ومع صحابي جليل، ومع صفحة من صفحات التاريخ الإسلامي المضيئة، مع أبي الدرداء. من منا لا يعرف أبو الدرداء؟ ومن منا لم يسمع عن أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه؟ عامر بن عويمر بن جندب رضي الله عنه وأرضاه. عاش عامر في يثرب ومعه متجر له، وهو يتاجر في بعض الأشياء التي كان يتاجر فيها بعض التجار وقت ذاك. هذا أبو الدرداء قبل أن يدخل إلى الإسلام كانت له حكاية عجيبة. كان عنده صنم في البيت يقوم ويغسله ويعطره بأحسن العطور التي عنده، ويلبسه أحسن الملابس وأحسن الأشياء الزينة التي عنده، حتى الأثوبة الراقية التي تأتي من اليمن والغالية التي تأتي من بلاد الشام يلبسها هذا الصنم. وفي يوم من الأيام خرج من بيته وهو يريد أن يذهب إلى حانوته، فإذا بشوارع المدينة المنورة تزدحم، وإذا بأسرى المشركين موجودون ويجرونهم ويسحبونهم المسلمون، فاستغرب ما الذي حصل. قالوا له انتصر المسلمون في غزوة بدر، وهؤلاء هم أسارى المشركين. أول ما سأل عن عبد الله بن رواحة صاحبه وأخوه، مع أن أبي الدرداء كان وقت ذاك كافرا وعبد الله بن رواحة كان مسلما، ولكن عبد الله بن رواحة دائما يدعوه إلى الإسلام، فقال له إن عبد الله بن رواحة بخير وموجود بيننا، فاطمأن كل الاطمئنان. بعد أن جاء عبد الله بن رواحة من غزوة بدر الكبرى جاء إلى بيت أبي الدرداء، فاستقبلته أم الدرداء وقالت أهلا وسهلا بعبد الله. سأل عن أبي الدرداء، قاله إنه خرج إلى حانوته، فقال لها أتأذنين لي بالدخول؟ قالت تفضل. ذهبت هي في بعض شغلها لأجل أطفالها، ذهبت، فجلس عبد الله بن رواحة ينظر إلى هذا الصنم الذي يعبده أبو الدرداء من دون الله، فما كان منه إلا أن يأخذ قدوما كبيرا ويقوم بتقطيع الصنم إربا حتى أنسحقه تماما. قال لا أحد يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، لا أحد يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، وكل ما كان يعبد من دون الله فهو باطل. وهو يقطع الصنم ويكسره حتى محقه تماما، وخرج من بيت أبي الدرداء. فجاءت أم الدرداء من شغلها فوجدت الصنم قد تكسر وتهدم، فصاحت صياحا شديدا بعويل وصياح كبير، وشحبت وجهها وصوتها ووقفت عند الباب حتى جاء أبو الدرداء. ما تشتكين؟ ما الذي حصل؟ قالت إن أخاك عبد الله بن رواحة جاء ومعه قدوما وكسر الصنم الذي تعبده. استشاط غضبا،
كيف يكسر هذا؟ كيف يعمل هذا؟ هذا لا يجوز وكذا. المهم أنه غضب غضبا شديدا على ما فعله عبد الله بن رواحة مع الصنم. ثم جلس أبو الدرداء يفكر هنيهة، طيب إذا كان هذا إله ولم يحاول أن يدافع عن نفسه، فكيف يزعم، كيف أزعم أنني أعبده وهو إله ولم يدافع عن نفسه؟ وبدأ أبو الدرداء يراجع نفسه في هذا الاتجاه. فلما كان كذلك ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونطق بالشهادتين وحسن إسلامه، وفرح النبي عليه الصلاة والسلام بإسلام عامر بن عويمر بن جندب، أو عويمر بن عامر بن جندب أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، وحسن إسلامه وحاول كل محاولة أن يعوض الأيام التي كان فيها كافرا بالأيام التي دخل فيها الإسلام، فصار صواما قواما تاليا لكلام الله سبحانه وتعالى، لا يفارق كلام الله عز وجل، لا يفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان كثير الجلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحضر دروس النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، إلى أن جاءت خلافة الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه، فتغير حال أبو الدرداء، تغير حاله تماما وأصبح زاهدا في الدنيا، لا ينظر إلى الدنيا بمنظار التعظيم أبدا، حتى إن بعضهم قد نزلوا عنده ضيوفا، والوقت كان وقت برد شديد البرودة، فجلسوا عنده، وعندما أرادوا أن يناموا يريدوا أن يغطوا أنفسهم بلحاف من شدة البرد، فسألوا أين اللحاف فلم يجدوا، فدخلوا إلى غرفة فوجدوا أبا الدرداء وزوجته يتغطيان بغطاء ضعيف جدا لا يكاد يمنعهم عن البرد، فذهبوا وناموا والبرد قد أخذهم قد أخذ منهم مأخذا كبيرا. وفي اليوم التالي سألوا أبا الدرداء أين اللحف يا أبا الدرداء، أتعبنا البرد؟ فقال لهم إنه في منزل آخر، إن اللحف في دار آخر نرسلها لكي نتزود به في في في دار آخر، أفهمتم؟ يقصد الدار الآخرة، يتزودون بالزاد في هذه الدنيا ويأخذون بهذا الزاد إلى الدار الآخرة، قال أفهمتم؟ قالوا نعم فهمنا. جاءه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في يوم من الأيام لكي يكون واليا على الشام، فرفض رفضا قاطعا، ولكن قال له يمكنني أن أذهب إلى الشام، ولكن لا لأن أكون واليا على الشام، وإنما أكون واعظا داعيا أهل الشام إلى تعاليم الإسلام وإلى رقة الإسلام وإلى عذوبة الإسلام. فوافقه سيدنا عمر بن الخطاب على ذلك، وذهب أبو الدرداء إلى دمشق داعيا من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. فكان كثير الجلوس في المسجد. طبعا عندما وصل إلى بلاد الشام وجد الناس مترفين، قد أخذتهم الدنيا وأخذتهم أموالها وزخارفها ومختلف اتجاهاتها، فغضب غضبا شديدا وناداهم، لماذا وصلتم يا أهل الشام إلى ما وصلتم إليه؟ أنتم عاكفون على الدنيا، تحبون الدنيا وزينتها، انظروا إلى الأمم السالفة التي قبلكم، أين هي عاد؟ والله لا أشتري تركتها ولو بدينارين. أين أنتم من تعاليم رسول الله؟ أين أنتم من تعاليم خير الأنام؟ أين أنتم من تعاليم القرآن؟ وأخذ يعلمهم ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، حتى إنه في يوم من الأيام جاء معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه لكي يخطب ابنة أبي الدرداء إلى يزيد بن معاوية،
فرفض أبو الدرداء خطبة يزيد لابنته الدرداء. فقيل له: يا أبا الدرداء، لماذا رفضت خطبة يزيد لبنتك؟ قال: إن ابنتي عندما ترى حولها القصور وترى حولها العبيد والإماء وتحس بلذيذ العيش، أين سيكون دينها؟ انظروا إلى التربية، انظروا إلى التزكية، انظروا إلى التنقية. حينما تنظر الدرداء إلى حالة الترف وحالة البذخ الذي حولها، أين سيكون دينها؟ كيف ستعرف دينها حينئذ؟ فلما أتاها واحد من المسلمين من عامة المسلمين قبل به أبا الدرداء لكي يتزوج ابنته الدرداء. أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه كانت له مواقف رائعة مع كثير من الناس. في يوم من الأيام وهو يمشي في بعض طرق دمشق، وجد بعض الناس يتجمعون على رجل ويضربونه ضربا مبرحا، فقال لهم: لماذا تجتمعون على هذا الرجل؟ قالوا: لأنه أذنب ذنبا عظيما، أذنب ذنبا عظيما، فنحن نضربه لأنه قد أذنب هذا الذنب. قال: اتركوه، قبل أن تضربوه عظوه واجلسوا معه وذكروه بالله والدار الآخرة. قال لهم: لو كان هذا الرجل سقط في بئر ستنظرون إليه وستجعلون يسقط في البئر ولن تنقذوه؟ قال له: لا، سننقذه. إذن قال: عليكم ألا تبغضوا، لا تبغضوا الرجل بسبب ذنبه، وإنما يجب عليكم أن تبغضوا الفعل نفسه، وأن تبغضوا الذنب نفسه، ولا تبغضوا فاعل الذنب. هذا درس عظيم من الدروس التي أزداها أبو الدرداء إلى أهل دمشق. ثم رأى بعض الناس، لا يتجهون إلى المساجد ولا يحبون المساجد، فاجتمع بهم وقال لهم: أما سمعتم قول النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن المساجد بيت كل تقي؟ البيت الحقيقي لكم هو المسجد، يجب عليكم أن تتجهوا إلى المساجد وتصلوا جماعة في المسجد، فإن من تعود المساجد فاشهدوا له بالإيمان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ووعظهم وعظا جميلا وحسنا وأقنعهم بأنهم دائما يترددوا على المساجد. رأى بعض الناس جالسين في الطرق، شبابا يجلسون في الطرق، فقال لهم: لماذا تجلسون في الطرق؟ ما شأن جلوسكم في الطرق؟ إن صومعتكم الحقيقية هي بيوتكم، فاذهبوا إلى بيوتكم، تنظرون إلى المارة إلى الرائح والغادي، وتنظرون إلى النساء عندما يمرن في الشارع. أما سمعتم قول النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والجلوس في الطرقات؟ فقالوا له: يا رسول الله، ما لنا بد منها؟ قال: فإن أبيتم إلا الجلوس في الطرقات فعليكم أن تعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر، كف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فأين أنتم من هذه التعاليم؟ المهم، كان أبو الدرداء داعية عظيمة إلى الإسلام، وكانت هذه الدنيا ليست في عقله ولا في لبه أبدا، حتى في يوم من الأيام عندما زار سيدنا عمر بن الخطاب بلاد الشام، دخل إلى بيت أبو الدرداء فوجد الباب من غير قفل، ووجد الظلام يعم البيت بحيث أنه لا يرى أبا الدرداء ولا أبا الدرداء يراه، فتحسس سيدنا عمر تحته ما تحته، فوجد الحصى تحته، فراش أبا الدرداء الحصى، ووسادته ما يوضع على الخيل،
فقال له أمير المؤمنين: يا أبا الدرداء، ألم أرسل إليك ببعض الدنانير تكون عونا لك؟ قال له: ماذا أعمل بها يا أمير المؤمنين؟ أما سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليكن بلاغ أحدكم في الدنيا كزاد الراكب؟ فبكى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بكاء شديدا، وانتحب حتى خضلت لحيته من شدة البكاء. قال: لما حضرت الوفاة أبا الدرداء، قال: دخل عليه بعضهم: ما تشتكي يا أبا الدرداء؟ قال: أشتكي ذنوبي. ماذا تريد؟ قال: أريد أن يغفر الله ذنبي. قال: لقنوني الشهادتين. فمات وانتقل إلى جوار ربه وهو ينطق بالشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. بعد أن انتقل إلى جوار ربه، رآه مالك بن عوف الأشجعي، رآه فيما يراه النائم، رأى عبد الرحمن بن عوف وهو في أماكن جميلة وفي قصور فخيمة، فتعجب مالك بن عوف الأشجعي: ما هذا النعيم الذي أنت فيه يا أبا محمد؟ قال: هذا بسبب تعلقنا بالقرآن الكريم. يقول عبد الرحمن بن عوف في الرؤيا لرؤيا لمالك بن عوف الأشجعي، قال: أما إذا رأيت إلى الثنية والثنية الطريق الذي بين جبلين فستندهش مما تراه وستعجب مما تراه، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال: لمن هذا يا أبا محمد؟ قال: هذا لأبي الدرداء الذي دفع الدنيا براحتيه وصدره، رضي الله عن أبي الدرداء، ورضي الله عن عبد الرحمن بن عوف، ورضي الله عن الصحابة أجمعين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا دائما لكل خير، وأن يجعلنا من أهل الخير، وأن لا يحرمنا خير ما عنده لشر ما عندنا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

البصر. برنامج إيماني يأخذكم في رحلة مع نجوم الصحابة الكرام الذين حملوا مشعل هذا الدين وأوصلوه إلينا، ويستخرج من حكاياتهم المضيئة مواقف تملأ القلب إيمانا. إعداد وتقديم الدكتور عبد

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: في لحظات السحر، حيث صفاء الأرواح وخشوع القلوب، نأخذكم إلى نفحات كان السلف يحيون بها لياليهم. استمعوا معنا لأذكار آخر الليل.
2: الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا قوي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليم من لا يعجل. صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك، وأنت لم تزل ذلك أهلا. يا ميسر كل عسير كل كثير، يا صاحب كل ويا مغني كل فقير، يا مقوي يا كل ضعيف، يا مامن كل مخيب، يسر علي.

0: عدد خلقه داد كلمات اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر صحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت عند الموت مغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله في كل لحظة أبدا على خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وامتداد كلمات.
1: موعد السحر يجمعنا بكم يوميا قبل الفجر بخمسين دقيقة عبر إذاعة نور الإيمان، حيث النور والسكينة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى من يطرق الدار من العمار والزوار إلا خارجا يطرق بكم. أما بعد، فإن لنا ولكم في الحديث عهد، فإن كنت عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تذكرون. اتركوا صاحب كتابي هذا وانقلبوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. حاميم لا ينصرون، حاميم عين سين قاف، تفرد أعداء الله وبلغت حجة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
1: مستمعين الكرام، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، وقبل ختام فقرات برامجنا بسورة تبارك نذكركم ببعض فضائلها. فقد ورد في الحديث النبوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر، رواه الإمام الحاكم. وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله تعالى سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب.

0: المستمعون الكرام، نبقى وإياكم الآن مع إعادة لجلسة مختارة من جلسات الاثنين الأسبوعية، والتي تعقد مساء يوم الاثنين من كل أسبوع بدار المصطفى بتريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. نحمد الحق سبحانه وتعالى على هذه المجالس وعلى حضورنا في هذه الرياض التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. فمجالس الذكر ومجالس التذكير ومجالس العلم ومجالس التعليم التي يزداد بها إيمان الإنسان، وتزداد بها معرفته، ويزداد بها إقباله على الله سبحانه وتعالى، ويتذكر بها. وقد قال الحق سبحانه وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فيحتاج المؤمن ما بين وقت لآخر أن يستمع إلى التذكير، وأن يستمع إلى من يدله على الله سبحانه وتعالى، وإلى من يسهل له ويعلمه كيف الاتصال بالحق سبحانه وتعالى، وكيف يقبل ويغتنم هذه الحياة. فإننا وإياكم معاشر أهل الإسلام والإيمان نعيش في هذه الحياة مدة قصيرة، وعلى قدر ما يغتنم الإنسان عمره في هذه الحياة تكون مكانته عند الحق سبحانه وتعالى ودرجاته في جنات الله سبحانه وتعالى. فإذا أصبح المؤمن من صباحه وكذلك إذا أمسى وهو جاعل نصب عينيه اغتنام عمره واقتناص الفرص في هذه الحياة وما يسمح به الحق سبحانه وتعالى ويجود، فيغتنم هذه المجالس ويغتنم الأعمال التي تنتج والتي يسمعها، ويغتنم الأعمار في هذه الحياة الدنيا، ويبادر بما استطاع من الأعمال وما استطاع أن يؤديه في هذه الحياة حتى يربح على الحق سبحانه وتعالى. فإن الحق سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الحياة لنربح عليه لا ليربح علينا، وبسط لنا هذه البسط وبسط لنا هذه الموائد نقتبس منها ونغترف منها. فمن أخذ بهذه الفوائد وعمل بما يلقى فيها من أمثال ذكر الحق سبحانه وتعالى وما يمليه وما يجريه الحق سبحانه وتعالى على ألسن عباد الله الصالحين، يكون بذلك غنيمة لعمر هذا الإنسان وتيسيرا لاقتناص عمره. وقد كنا في خاتمة الموالد في شهر ربيع الأول، ومما طرق مسامعنا ومسامعكم أن نحافظ على هذا الذكر المذكور في كتاب الله سبحانه وتعالى: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، أن نأتي به في كل يوم 100 مرة. وإذا ما تأمل الواحد منا إلى معنى من معاني هذا الذكر وإلى تأثير هذا الذكر على باطن الإنسان، أنه فيه التجاء ودعاء للحق سبحانه وتعالى: رب اشرح لي صدري. فإنه مع شرح الصدر يتيسر أمر الإنسان، ويستطيع الإنسان أن يعيش في هذه الحياة، أو أن يقابل كل ما يطرأ عليه في هذه الحياة الدنيا وما يطرأ عليه في ليله ونهاره، إذا كان مشروح الصدر، كانت مقابلته للأمور على أحسن حال، ويتفاوت الناس في مقابلتهم لهذه الأمور في ترددهم على مجالس العلم، في إقبالهم على الصلوات، في إقبالهم على ذكر الله، في أعمالهم حتى الدنيوية. إذا كان مشروح الصدر فإن لذلك فائدة عظيمة، كيف يعيش هذا الإنسان وكيف يقضي يومه وكيف يقضي حياته. إذا كان ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا نام ابن آدم عقد الشيطان على قافيته 3 عقد، فإذا استيقظ من النوم وذكر الحج سبحانه وتعالى إن حلت عنه عقدة، ثم إذا توضأ إن حلت عنه العقدة الثانية، ثم إذا صلى ركعتين إن حلت عنه العقدة الثالثة، فأصبح طيب النفس نشيطا. معنى من معاني انشراح الصدر، كيف يكون انشراح صدر هذا الإنسان فيصبح طيب النفس، وماذا يصدر عن إنسان أصبح طيب النفس نشيطا. ثم قوى هذا النشاط بهذا الذكر، والتجأ إلى الحج سبحانه وتعالى في أن يمد له في شرح صدره وأن يوسع له في انشراح الصدر، فيكون إقباله على أعماله سواء الدينية أو الدنيوية بشكل آخر وبهمة عالية وبنشاط وبإقبال، فيكون يعرف معاني ذكر الحج سبحانه وتعالى: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، فيكون أموره في هذه الحياة بتيسير الحج سبحانه وتعالى، لأنه لا سهل إلا ما جعله الحج سبحانه وتعالى سهلا. فإذا يسر الحج سبحانه وتعالى ووفق الإنسان وأعانه ويسر أموره، تسهلت أمامه الصعاب وتذللت وتيسرت أموره. طالب العلم في طلبه للعلم، والعامل في عمله، وكل إنسان حيث وضعه الحق سبحانه وتعالى إذا كان مقبلا على الله ملتجئا إلى الله سبحانه وتعالى تيسرت له الأمور وأقبل على عمله بتيسير وبيسر، ووفقه الحق سبحانه وتعالى وانطوت له المسافات وانطوت له الأعمال وعرف كيف يعامل الحق سبحانه وتعالى، فتتيسر مع هذا الإنسان أعمال الطاعات وأعمال القربات وأعمال الخيرات، ويبدأ يتأمل ويقتنص في حياته ماذا أراد الحق منه سبحانه وتعالى من صباحه إلى ممساه، وما هي الغنائم التي ممكن أن يحصلها في هذا اليوم وفي هذه اللحظات وفي تلك الحياة التي مد له الحق سبحانه وتعالى العمر فيها. فيبدأ يرتب حساباته من صباحه إلى ممساه. والنبي صلى الله عليه وسلم في طيات ما أخبرنا في السنة المطهرة وما أرشد الصحب الأكرمين يوما بعد يوم ولحظة بعد لحظة، يعلمهم كيف انقضاء وكيف يقضون هذه الحياة وكيف يقتنصون القرب إلى الله سبحانه وتعالى. إذا كان ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى الفجر وجلس في مصلاه يذكر الله سبحانه وتعالى حتى تطلع الشمس حسناء، ثم صلى ركعتين انقلب بحجة وعمرة تامة تامة. فإذا ما وقف الإنسان على مثل هذه الأمور وعرف كيف اقتناص وكيف اغتنام الأعمار، يرجع في كل يوم بحجة وعمرة تامة تامة. كم يحتاج الإنسان وكم يهيئ وكم يتعب وكم ينصب حتى يتيسر ويتسنى له أن يذهب لحج بيت الله الحرام. فمن كرم الحج سبحانه وتعالى للراغبين وللمقبلين أن بسط لنا مثل هذه البسط بكرامة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم على الحج سبحانه وتعالى، أن تعمر ما بعد الفجر إلى الإشراق وتصلي ركعتين وتنقلب بحجة وعمرة تامة تامة. فإذا أصبح الإنسان منشرح الصدر وعنده همة وعنده إقبال على أعمال الخير وتيسرت له هذه الأعمال، ثم مجالس العلم والتردد على مجالس العلم التي بها يتطهر القلب وبها ينشرح الصدر وبها يزداد الإيمان، فكن من الإيمان في مزيدي وفي صفاء القلب ذا تجديدي، بكثرة الصلاة والطاعات وترك ما للنفس من شهواتي، فشهوة النفس مع الذنوب موجبتان كسوة القلوب، وإن أبعد قلوب الناس من ربنا الرحيم كلب قاسي. إذا أقبل الإنسان على موائد الخيرات وعلى أعمال البر وعلى مجالس العلم لتتزكى نفسه يوم بعد يوم ويتطهر قلبه لحظة بعد لحظة ومجلس بعد مجلس وحلقة بعد حلقة ومولد بعد مولد، وتتيسر له أمور الأذكار، فيزداد إيمانه ويقوى إيمانه. فإذا قوي الإيمان أصبح كما عبر عنه أهل العلم باليقين، أن اليقين عبارة عن قوة الإيمان، فإذا رسخ في باطن الإنسان الإيمان وقوي أصبح يقين، فيكون يقينه على الحق سبحانه وتعالى إذا ما قرأ آيات الكتاب العزيز، وإذا ما وقف على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فكلنا ولله الحمد مصدقين، نشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمدا رسول الله، ونؤمن بكل ما جاء عن الله وبكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن يتفاوت الناس بعد ذلك في استفادتهم مما ورد ومما جاء عن الله ومما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حال القلب عندما يرد عليه هذا الأمر أو هذا النهي أو هذا التوجيه الرباني، يكون في قلب المؤمن الذي قوي إيمانه تمسكه واستشعاره لهذا الأمر بقوة، واستشعاره لهذا الأمر بعظمة. كما قال بعض أهل العلم عندما سئل عن الدين، قال الدين تعظيم الدين. فعلى قدر تعظيم الإنسان لأمور الدين وعظمتها في قلبه، هذا معنى تمسكه بالدين، وهذا معنى قوة الدين، وهذا معنى قوة الإيمان، وهذا معنى قوة اليقين. فيكون في قلبه يقين راسخ على ما جاء وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ما قرأ حديث ويكون له استشعار مرة بعد أخرى، وتذكر مرة بعد أخرى لما بسط الحق ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فما زال يذكر نفسه ويتذكر بما يسمع وبما يمد وبما يبسط له في مثل هذه المجالس على ألسن أهل الوراثة، بما يحتاجه الناس في هذا الزمان خصوصا وفي جميع الأزمان عموما وفي جميع البشرية عموما، أن يتمسك الإنسان بما يسمع وأن يعمل. فأعمل ولو بالعشر كالزكاة تخرج بنور العلم من ظلماتي. فإذا كان العلم موقوف عند الإنسان ولم يعمل به، قالوا كمثل الدواء الذي وصف للمريض ولم يتناول هذا الدواء، ما فائدة ذلك؟ إنما الفائدة بالعلم، بفائدة العلم بالعمل. فإذا ما عمل الإنسان وكان له يقين وكان له إيمان، وقلنا أن هذا يتقوى الإيمان واليقين بكثرة التردد وبكثرة المجالسة، خصوصا لأهل الله سبحانه وتعالى الذين يكون تنزل السكينة وتنزل الرحمة في مجالسهم بنصيب وافر من الحق سبحانه وتعالى، وينال كل من تردد وكل من جلس في هذه المجالس نصيبه من هذا الإيمان ونصيبه من هذا اليقين ونصيبه من هذه السكينة، حتى يطمئن قلبه ويرتاح قلبه لمجالس العلم ولذكر الله سبحانه وتعالى ولقراءة القرآن، ويتطهر قلبه ويصبح على حال تهوى نفسه وتهفو نفسه لذكر الله ولقراءة القرآن، لأن قلبه تطهر. وقد ورد عن سيدنا عثمان بن عفان عليه رضوان الله أنه قال: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من تلاوة القرآن. القرآن كل الناس يقرأ، قال، ولكن على قدر الطهارة يكون تلهف الإنسان ويكون احتياج الإنسان ويكون تأثر الإنسان. وكلما قرأ آية بعد آية وكلما قرأ سورة بعد سورة كانت أثرها فيه أكثر وكان عملها في قلبه أعظم، فكان زيادة لإيمانه ورسوخا ليقينه، ويعيش في هذه الحياة وعلى مدة حياته في هذه الدنيا وهو يترقى في درجات القرب من الحق سبحانه وتعالى، ويقتنص الأعمال التي يقرب منها ويقرب بها إلى الحق سبحانه وتعالى، فينظر ماذا شرع له النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الحق سبحانه وتعالى أنه إذا صلى من صلى 4 ركعات في أول النهار أكفيك آخره، في الحديث أو ما معناه أنه إذا صليت 4 ركعات يكفيك الحق سبحانه وتعالى آخر هذا النهار. وورد في الحديث الآخر عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نقول: من صلى لله 12 ركعة غير الفريضة بنى الله له قصرا في الجنة. وكما أسلفنا أننا مؤمنين بكلام ومصدقين بكلام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولكن يتفاوت الناس بعد ذلك في الاستشعار وفي الشعور وفي الاهتمام بمعاني هذا الكلام. إذا كان الإنسان يدرك ويستشعر حقيقة ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم بنى الله له قصرا في الجنة، لو عرض على الإنسان قصر من قصور الدنيا ولا مقارنة ولا مشابهة ولا مقاربة، ولكن لو عرض عليك بعمل من الأعمال أن تقوم به أيام، بل يحتاج الإنسان إلى أن يعمل سنوات حتى يوفر هذا، حتى يبني هذا المنزل. وهنا يعرض علينا عرض من النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى 12 ركعة غير الفريضة بنى الله له قصرا في الجنة. عندما حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الأكرمين بهذا الحديث، قال سيدنا عمر بن الخطاب: إذا تكثر قصورنا يا رسول الله، إذا كان الأمر على هذا، كلما صليت 12 ركعة غير الفريضة بني لك قصر في الجنة. قال: إذا تكثر قصورنا يا رسول الله. قال: يا عمر، الله أطيب وأكثر. ماشي يتعاظم أمام عظمة الحق وأمام كرم الحق سبحانه وتعالى. وقد ورد في بعض الأحاديث أن المؤمن إذا دخل الجنة أنه يحتاج حتى يمر على ما أعد الله له في جنة الله سبحانه وتعالى في بعض عن بعضهم، أنه يحتاج إلى 100 عام، 100 عام وهو يتنقل حتى يمر على ما أعد الله وما بسط الله له تعالى وملكه إياه في الجنة في ذلك النعيم المقيم. فيكون الإنسان إذا قرأت عليه مثل هذه الأحاديث وإذا ذكر بمثل هذه الأمور وزاد استشعاره وعرف معنى عظمة هذا الكلام وعظمة هذا الدين، زاد تمسكه. وكلما طرأت عليه طوارئ الغفلة وطوارئ الكسل ودواعي البعد التي هي بسبب الابتعاد، الابتعاد عن ذكر الله، الابتعاد عن مجالس الذكر، الابتعاد عن عباد الله الصالحين، الابتعاد عن مجالس تتنزل فيها الرحمة، كلما ابتعد عنها الإنسان على قدر ابتعاده على قدر ضعف هذه الأمور في باطنه، وعلى قدر ما يتردد إليها ويحرص عليها يقوى الإيمان ويزداد عنده الشعور، فيكون شعوره يوما بعد يوم بما أعد الله سبحانه وتعالى وما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كبير. إذا كان ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. سنة الفجر، ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. على قدر ما يقر في باطن الإنسان من استشعار هذا المعنى، كلنا مصدقين، لكن الشعور بهذا المعنى يظهر حرصه على مثل هذه السنن، ويظهر إقباله على مثل هذه الآداب، ويظهر إقباله على مجالس الخير وعلى التردد إلى مجالس الخير. وكلما ازداد وكلما حضر ازداد قربا من الله سبحانه وتعالى، وازداد ترقيا في مراقي القرب من الحق سبحانه وتعالى، وهو المقصود من حياتنا في هذه الحياة الدنيا، القرب من الله سبحانه وتعالى، وأن ننال هذه الدرجات. وإلا فالحياة الدنيا، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، ما هي مقصودة لذاتها، وإنما هي ممر، ومن سخرها فيما يرضي الحق سبحانه وتعالى واغتنم عمره فيها أثمرت له هذه الأعمال. وإذا دخل الجنة ورأى أعماله والدرجات التي أعد الله سبحانه وتعالى له بما حافظ من الأعمال وبما مرت عليه من أعمال أرشده إليها النبي صلى الله عليه وسلم، رأى ثمار ذلك وكان مبتهجا ومغتبطا بذلك. وكلما قصر الإنسان فيما استطاع أن يعمله مما ذكر له في هذه الحياة ويسر له فقصر في ذلك أو تكاسل في ذلك، كانت عليه حسرة وكانت عليه ندامة في ذلك اليوم، لأنه استطاع وفق أن يعمل ويسر الله سبحانه وتعالى له وسائل العمل وأحضره إلى مثل هذه المجالس. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وأن يغنمنا وإياكم هذه المجالس، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الذاكرين، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يسمعنا ما ينفعنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
2: الحمد لله مكرمنا بالوحي والتنزيل، وبيانه على لسان عبده وحبيبه المصطفى خير هاد ودليل، صلى الله وسلم بارك كرم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه خير سبيل، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل التكريم والتبجيل، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. أما بعد، فإننا في نعمة تأملنا لكلام وتوجيه وتعليم ربنا وإلهنا وخالقنا في وحيه المنزل على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم، انتهينا في سورة المؤمنين إلى قوله جل جلاله: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. فيه خطاب ساداتنا المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم، وأن الله خاطب كل رسول بعثه بهذا الأمر: كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. تحري الحلال في المطعومات وما يصل إلى بطن الإنسان، والقيام بالعمل الصالح انتهاجا في النهج الذي يرضاه الله. كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، في هذا إشارة أيضا إلى أن تيسير القيام بالعمل الصالح والتوفيق له مبني على أكل الطيب، أكل الحلال، وأن الذي لا يبالي من أين أكل فالخلل يكثر عليه في العمل ولا يتم له التوفيق ليعمل صالحا، بل تختل أعماله وتفسد بذلك أحواله بسبب تناول الشبهات وتناول المحرمات. فبذلك كان يقول بعض أكابر الأمة في القرون الأولى، يقول: لردوا درهم من شبهة، ردوا درهم من شبهة خير لك من أن تتصدق بـ100,000 و100,000 و100,000 و100,000 و100,000، حتى عد 600,000، قال: ردوا درهم من شبهة خير من هذا، لأنه علامة الصدق مع الخلاق. كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، كما أنه أيضا يحمل أن الله لما كلفهم بمهام البلاغ عنه فيقتضي ذلك قوة انشغالهم بالقيام بهذه المهمة الكبرى العظيمة، فلا يجدون إذن التفاتا إلى المأكولات. فأخبر الحق أنه مع ذلك أباح لهؤلاء الأنبياء والمرسلين أن يأخذوا ما يلذ من الطعام الحلال لهم ويستعينوا به على طاعته: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وعندنا في حديث الإمام أحمد والإمام مسلم والترمذي وغيرهم أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا من طيبات ما رزقناكم. وذكر وجود الخلل عند بعض الناس في سلوكهم، وقال: ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، أي عنده صفات تقتضي استجابة الدعاء، لكنه قال: طعمه حرام، مشربه حرام، ملبسه حرام، وغذية بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. فمع تعطيل أحكام الله تعالى والعمل بالمخالفة الشرع، لا ينتظر الناس صلاح الأمور وانشراح الصدور ودفع الآفات وحلول الأمن والطمأنينة، وأنتم تخالفون وأنتم تصرون على عصيان الجبار الأعلى، يقول لشيخ: لا يكون هذا. بل كما قال: ومن أعرض عن ذكري فإن لهم معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة. إذن فلا بد من حسن امتثال أمر الله، ومن الأساسيات في ذلك أن نتوقى الشبهات في مطاعمنا ومشاربنا وملابسنا ومساكننا. وهكذا حتى جاءنا فيما يوثر أن من اشترى ثوبا بـ10 دراهم درهم حرام، تسعة حلال لم يتقبل الله منه صلاة ما دام على جسده من ذلك الثوب شيء. لا إله إلا الله. وهذا عشر الثمن فقط من الحرام منع قبول صلواته عند الله تبارك وتعالى وبقية أعماله كذلك. إذا ردت الصلاة ردت بقية الأعمال والعياذ بالله تعالى. إذن فهذه من مهام المؤمنين، ولذلك وجب عليهم أن يحسنوا ترتيب أحوالهم وشؤونهم بإقامة المكاسب المتطابقة مع الشرع المصون، وإقامة المزارع والمصانع والتجارات والمهن والحرف على أوجه تتوافق مع الشرع ويكون بها الكسب حلالا طيبا، وما يتوصلون به إذن إلى ما يصطلح عليه بالاكتفاء الذاتي، والذي كان عليه خيار الأمة وعقلاء الأمة على مدى القرون، وكانت مرت مدن كثيرة بل أقطار كثيرة في المسلمين لا يحتاجون لحاجة معاشهم لاستيراد شيء من الخارج أصلا، وكانت مرت قرون على حضرموت تقول إنا لا نستورد إلا الإبرة والكحل، ما عدا ذلك كله من بلدنا، ملابسهم وطعامهم وشرابهم ومساكنهم وآلاتهم وكلها من البلد، نحتاج فقط إلى إبرة هذا ما عرفوا يصنعونها، والكحل ماشي في الجبال عندهم نوعية الكحل هذا الذي يكحلون به الأعين، وقال هذا الذي نستورده. فهم في اكتفاء ذاتي على مدى القرون، اللي عند التطور صاروا ما عندهم اكتفاء، لما تطوروا صار إذا تطوروا وتدهوروا، لما تطوروا صار ما عندهم اكتفاء، كانوا مركبين على أن يتحكم عليهم من الخارج. فوجب على المؤمنين أن يحسنوا الترتيب، وكان من أول الأعمال التي قام بها سيدنا رسول الله في المدينة عندما وصل إليها اختيار الموقع لسوق المسلمين، وكان يضحك عليهم اليهود يحطونهم في مواطن، فاختار لهم موقع استراتيجي مع موقع وسط السوق، احنا مو سوق المسلمين، فرتب لهم مكان سوقهم صلى الله عليه وسلم. وهكذا أخذه للكمال في إصلاح المعاش والمعادي صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. إذن فنحتاج إلى أن نحسن النظر في كسب الطيبات والحلال مقترنا بانتهاجنا في النهج القوي المسلمين بعمل الصالحات، والصالحات كل ما رضي الله ورسوله وأحب الله ورسوله، ما أحب الله ورسوله من الأقوال والأفعال والمعاملات هو الصالح، الصالح ما أحبه الله ورسوله ورضي به الله ورسوله وشرعه الله ورسوله وما ذاب ودعا إليه الله ورسوله، هذا هو الصالحات، وهذا هو ميزاننا الأقوم الأقوى. فإن للناس كما نسمع في الآيات وسيأتي معنا أن يزين له سوء عملهم، سوء قبيح يزين، قبائح تحسن والعياذ بالله تبارك وتعالى، لكن ميزان المؤمنين في معرفة ما هو الصالح وما هو السيء أن ما رضيه الإله العليم بكل شيء الذي خلق هذا هو الصالح، فهذا ميزان لا يمكن أن يتغير ويكون هو الحق الوحيد الذي المرجع إليه، ولذا ينصب الميزان يوم القيامة، ميزان من؟ ميزان الحق، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفسهم شيئا. فما يمكن بتاتا يجي ميزان أحد من الشرق ولا من الغرب ولا من الإنس ولا من الجن، هذا ميزان الله الصالح ما هو صالح بما أحبه الله تعالى وارتضاه، والسيئات ما هو سيء عند الله، ما ينفع أنه شرعوا قانون الفلان في الوقت الفلاني في الدولة الفلانية ولا أقره النظام الفلاني، ما ينفع شيء من هذا، السيء سيء إلى ما أحد منهم يجي ميزان ثاني، ما أحد يجي في الجامعة يقول لا لا خلوا عندنا ميزان، ماشي ميزان واحد، ميزان واحد للواحد هو هذا الميزان الصحيح، ونحن في الدنيا ماشي غيره، أن الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله، وشرع على ما علم وهو المحيط علما بكل شيء، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فندب الله نبيه لهذه المهمة فينا، فأحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، فكل ما حرم الله ورسوله فهو خبيث. ومن قال أنه ليس بخبيث فقد خرج عن الملة والعياذ بالله. وكل ما أحل لنا الله ورسوله فهو طيب، فهو طيب. الطيب ما أحل الله لنا ورسوله، والخبيث ما حرم الله علينا ورسوله. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وجاء عن أم عبد الله بنت شداد أخت سيدنا أوس بن شداد، بعثت بلبن للنبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل قل له من أين جاءوا بهذا اللبن؟ فجاءهم الرسول

ولكنه من شاة اشتريتها فرجع إليه يخبره فشربه صلى الله عليه وسلم. فاليوم الثاني لقيته قال يا رسول الله بعثت لك البارعة بلبن رثية لكن ما رأيت من حالك على كثر الجوع وبعثت إليه تسألني عنه. قال إن معشر الرسل أمرنا ألا نأكل إلا طيبا ولا نعمل إلا صالحا. وقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا. فما أراد يشرب لبان حتى يطمئن أنه من وجه حلال. طيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هكذا يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. فأجازيكم بلا يخفى على شيء من عملكم ظاهره وباطنه وحقيقته أكثر مما تعلمونه وأنتم هو أعلم. فهو أعمل أعلم بأعمالنا منا جل جلاله كما هو أعلم بسرائرنا منا جل جلاله. إني بما تعملون عليم فأجازيكم على كل عمل بحسب حقيقة ما فيه من صدق أو كذب من إخلاص أو رياء من موافقة لشرع مخالفة من نية صالحة أو سيئة هو أعلم بالعمل ويجازي به. إني بما تعملون عليم وكفى بالله عليما. قال وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. أيضا أوحى إلى المرسلين أن هذه أمتكم أي دينكم وهما دعوتكم إليه من الإيمان بي وبما أوحيت إليكم والإيمان بملائكتي وباليوم الآخر هذا هو الدين الحق وهو دين واحد من آدم إلى خاتم النبيين محمد دين الإسلام دين الإسلام. فسيدنا آدم على دين الإسلام وحواء على دين الإسلام وأولاد آدم وحواء من صلبه على دين الإسلام ومن أطاع الله واتبع ذلك من اتبع الأنبياء ومن اتبعهم كلهم على دين الإسلام. سيدنا موسى كان مسلم سيدنا عيسى مسلم سيدنا إبراهيم مسلم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا لكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. يقول وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده ما لكم تقولون في إبراهيم ما جاءت اسم نصرانية ولا يهودية إلا من بعد وفاة سيدنا الخليل إبراهيم عليه السلام وهو المسلم. وهكذا يحكم بها النبيون الذين أسلموا يحكم بها النبيون الذين أسلموا كل أنبياء مسلمون والدين الحق هو واحد هو الإسلام. وأن هذه أمتكم أمة واحدة فنصيب على الحال وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم خالقكم منشئكم ومرجعكم إليه المتصرف فيكم والحاكم بينكم. فدين الحق دين واحد إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه في الآخرة من الخاسرين. هذا الدين الواحد يجب أن يجمع قلوب أصحابه. فالمؤمن الصادق منا على حسب قوة إيمانه وصدقه في الإيمان يمتلئ بمحبة آدم وحواء وشيث بن آدم وإخوانه المؤمنين وإدريس ومن آمن به ونوح ومن آمن به وإبراهيم ومن آمن به وإسماعيل ومن آمن به وإسحاق ومن آمن به ويعقوب ومن آمن به ويوسف ومن آمن به وبقية الأنبياء والمسلمين من أنبيهم وصحب النبي محمد وآل النبي محمد والمؤمنون عامة وخاصتهم خاصة إلى زمننا. بل قلبه يحب من يموت على الإيمان ممن سيولد وممن سيأتي إلى أن تقوم الساعة أمتكم أمة واحدة. فهم أحق أن يتحدوا وأن يتآلفوا وأن يتعاونوا على البر والتقوى والحواجز التي تطرأ عليهم سواء من جهة النفسيات أو من جهة التشويشات التي تأتي منها ومن هناك أو من جهة بعض

0: هذا القلوب الحاملة الشحناء والبغضاء، الله يحب قلوب المؤمنين الذين علموا أن المؤمنين أخوة بجعل الله تعالى. إنما المؤمن إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ولذا كل من كان أعرف بالله كان أشد محبة للمؤمنين، كما أن المؤمن بالله أشد محبة لله من محبة عبادة الدراهم والدنانير للدراهم والدنانير، وعبادة الشمس أكثر من محبتهم للشمس، وعبادة الأهواء أعظم من محبتهم للهوى. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. اجعلنا من الذين آمنوا وارزقنا شدة الحب لك يقوى في كل نفس أبدا يا أرحم الراحمين. ولا أطيب من محبة الله، ولا أعجب منها، ولا أرحب، ولا ألذ، ولا أحلى. نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. يقول تعالى: وأنا ربكم مرجعكم إلي فاتقون، اتقوا سخطي وغضبي، أصلحوا قلوبكم كما شرعت لكم، ونقوها عما لا أحب. لا تبقوا فيها كبرا، لا تبقوا فيها رياء، لا تبقوا فيها حسدا، طهروا عيونكم، لا تمدوها إلى ما حرمت النظر إليه، ولا تنظروا إلى ما حقرت بعين تعظيم، ولا تنظروا إلى ما عظمت بعين تحقير. فإنه يعلم خائنة العيون، يعلم خائنة العيون وما تخفي الصدور. ولا تنظروا إلى زهرة الدنيا بعين استحسان، وهكذا. ولا تحقروا مسلما بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أيقظ الله قلوب المسلمين ورزقهم هذا الوعي لهذا حقائق هذا الدين. يقول تعالى: وأنا ربكم فاتقون. قال الله: فكان من أحوال هذه الأمم يحذرنا، وقد وقع في الأمة مثل ما وقع، يحذرنا. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، تفرقوا، تخالفوا وفرقوا دينهم، دخلوا الأهواء، بدلوا وحرفوا الكتب المنزلة، وصاروا يكتبون كتب من عند أنفسهم ويقولون هذا من عند الله ما هو من عند الله. فتقطعوا أمرهم دينهم بينهم زبرا، قطع قطع مثل قطع الحديد، زبرا، كتب كتب، كل واحد عنده منهج، عنده نظام، عنده دستور، كل واحد وكل واحد دستوري هو الحق نظامي. هكذا عملوا، والأمة هكذا عملوا مثل الأمم السابقة. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، كل حزب بما لديهم فرحون. لا حول ولا قوة إلا بالله، مغترون بما وصلوا إليه من وجهة نظر أو من تنظيم وترتيب أو من قوة مادية أو من قوة عسكرية. فرحون، منتفخين والعياذ بالله تعالى. كل حزب بما لديهم فرحون، وهكذا كل من اتبع الهوى وكل من اتبع الشهوات يصير بهذه الحالة. إنما حصننا وأماننا أننا نسلم أهواءنا تبعا لما جاء به نبينا، ونقيم ميزان إلهنا الذي خلق، ونستنير بوحيه، ونقوم فكرنا على نورانية وحيه وعلى إرشادات نبيه. بهذا نسلم من الزلق والغرق والخطأ والانحراف. وإلا إذا رأيت شحا مطاعا وهوا متبعا وإعجاب كل ذي رأي برايه، فدع عنك أمرك، لا تدخل مع القوم. هؤلاء ما يقبلون حق ولا يستجيبون لداعي وبرهان واضح. هؤلاء سكرانين وراء أهواهم. دع عنك العامة وعليك بخاصة نفسك، من يستمع ومن ينصت وما عليك من واجبات قمها في الحياة حتى تلقى ربك جل جلاله وتعالى في علاه. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، كل حزب بما لديهم فرحون. مغترون يدعون أنهم الذين عرفوا وأنهم الذين أدركوا وأنهم وأنهم وأنهم وأنهم. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فماذا أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. وهذا يقول من أشد منا قوة؟ هذا يقول أنا أحيي وأميت. كل حزب بما لديهم متجرئون على الله تبارك وتعالى يجيبون كل من. وهكذا أهل الباطل إلى يومنا هذا هم على نفس الطريق نفس النمط، والرأس حقهم إبليس وشعاره أنا خير منه أنا خير منه، خلقته من نار وخلقته من طين، ومن جعلك خير منه؟ ومن قالك أن الذي يخلق من الطين خير أقل ودون الذي يخلق من النار؟ الخالق واحد يخلق مما يشاء جل جلاله وتعالى في علاه، فيصير ما واه النار والعياذ بالله تعالى. ولكن هذا شعاره وهذا شعار أتباعه أنا خير منه. لا إله إلا الله. لكن شعار الأنبياء والمرسلين إنما أنا بشر مثلهم يوحى إلي، إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، ما يكون لي نبدلهم من تلقاء نفسي، إني أخاف أن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هذا شعار الأنبياء وأتباعهم كذلك، أتباعهم كذلك. وأما أتباع إبليس أنا خير منه، ما بيجي باستدلال باطل، خلقت من نار، خلقتك من نار كيف تكون أفضل؟ مقالك النار أفضل من الطين يعني؟ كيف يعني؟ منين جيت بهذا؟ استدلالات باطلة. هذا هو هذا شأنهم وهذا مسلكهم. والله تعالى اصطفى آدم عليه السلام إني خالق بشرا من طين، فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له. الله هو اللي يفضل ولا أنت؟ الله هو الذي يتخير ولا أنت يا عدو يا إبليس؟ وهكذا. لكن هذا شأن إبليس وأتباعه إلى اليوم وإلى أن تقوم الساعة، وشأن الأنبياء وأتباعهم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال ربي اغفر لي فغفر له. ويقولون عليهم صلوات الله وتسليمات ربي إني ما أنزلت إليه من خير فقير. وهكذا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين كما قال الله سبحانه وتعالى. وهذا حتى شأن الملائكة وهم من خشيته مشفقون كما قال الله. يقول فذرهم في غمرتهم حتى حين، اتركهم غمرتهم ما غمرهم من الهوى من الفرح بأعمالهم والفرح بما عندهم، فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون كما قال الله. فذرهم في غمرتهم في غيهم في ضلالهم في سكرتهم في عمههم. يقول أنت عليك البلاغ وأسرار الهداية والإضلال بيدي، أهدي من أشاء وضل من أشاء وأدخل من شئت الجنة ومن شئت النار، والأمر أمر الله جل جلاله. قال فتقطعوا أمرهم بينهم زلقوا، فذرهم في غمرتهم حتى حين. من خالفك ولم ينقد ويخضع لما جيت به ويستنير بهذا النور الذي وحدك، تتركهم تركهم فذرهم في غمرتهم حتى حين، لأن يجي لكل واحد منهم جزاؤه حتى يموت. ينزل عليه من العذاب والعقاب ما لا يطيق وينتهي كل شيء. فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين على الآن، وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فذرهم في غمرتهم حتى حين. تتقلب الأحوال وتأتيهم شؤون ما يطيقونها ويموت ميتهم ويذل ذليلهم وينتهون. فذرهم في غمرتهم حتى حين. يقول الله إذا متعنا أحد من خلقنا بشيء من صحة أو مال أو قوة مادية أو عسكرية أو صناعية ونحو ذلك، يظنون أن هذا هو الشرف والكرامة؟ يظنون أن هذا هو الخير؟ قال الله هذا أمور حقيرة أعطيها من أحب ومن لا أحب، وأعطيها أبغض الخلق إلي، بل لو لم تشت... لا... لا... لولا أن الفتنة تشتد على عبادي ما بأعطي هذه الحجرات إلا أكثرها إلا للكفار. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يثنوا بيوتهم وأبوابا سرا عليها يتكون زخرفا. ولكن لو أعطيت الكفار كلهم هذا بيفتتن الناس بيقل المؤمنون. قال الله حد كافر وحد مؤمن، ذا خلي غني ذا غني وذا فقير وذا مواتي له الأسباب، هذا صعب عليه كافر ومؤمن حتى يحسب كل حسابه ولا يغترون ولا بيقولون خلاص ما دام الكفر كذا بنروح نكفر والعياذ بالله تعالى. كما يغويهم الخبيث الدجال يقول تؤمنوا بي خذوا تفضلوا طعام وشجر ومطر ينزل، ما تؤمنوا بي قحط قحط ولا شيء أكل ولا خبز ولا أعرابي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أريت يا رسول الله لو أظهرت الإيمان به وأكلت حتى شبعت ما كفرت به. قال لا ذا قال لا بل يغنيك الله بما يغني به المؤمنين، اللي يغني به المؤمنين في ذاك الوقت والظرف يغنيك لما تصلح هذا الأسلوب هذا الطريقة. لا إله إلا الله. يقول أيحسبون، وفي قراءة يحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات. يقول الله هذا ميزان باطل لا يجوز أن يثبت في ذهن مسلم أبدا بل في ذهن عاقل. لا يجوز أن من أوتي المال والبنين فهو صاحب الخير هو صاحب السعادة، يقول لا لا لا لا هو صاحب الشرف، يقول لا لا لا لا صاحب الكرامة، لا لا لا لا لا من اتقى الله هو صاحب الشرف والكرامة. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهنن. كلا لا هذه إهانة ولا هذه كرامة، بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين. يعني الإهانة هذه بترك الواجبات وفعل المعاصي، وتحبون المال حبا وتاكلون التراث أكل لما تحبون المال حبا. فإن أردتم العز أطيعوني واتقوني، فهناك العز وهناك الشرف. رزقنا الله العزة به، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، موهوبة من الله لرسوله والمؤمنين، وإلا هي له أصلا وحده، لكنه يعزها ولا بعزه سبحانه وتعالى بعزته كما قال سبحانه وتعالى. يقول أيحسبون أنما نمدهم به من مال ونسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، كما قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى يذكر جل جلاله هذه الحقيقة من نفسها، ويقول سبحانه وتعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. لا تعجبك أموالهم ولا أولادهم نريد الله أن يعذبهم بها والعياذ بالله تعالى. ويقول سبحانه وتعالى أيحسبن ما نمدهم به من مال وبنين يسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، بأن هذا إهانة لهم وبعد وزيادة في فسقهم واشتداد للعذاب عليهم في الآخرة، فماذا يفيدهم من كل هذا؟ وأفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ولو أن الذين كفروا ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم. لا إله إلا الله. فالله يرزقنا طاعته وتقواه ومتابعة رسوله ومصطفى ويعزنا بالإيمان به وبطاعته أبدا سرمدا. يا رب ارزقنا عمل الصالحات وأكل الطيبات، ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ومما يطلب به العز والكرامة من الله تبارك وتعالى كثرة ذكره وكثرة الصلاة على نبي محمد، أنك تصلي على هذا النبي العبد المحبوب وحده، رب العرش خالق السماوات والأرض مالك كل شيء، يصلي عليك 10 مرات، يصلي عليك 10 مرات بالصلاة على حبيبه محمد. هذا عز وهذا شرف وكرامة عظيمة اللهم تقبل من إخواننا الذين قدموا في الشهر هذا الذي مضى شهر ذكرى ميلاده من الصلوات على نبيك ما قدموا، اقبل من جميعهم واجعلها عدة لارتقاء درجاتهم وللفرج لأمة حبيبك محمد وكشف الشدائد والبلايا عنهم يا رب العالمين. ويقول هؤلاء أصحاب قناة الإرث النبوي، عملت قناة الإرث النبوي وللسنة الثانية عشر على طول إطلاق الحملة مع الليلة من ربيع الأول إلى مساء يوم الجمعة 30 ربيع الأول أو 29 عام 48 و400 ألف، حيث لم تخصص الحملة لفئة معينة أو عمر معين. كل من صلى النبي بأي صيغة يمكن إضافة العدد على طريق الموقع المخصص للحملة، تم ربط العدد الموجود بالموقع يظهر على الشاشة ويتحول عدد تلقائيا. كانت النية التشجيع والتذكير بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في حناته واستمطارا للرحمات وكفاية الهموم وغفر الذنوب، إذا تكفى همك ويغفر ذنبك واستدفع بلايا عن أمته. تم بتوفيق الله خلال الحملة في الشهر جمع أكثر من 1,310,000,000، تقبل الله ذلك منهم. وطلاب حلقات جامع الروضة جمعوا 15,335، ومجلس المواصلة في بعض مناطق اندونيسيا جمعوا 55,000,000 من الصلوات على الحبيب العظم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وطلاب حلقات جامع الروضة تم إقامة حملة في شهر ربيع الأول لطلاب حلقات جامع الروضة بين العشاءين، فله عدد الصلوات النبي صلى الله عليه وسلم جمع هذه الخمسة فقرأناها له. تقبل الله من الجميع، تقبل ووفقنا لكثرة ذكره وكثرة الصلاة على نبيه في باقي عمرنا، وجعل له صلواتنا كلها، وكفانا همنا وغفر ذنوبنا وفرج كروب أمته، دفع البلاء عن أمته، جمع شمل أمته، أصلح شان أمته، أصلح قلوب أمته، أيقظ قلوب أمته، نور قلوب أمته، دفع البلاء عن أمته، ألف ذات بين أمته. اللهم انظر إلى أمة نبيك محمد واقبل هذه الصلوات من صلاها، واقبل منا جميع وفقت له من الخيرات، وضعفه عندك إلى ما لا نهاية، وعجل بالفرج للمسلمين والغياث للمسلمين وجمع شمل المسلمين والتأليف ذات بين المسلمين، وادفع شر المعتدين والظالمين والمفترين والغاصبين والمودين من قريب ومن بعيد، وحول الأحوال إلى أحسنها يا محول الأحوال، حول حالنا والمسلمين إلى أحسن حال، وعافنا من أحوال أهل الضلال وفعل الجهال يا محول الأحوال، حول حالنا والمسلمين إلى أحسن حال، وعافنا من أحوال أهل الضلال وفعل الجهال يا محول الأحوال، حول حالنا والمسلمين إلى أحسن حال، وعافنا من أحوال أهل الضلال وفعل الجهال يا الله يا جزيل النوال يا الله يا ذا العطاء يا ذا العطاء المتوال يا الله يا ذا المن والإفضال يا الله، تولنا والمسلمين وأصلح شأننا والمسلمين وأصلح يمننا وشامنا وشرقنا وغربنا، وفرج كروب الأمة في المشاكل، واحفظ لنا الحرمين الشريفين وأدم فيهما الأمن والطمأنينة والسكينة والاستقرار والخيرات الوفيرات. اللهم وأصلح الولاة وأصلح الرعية وادفع كل أذية وبلية، واجعل حوائجنا في الدارين على خير وجوه مقضية، اختم لنا بأكمل الحسنى وأنت راض عنا في لطف وعافية. النبي اللهم صل عليه وعلى الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم رب حمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
1: كنتم تستمعون إلى إعادة لجلسة مختارة من جلسات الاثنين الأسبوعية، والتي تعقد مساء يوم الاثنين من كل أسبوع بدار المصطفى بتريم.

من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم.

الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه

بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم